أو الأسماء هذه كلها ترجع لاسم واحد اللي هي الروح القدس، اللي هي روح الله. وللروح القدس صفات ومميزات واجدة، لكن حنذكروها بعد ما ننتقلوا في استراحة قصيرة نسمح فيها حمد وتسبيح لله، أو ترانيم كيف ما نسموها في المصطلح المسيحي.

أخوتي أخواتي المستمعين، إن شاء الله تسبيحة اليوم تكون عجبتكم. كيف ما قلنا للروح القدس صفات ومميزات، فصفات الروح القدس ومميزاتها واجدة منها كيف ما تقول الرسالة الأولى لكورنثوس في الإصحاح الثاني: أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، يعني الروح القدس عنده المعرفة. الآية 16 في إنجيل يوحنا تقول: روح الحق لا يتكلم من نفسه، لكن كل اللي يسمع يتكلم به، يعني الروح عندها قدرة السمع. وفي كتاب الأعمال آية 13 تقول: قال الروح القدس اختاروا لي برنابا وشاول، يعني الروح القدس يتكلم. في رسالة أفسس الآية 4 تقول: وما تحزنوش روح الله القدوس، يعني الروح القدس تحزن. في الرسالة الأولى الكورنثس الآية 12 الآية تقول: هذا كله يدير الروح الواحد نفسه، مقسم كل واحد بروحه كيف ما يبي، يعني الروح القدس عنده المشيئة. والروح القدس طبعا عنده صفات ومميزات واجدة، كيف المحبة، الإرشاد، القيام، الأخبار، الشهادة، التعليم، التفكير، القيادة، الأمانة، الشفاعة، الموازرة، التعزية، المنع، يكذب عليه، يجدف عليه، وإقامة الرعاة، يعني تعيين خدام الكنائس. وهذه كلها صفات الروح القدس. ومن صفات ومميزات الروح القدس نعرف أن الروح القدس ما هوش قوة وإلا صفة بس، لكن هو شخص الله نفسه. الموضوع طويل خلتم مستمعين، لكن نعدكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل لكم بقية الموضوع. فإذا عندكم أي استفسارات والله أسئلة أو شيء مش فاهمينه، رسلونا على العنوان الموجود في آخر الحلقة، وإن شاء الله نرد عليكم بالجواب الشافي. ونقول لكم سلام من الرب المسيح لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جواه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، أن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6، يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس: هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة.
1: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا: هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
1: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية: هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله.
1: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: حساني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا ثمانية أشخاص، من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سبت.

0: الصباح العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وبنحكي وندردش في عمل درامي أحداثه انتهت يمكن على الشاشة، سواء شاشة التلفزيون أو شاشة السينما الكبيرة، لكن بدايته وبداية المناقشة فيه هتبقى في حلقتنا النهاردة. بفكركم كده أنه تقدروا دايما تتواصلوا مع هي بكل أراءكم وتعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو كمان على الواتساب على رقمنا 0035799553302. النهاية بتاعتنا النهاردة، وقبل ما أقول لكم النهاية هي إيه وبداية الحلقة والحاجات دي كلها، المميز النهاردة في الحلقة إنه القصة حقيقية. احنا متعودين انه بتبقى قصه دراميه واحداثها مش حقيقيه، وبعدين نقول ايه ده ممكن يحصل زيه في الواقع، ده ممكن نشوف زيه بيحصل حوالينا، ده ممكن مش عارف ايه، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن الحقيقه الحلقه النهارده المميز فيها انه هي قصه حقيقيه، وبعد كده اتعملت عمل درامي، وكانت في رمضان اللي فات ده على طول. مسلسل حكاية نرجس، مسلسل صادم جدا وحكاية صادمة جدا، والمرعب فيها والصادم فيها انه هي قصة حقيقية، وبطل من أبطال القصة دي لسه عايش إلى يومنا هذا. النهاية ببساطة شديدة، نهاية العمل نرجس واقفة هي وولد، يعني مفروض ان هو ابنها في العشرينات من عمره، واقف عمال بيقول لها انه أنا مش ابنك، أنا مش ابنك، وجايب لها اختبار الدي ان ايه اللي بيثبت انه هو مش ابنها، وعمال يقول لها أنا مش ابنك، من فضلك قولي لي مين هم أهلي الحقيقيين. عمالة تقول له أنا مامتك، أنا أمك، أنا أهلك الحقيقيين. لا أنا مش ابنك، من فضلك قولي لي مين هم أهلي، وكفاياكي عذاب فيا أكتر من كده، أنا بقالي سنين متعذب بحاول أدور على أهلي، من فضلك قولي لي مين هم أهلي الحقيقيين. رفضت تقول له، فسابها ومشي، ويدوب نزل من على السلم وهو ماشي في الشارع لقاها نطت من فوق السطح وانتحرت. زي ما قلت لكم يمكن النهاية صادمة، وأحداث العمل كله صادم جدا لأنه قصة حقيقية، ومن كتر ما القصة صادمة والقصة مهمة جدا اتعملت عمل درامي. والنهاردة بنحكي عن نرجس، شخصية نرجس، وشخصية يمكن يعني سرية جدا ندرسها ونحكي فيها ونتكلم عنها، لأنه شخصية عانت كتير قوي من الرفض وعدم القبول من أقرب الناس ليها. والنهاردة هنحكي أكتر عن الإحساس بالرفض، وإحساس أنه محدش بيحبني، محدش قابلني زي ما أنا، إحساس أنه أنا مرفوض من حتى أقرب الناس لي، لحد ما بيوصل لي إحساس أنه أنا في حاجة ناقصة، انه انا مش كامل، انه انا مش كافي للي حواليا. يعني مش عارفة هل مريتوا بالإحساس ده قبل كده، اعتقد انه يعني مفيش حد فينا ما مرش بالإحساس ده بشكل او باخر. انا طبعا ضد التعميم، لكن اغلبنا يعني مرينا بالإحساس ده، حتى ولو ما هوش بالقسوة دي اللي مرت بيه نرجس واللي هنحكي فيه اكتر، لكن اوقات بنمر بالرفض في المدرسة، من قرايبنا، من ناس حوالينا، بيبقى في مقاييس مثلا في المجتمع للجمال، وانا مثلا مش في المقاييس دي فبحس ان انا مرفوضه من المجتمع، بيبقى في شويه مثلا مقاييس للقوه، مقاييس للنجاح، وانا بحس ان انا مش في المقاييس دي فبالتالي انا مرفوضه من المجتمع او انا مرفوض من المجتمع. لكن الرفض بيبقى موجع قوي وجارح قوي لما بيبقى من أقرب الناس ليك اللي هم أهلك. وعشان كده النهاردة هنحكي ونتكلم أكتر إنه يا ترى إيه نتيجة الإحساس بالرفض لو ما تعالجش، إذا لم يتم التعامل معي. لو أنا حاسس إن أنا مرفوض، لو أنا حاسس إن أنا مش مقبول من بعض الناس اللي حواليا، لو أنا حاسس بالنقص، حاسس إن أنا في حاجة غلط، حاسس إن أنا مش كافي للناس اللي حواليا اللي هم القريبين مني، أتعامل مع الإحساس ده إزاي؟ لأنه ممكن نوصل لنتائج صعبة جدا إذا لم يتم التعامل مع الإحساس ده. حسيت قبل كده بالرفض؟ حسيت قبل كده أن أنت مرفوض من أقرب الناس ليك؟ بتتعامل إزاي مع الإحساس ده؟ ولو ما تعاملناش معاه إيه اللي ممكن نواجهه بعد كده؟ علشان كمان ممكن يبقى جوانا الإحساس بالرفض ولسه مش عارفين نتعامل معاه، فنبدأ نقرأ النهاردة شوية من تصرفاتنا. إحنا ليه بنتصرف بالشكل ده؟ إحنا ليه بنتصرف بالطريقة دي؟ أبدأ أقول لنفسي أنا حاسس بالرفض، أنا حاسس إنه ما حدش بيحبني، أنا حاسس إن أنا مش مقبول من الناس اللي حواليا، فأبدأ أصلح ده وأبدأ أتعامل معاه وأبدأ أتشفي منه قبل ما يوصل بيا بعد كده لنتائج كارثية، زي ما هنحكي النهاردة أكتر من مسلسل حكاية نرجس. وهنشوف يا ترى نرجس ليه كانت حاسة بالرفض وإزاي ما تعاملتش مع ده وإيه نتائجه بعد كده. وكمان نفسي النهاردة، يعني أنا بقول لنفسي وبقول لكل حد بيسمعنا، يمكن تكون بتعامل بعض الناس اللي حواليك بطريقة بتوصل لهم الإحساس بالرفض والإحساس بعدم القبول وانت مش واخد بالك، وانت مش واخده بالك. احنا مش ملايكه، احنا بشر، واوقات بنتعامل مع اللي حوالينا بطريقه بتوصل لهم انه انتوا مرفوضين، انتوا مش مقبولين. فعايزين ناخد بالنا النهارده من طريقه تعاملنا مع الناس اللي حوالينا. يمكن نكون بنتعامل بطريقه بتوصل لشخص انه مرفوض او انه مش مقبول، واحنا مش واخدين بالنا النهارده. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. خليكم معنا، وأنا معاكم النهاردة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. ما تنسوش تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل ويعني ندخل بقى في حلقتنا أكتر من نهاية وبداية. خليكم معنا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان، ولسه كده هنبدأ تفاصيل بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة، أو بقول يعني تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، لأنه يمكن حلقات برنامجنا أكتر منها حلقات على قد ما هي قصص بنحكيها كده، ونفضل نحكي في التفاصيل ونشوف الشخصيات والحاجات دي كلها. لكن يعني الحقيقة بحب قوي في الأعمال الدرامية كمان اللي مأخوذة عن قصص حقيقية، أنه وإحنا كده بنقعدين بنحكيها أو إحنا بنتفرج عليها، يعني أوقات بتبقى يعني عايش قوي قوي مع الشخصية، ولأنك عارف إن هي حقيقية، عارف إنه العمل الدرامي ده مأخوذ من قصة حقيقية، فبيبقى جواك كده إنه يا ده بجد، هو في حد بيعاني المعاناة دي كلها، هو في حد عايش الحياة دي فعلا، هو في حد يعني مر بالقصة دي ومر بالحياة دي، فبتبقى يعني جواك كده بتتحد أكتر ببطل العمل أو بطل العمل يعني المسلسل أو الفيلم اللي انت بتشوفه، خاصة انه بيبقى قصة حقيقية. وكمان خلونا النهاردة واحنا بنحكي كده، يمكن تكون مريت بحاجة شبه كده. دايما بحس انه لما تسمع حاجة بتمر بحاجة شبهها، اقف مع نفسك، ما تعديش اللي انت بتسمعه، لا اقف مع نفسك واقفة، وابدأ خد كده ودي مع نفسك، لانه مش صدفة ان ربنا يكون بيسمعك حاجة النهاردة انت بتعدي بيها، او حاجة شبه مشاعر انت بتعدي بيها. واحنا النهاردة بنتكلم عن احساس بالرفض، احساس انه انا مش مقبول، ان انا مش محبوب، ان انا مش كافي، انه انا في مقاييس المجتمع انا اخد صفر. ما في ايه بقى هنعرف ده وهنحكي فيه اكتر. نرجس في البداية هي الأخت الكبيرة، يعني هما تلات بنات، وهنا هقف عند الحتة دي شوية، إنه جرت العادة المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه، سواء يعني كبلاد عربية، يعني دايما أغلبية الأسر إنه احنا عايزين نخلف ولد. طب ليه يا جماعة؟ لا احنا لازم، أصل الولد هو اللي بيشيل اسم العيلة، والولد هو السند، وهو الظهر، وهو حامي الحمى والحاجات دي كلها. وده أول رفض عانت منه نرجس، انه كانت دايما مامتها تقول لها انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد، يعني ده احنا كان نفسنا نخلف ولد. ولانه هي البنت الكبيره، فزي ما تقولوا كده انهيار الاحلام وتوقعات واماني وامال الام والاب، خلفوا بنت، يعني ياه للاسف طلعت بنت. وبعد كده خلفوا بنت تانية وبنت تالتة، لكن نرجس لانه هي البنت الكبيره، فهي عانت من رفض كبير قوي. فكرة انه هي مجرد ما اتولدت هي مرفوضة من بابا وماما. ليه؟ لانه هي جت بنت. وطبعا التمييز في مجتمعنا ما بين الولد والبنت للأسف الشديد لحد دلوقتي موجود، يعني ممكن تحسوا انه لا يا جماعة احنا في 2026 يعني اكيد ما فيش تمييز بين الولد والبنت. للأسف في أسر كتير لحد دلوقتي، لحد يومنا هذا، وإحنا المفروض إن إحنا يعني متطورين وأدركنا إنه ما فيش حاجة اسمها ولد ولا بنت والكلام ده كله، لكن لسه لحد دلوقتي في أسر بالنسبة لهم إنه كارثة إن إحنا ما خلفناش ولد. أيوة يعني البنات دول هيفيدونا بإيه؟ يعني هيعملوا لنا إيه؟ وده اللي كانت نرجس بتسمعه طول الوقت. فتخيلوا معايا إنه واحدة اتولدت طول الوقت بيتقالها كده، انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد. طيب ما فيش مشكله، عادي ممكن تحس كده من جواها انه لا انا هثبت لهم انه انا بنت، وان انا بميت راجل، وان انا يعني لا هشرفهم و الى اخره. ده اللي كان جوا نرجس، لكن نرجس اتجوزت وما خلفتش، ودي تاني مشكله او تاني مقياس من مقاييس المجتمع للاسف بيحطها عبء كبير جدا على اي بنت او اي ست، انه انت ما خلفتيش ليه وعشان ايه، واذا انت ما بتخلفيش اذا انت فيكي حاجه غلط، فيكي حاجه مش مظبوطه. وده تاني رفض واجهته نرجس، وبرضو بتواجه الرفض من الدايره القريبه منها. ودي المشكله، انه لو مثلا انا رايحه اقدم في شغل واترفضت مثلا في الانترفيو، لو انا زمايلي مثلا في الشغل بيتعاملوا معايا بطريقه فيها هم مش حابيني يعني مش قابليني انا تقيل على قلبهم، لو انا مثلا صحابي في المدرسه او صحابي في الجامعه انا تقيل على قلبهم مفيش مشكله عادي. ليه؟ هعوض ده انه في اهلي في البيت بيحبوني، اهلي في البيت قابليني، اهلي في البيت عمالين يشجعوني ويدوني دعم ويدوني ثقه. لكن المشكله انه لما الرفض يجيلي من اقرب الناس ليا المفروض ان هم الناس اللي يحسسوني بالقبول لما اترفض من بره البيت. يعني لو انا مثلا خرجت بره البيت في شغل في مدرسه في جامعه في ايا كان المجتمع اللي انا بتواجد فيه، لو تعاملوا معايا برفض او تعاملوا معايا بعدم قبول او حسسوني مثلا انه انا في عيب او في نقص معين علشان انا ما وصلتش يعني لعلامه ناجح بمقاييس المجتمع، سواء بقى خلفت او ما خلفتش، شكلي جمالي لوني لون بشرتي ايا كان بقى، برجع للبيت واخد القبول من البيت. بس في حكايه نرجس كان الليفل صعب قوي انه حتى البيت مش قابلها، وجوزها فضل صابر عليها سنين وبعدين هي ما بتخلفش. فعمل ايه؟ جوز عليها ومراته الجديده حامل، فادرك انه لا العيب بقى من نرجس. فقال لها انه بصي انت ما بتخلفيش بس انا ما عنديش مشكله يعني خليكي مراتي، ما مش هطلقك يعني، هتروحي فين ولا تيجي منين خليكي. فنرجس قررت انه لا انا كرامتي وانا انت كده بتدوس عليا جامد، انا هتطلق. ولما قررت انه هي تتطلق وراحت قالت لمامتها، فمامتها قالت لها انه انت عايزه تتطلقي ده كفايه ان هو قابل بيكي وانت ما بتخلفيش. وتخيلوا قد ايه الجمل كانت قاسيه جدا. وعايزه اقف هنا عند الجزئية دي شوية. أوقات شعور الرفض جواك بيبقى عن طريق إن أنت بتسمع جمل سلبية من الناس حواليك، جمل بتوجع قوي، جمل بتبقى قاسية جدا، وأوقات ما بنبقاش عارفين ندافع عن نفسنا إزاي، لأنه أنا مصدق فعلا إنه أنا غير كافي، إنه أنا غير مقبول، أنا مصدق إن أنا فيا عيب معين، إن أنا فيا نقص معين، أنا مصدق عن نفسي ده. ليه؟ لأنه من كتر ما بسمع جمل سلبية قاسية جدا من الناس اللي حواليا بيوصلوا لي بيها أنه أنت غير كافي، أنت غير مقبول، أنت معيوبة، أنت فيك نقص معين أو فيك عيب معين، من كتر ما بسمع الجمل دي وبصدقها ما بقتش قادر أدافع عن نفسي، ما بقتش قادر أقول أنه لأ أنا ليا قيمة. وكأننا بنختزل قيمة الشخص في شوية حاجات المجتمع هو اللي حطها. والحقيقة الصادمة يعني أنه مهما كان درجتنا العلمية ومهما كان درجة الوعي عندنا، أوقات كتير بنتأثر للأسف بمقاييس المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فيعني بشوف ده أوقات مثلا في أم بتقول لبنتها أنت لسه مثلا ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ليه؟ أنت وصلتي مثلا للعمر الفلاني أنت محتاجة تتجوزي ليه؟ مين اللي قال؟ لا أصل المجتمع بيقول إنه عند سن معين البنت لو ما اتجوزتش إذن هي مرفوضة، إذن هي غير مقبولة من المجتمع. أنت ليه ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ لا أنت كده في مشكلة. طب مين اللي يقول إن أنا في مشكلة؟ مين اللي يقول إن أنا إمتي في إنه أنا خلفت ولا ما خلفتش؟ إمتي في إن أنا اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ إمتي في إنه أنا بنت ولا ولد؟ إمتي في إنه أنا لوني إيه؟ مين اللي يقول كده؟ للأسف زي ما قلت لكم دي مشكلة لحد دلوقتي موجودة، وأعتقد إن هي هتكمل لسنين قدام لو مغيرناش طريقة تفكيرنا، لو مغيرناش حاجات في معتقداتنا، لو مغيرناش عادات وتقاليد وأفكار مغروسة بقالها سنين جوانا، والحاجات دي المجتمع هو اللي بيفرضها علينا. ولأنه نرجس عايشة وسط مجتمع اتغذت بأفكاره واتغذت بعاداته وتقاليده، فهي مش قادرة تقول إنه وإيه المشكلة إن أنا ما بخلفش، وإيه المشكلة إن أنا طلعت بنت مش ولد. هي فضلت مستسلمة تماما للحقيقة دي إنه هي ولا حاجة. ولأنه في أسر كتير البنت ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها وتعبر عن اللي جواها، فنرجس كان شعرها بيقع بشكل رهيب, ولانه هي مش قادره تقول انه انا تعبانه, مش قادره تقول انه انا موجوعه من كميه الرفض اللي بشوفها في عينين اهلي اخواتي, لانه اخواتها الاثنين كانوا بيقعدوا يتريقوا عليها ويقعدوا يتنمروا عليها. حتى كمان الستات اللي كانوا ساكنين في الحاره او في المنطقه الشعبيه اللي هم ساكنين فيها كانوا بيقعدوا يبص لها كده بنظرات رفض, واللي هو ايه ده انت اتطلقتي عشان انت ما بتخلفيش, لا ده انت بقى تبعد, ابعدوا عنها. يعني الرفض مش بس بقى جمل سلبيه او نظرات, لا كمان الرفض بقى انه ابعد عنها. دي لا اصل دي هتحسدنا, دي ممكن تبقى مثلا, يعني يمكن كان في مشهد من المشاهد قوي قوي انه مثلا واحده معاها ابنها, لا احنا نبعد عن نرجس اصل هي ما بتخلفش وانا هبقى جايه لها بابني, ما هي ممكن تحسد ابني. الرفض في يعني في اقوى واقصى صوره, انه مش بس نظرات رفض, مش بس كلمات سلبيه فيها رفض وعدم قبول, لا كمان نبعد عنها. للأمانة أنا كل اللي أنا بقوله ده مش علشان أبرر خالص التصرفات البشعة بعد كده اللي نرجس هتعملها نتيجة إحساسها بالرفض, مش ده هدفي خالص, لكن كل هدفي النهاردة إنه يمكن تكون أنت حاسس بالرفض جواك ونتيجة ده بتعمل تصرفات فيها عنف, فيها قسوة مع اللي حواليك, تاخد بالك من ده. أو ممكن أنه لو أنا بتعامل مع حد بعدم قبول, لو أنا بوصل لحد عدم قبول أو إحساس بالرفض, أخد بالي والحق نفسي علشان ما نوصلش بعض للمرحلة اللي فيها الإحساس بالرفض. بقى أنا عمالة أستقبل إحساس بالرفض وعدم القبول وأن أنا غير كافي وأن أنا معيوبة وأن أنا عندي حاجة غلط, عمالة أستقبل. في وقت من الأوقات هبقى رد فعل, وممكن رد الفعل ده يبقى قاسي جدا وعنيف جدا ويتسبب في كارثة وأذى ليا وللي حواليا. فده الهدف النهاردة من حلقتنا, مش علشان نبرر الغلط, لكن ألحق نفسي وألحق غيري قبل ما الإحساس بالرفض يترجم في صورة تصرفات وردود أفعال على نفسي وعلى المجتمع اللي حواليا. هنكمل كلامنا أكتر وهنحكي أكتر النهاردة في القصة بتاعتنا ونهاية وبداية وحكاية نرجس, وتعالوا نحكي أكتر أنه يعني لما بتتعرض للإحساس بالرفض سواء بنظرة أو بكلمة أو بتصرف من اللي حواليك بيبقى رد فعلك إيه؟ هل في أوقات بتصدق أنه أنت ملكش قيمة أو أن أنت ملكش لازمة أو أن أنت غير مقبول لمجرد أنه في ناس حواليك بيقولولك ده؟ وإزاي ممكن نتعامل مع الشعور بالرفض, والأهم من ده نتائجه بقى ممكن تبقى إيه علشان ناخد بالنا ونتواجه مع نفسنا ونصارح نفسنا. لو أنا حاسس من جوايا بعدم القيمة, لو أنا حاسس جوايا بإحساس النقص أو إحساس أن أنا غير كافي أو أن أنا غير مقبول أو أن أنا ماليش لازمة, أبدأ أتعامل مع الإحساس ده بسرعة قبل ما العواقب تبقى وخيمة. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة, لكن هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. بشجعكم كده تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك, وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان, معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. مع نهاية كل عمل درامي بتبدأ حلقة من حلقات برنامجنا. العمل ده ممكن يبقى مسلسل، ممكن يبقى فيلم، لكن دايما بحس انه كل الأعمال الدرامية اللي بنشوفها محتاجين نقف عندها، لأنه أنت بتشوف حياة حد قدامك على الشاشة. يعني أوقات هتلاقي تفاصيل شبهك، أوقات هتلاقي تفاصيل شبه ناس أنت بتتعامل معاهم، ولما تبقى القصة حقيقية كمان ده بيخلينا نقف عندها وقفة ونحكي ونتكلم فيها أكتر ونتعمق في تفاصيلها. حكاية نرجس والشعور بالرفض والإحساس بالرفض، وخلينا يعني وإحنا في الفصل كده كنت عمالة أفكر فكرة عايزة أشارككم بيها، إنه خلينا نتفق إنه الشعور بالرفض أو الإحساس بالرفض أو إن أنا مثلا في حاجة ناقصة أو معيوبة أو يعني ماليش قيمة أو قيمتي قليلة قوي، لأنه المجتمع مثلا حاطط شوية مقاييس كده للجمال وللنجاح وللإنجاز وللقيمة، أنا ما عنديش الحاجات دي. الشعور ده بيبقى شعور صعب قوي، مش دايما بنعترف بيه لنفسنا، أوقات مش بنقدر نتواجه مع الشعور ده ونتوجع، بنستسهل يا إما نهرب منه يا إما بقى نعمل ردود أفعال عنيفة زي اللي عملتها نرجس. إحساس بالانتقام، أنا عايزة انتقم من المجتمع اللي حواليا اللي وجه لي رفض بشتى الطرق وبكل الصور، فأنا عايزة انتقم من المجتمع كله، اللي ليه دعوة واللي ملوش دعوة، اللي قدم لي رفض واللي ما قدم ليش، أنا عايزة انتقم وخلاص. إحساس بالغضب اللي بيترجم بعد كده في انتقام. عايزة قبل ما نكمل كلامنا أقرأ تعليق كده جالنا على لايف الفيسبوك من بوبا أشرف. يا هبة بوبا كده بتقول الرفض، أو بتقول كده الرفض إحساس مؤلم جدا وخصوصا من الدايرة القريبة، وأوقات لما بيكبر جوه الإنسان بيسوقه في تصرفات كتيرة. وعايزة يعني أقف شوية عند جملة بيسوقه، يعني أنا ما بقاش مدرك أنا بعمل إيه، بيسوق في تصرفات كتيرة بيعملها من غير وعي. بتفق معاكي جدا يا هبة، وعايزة يعني أقف شوية عند حتة الإحساس بالرفض من الدايرة القريبة، لأنه أوقات إحنا بنعمل ده مع أولادنا وإحنا مش واخدين بالنا. وعايزة أقول كل أب وكل أم اجمع هنا واسمعوا الكلمتين دول، يعني أنا شخصيا بقعد أقولهم لنفسي، انه الاحساس بالرفض مش لازم يبقى انه انا مثلا بعنف ولادي وبضربهم، لا لا لا، ممكن يبقى الاحساس بالرفض انه مثلا هو انت ما جبتيش درجه عاليه ليه، هو انت يعني دماغك فيها ايه، وانت مش ذكي، وانت مش بتعرف تحل، هو في، وانت مش عندك مخ. بصوا يعني حاجات بتبقى يعني صغيره جدا، وأوقات نقولها وإحنا في وقت مثلا عصبية أو في وقت انفعال وإحنا مش مركزين، ده بيوصل إحساس بالرفض. مش لازم يبقى بصورة فجة جدا، ومش لازم يبقى بصورة قاسية جدا زي ما بنحكي النهاردة في الحلقة بتاعتنا اللي كان بيحصل مع نرجس، لكن ممكن يبقى بصور كده إيه مستترة أو مدارية، ويوصل للطفل سواء ولد أو بنت شعور بالرفض. طب أنا ممكن فعلا أكون عملت كده مع أولادي، طب أعمل إيه؟ أعتذر وحاول أصلح شعور بالرفض ده اللي هم حسوا بيه، بإني أقدم محبة وأقدم قبول وأقول كلام إيجابي وأعمل تصرفات فيها إنه أنتوا مقبولين ومحبوبين وأنتوا ما فيش فيكم حاجة غلط وإلى آخره. فما فيش إحساس وصل ما ينفعش يتداوى، ما ينفعش يتعالج، بس المشكلة إن إحنا أوقات بنكمل في ده. ولو رجعنا تاني للقصة بتاعتنا النهاردة وحكاية نرجس، كانت نرجس أوقات كتير ما بتبقاش قادرة تقول لمامتها إنه كفاية كفاية كلام سلبي، كفاية بقى كفاية كفاية عمالة توجعيني، إنه كان نفسك تخلفي ولد وللأسف خلفتيني أنا بنت، وكفاية توجعيني إن أنا ما بخلفش كفاياكي. ما كانتش بتبقى قادرة تقول ده لمامتها بشكل واضح، فكانت بتقعد تبص لمامتها كده نظرات وإيس كأنها عايزة تقول لها كفاية كفاية بقى بجد، يعني كفاية حسستيني ان انا ولا حاجة. لكن نرجس بعد ما بتطلق وبعد ما بتترفض من كل اللي حواليها بتقرر بقى تطلع رد فعل انه انا عايزة انتقم، فبتدور كده على عوني جارهم كان بيحب نرجس زمان قوي، ولما تقدم لها أهلها رفضوه لأنه كان يعني كان بيعرق شوية، رجله عمل حادثة فيها فكان بيعرق شوية، فأهلها رفضوا أنه يتجوزها. فقالت له لو أنت لسه عايز تتجوزني أنا موافقة. وده كان بداية رحلة الانتقام من المجتمع ومن الناس ومن الظلم ومن الرفض اللي هي تعرضت له. جوزت عوني وهي كانت عارفة كويس أو أنه هو بيحبها جدا، هي بتحبه ما اعتقدش ان هي كان جواها اساسا حب لاي حد ولا حتى نفسها. ودي جزئيه مهمه قوي، انه من كتر لما اوقات كتير بيوصل لنا رسائل رفض من الناس اللي حوالينا القريبين مننا، ببقى مش قادر حتى احب نفسي، فهبقى بضحك على نفسي لو قلت لنفسي ان انا عارف احب حد غيري، لانه اذا كنت انا نفسي مش عارفه احبها من كتر ما انا بصل لي رسائل رفض من الناس اللي حواليا، فهل هعرف احب غيري؟ لا. فنرجس كانت واصله لمرحله انه هي لا عارفه تحب نفسها ولا عارفه تحب غيرها، بس عايزه تنتقم وعايزه تثبت للناس اللي رفضوها انه انا هنا، انا موجوده، انا ينفع الاقي حد يتجوزني ويحبني غير الشخص اللي طلقني وأهني وأهان كرامتي وحسسني إن أنا ولا حاجة. فعلا بتتجوز عوني وبتقنعه وبتكذب عليه إنه إن العيب منه هو، وإنه هو اللي ما بيخلفش، وإن هي تمام وزي الفل وما فيهاش أي حاجة. وللأمانة أنا كان صعبان عليا قوي عوني، اللي هو يعني طب هو الرجل عمل إيه؟ يعني هو إيه ذنبه في الحياة إن أنت تعملي فيه كده؟ هو فعلا ملوش ذنب. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم نتيجه من نتائج الشعور بالرفض، طبعا اول حاجه بيبقى غضب مكتوم، بيبقى جوايا غضب مش عارفه اخرجه، غضب من الناس اللي حواليا، غضب من اوقات كتير من ربنا. ونفسي نقف عند النقطه دي النهارده وتكلم مع نفسك وتكلمي مع نفسك ونتصارح كده كل حد فينا مع نفسه. أوقات كتير بيبقى جوانا غضب من ربنا وبنفضل نلوم ربنا إن رب هو أنت ليه ما اديتنيش طفل زي فلانة، هو أنت ليه رب خليت لوني كده، هو أنت ليه رب ما اديتنيش فلوس زي ما اديت فلان وفلان وفلان، هو أنت ليه رب ما خلتنيش شخص ذكي ناجح، وأنت ليه رب ما دخلتنيش الكلية الفلانية. أوقات لما بنترفض من المجتمع أول حد بنلومه، طبعا أكيد بلوم نفسي وبيبقى جوايا غضب مكتوم تجاه نفسي، وبعدين بلوم ربنا، وبفضل أبص على النقط اللي مش مضيئة في حياتي أو نقط النقص في حياتي، ومش ببص على العطايا الكتير ومميزات الكتير اللي ربنا ادهالي. وبفضل أبص إنه مثلا ربنا ما ادانيش الحاجة الفلانية، ربنا ما ادانيش زي فلانة وفلانة وفلانة، طب ما أنا ممكن يكون ربنا اداني حاجات تانية بتميزني. عشان كده النهاردة ممكن يكون ربنا ما اداكيش أطفال، بس ممكن يكون اداكي حاجات تانية مميزة جدا. ممكن يكون ربنا ما اداكش الفلوس والغنى المادي، لكن اداك حاجات تانية مميزة غير الغنى المادي. ممكن يكون ربنا ما ادكيش النجاح الدراسي، بس اداكي نجاح ان انت بتعرفي تعملي علاقات اجتماعية واداكي النجاح في الحتة دي. فبدل النهاردة ما نفضل نلوم ربنا ويبقى جوانا غضب تجاهه انه ليه يا رب ما خلقتنيش زي فلان وفلان وفلانة، تعالوا النهاردة نبص على النعم والعطايا اللي ربنا ادهلنا، لأنه ربنا إله عادل جدا، وربنا إله صالح جدا، مش بيظلم أي حد فينا. فأنت ممكن تبقى حاسس في وقت أنه أنا مثلا مرفوض من المجتمع بسبب لون بشرتي، أنا مرفوضة من المجتمع لأنه أنا ما خلفتش وإخواتي كلهم خلفوا مثلا وقرايبي، أنا مرفوضة من المجتمع لأن أنا لسه ما اتجوزتش وسني كبر. بلاش نبص على الحاجة اللي مش عندنا، لكن تعالوا نبص على الحاجات اللي ربنا ادهلنا، هنلاقي، أكيد هنلاقي، أكيد. لكن يمكن أوقات من كتر الشعور بالرفض اللي المجتمع بيصدره لينا وبيغذيه جوانا, فببقى حاسس انه ايه يا رب انت مدتنيش حاجة, يا رب انت ظلمتني قوي, ليه يا رب كده, وليه وليه وليه دي حياتي, وليه يا رب انت بتبخل عليا بحاجات كتير, ويا رب يعني ما هي كانت سهلة عليك قوي انك تديني الحاجة دي. اوقات حتى مش بنقول لربنا ده بشكل صريح, لكن بيبقى ده احساس جوانا. عشان كده تلاقي نفسك ولا قادر تقعد قدام ربنا, ولا قادر تصلي, ولا قادر تدعي, ولا قادر يبقى فيه تواصل ما بينك وما بين ربنا, لان انت عمال تلومه على الظرف اللي انت فيه, وعلى الوضع الصعب اللي انت فيه, وعلى الحاجات اللي ما ادهلكش زي جارتك وزي صاحبتك وزي اختك وزي صاحبك وزي فلان وفلان وفلان. فالغضب المكتوم بيبقى نتيجة أو رد فعل للشعور بالرفض. أوقات كمان الغضب المكتوم ده من كتر ما أنا سايبه جوايا وسايباه جوايا بيبقى في صورة عنف, وبعد كده بعد العنف بيبقى انتقام, وده اللي اتجسد في صورة انتقام نرجس من أول حاجة, إنه هي اتجوزت عوني, كذبت عليه, قالت له انه انت اللي ما بتخلفش وانا تمام وزي الفل, وقالت له طيب ايه رأيك نروح نتبنى طفل. وفعلا قرروا ان هم يروحوا يعني احدى دور الايتام علشان يتبنوا طفل ويكفلوا طفل بالطرق الشرعية القانونية العادية جدا. لكن هنا نرجس بتقابل رفض من نوع اخر, يعني هي مرفوضة عشان هي بنت واهلها كان نفسهم يخلفوا ولد, هي مرفوضة لأنه هي ما بتخلفش, وإخواتها وكل الناس اللي حواليها بيخلفوا وحيل واثنين وثلاثة. لأ كمان يعني أزيدكم بقى من الشعر بيت, أنه هي لما راحت علشان تقدم الورق بتاعها ورق جوزها علشان يكفلوا طفل وبتاع ويبقى عندهم طفل, وأخيرا بقت تحقق حلمها أنه يعني هي بقى عندها طفل بالطرق الشرعية القانونية, بيرفضوا ده ويقولوا لها انه اصل انتي مستواك المادي قليل قوي, فاحنا مش متاكدين اذا كنتي هتعرفي تصرفي على الطفل ده ولا لا. فهي حست انه لا بقى, لا كفايه. وهنا بقى خلاص انه من كتر ما الشعور بالرفض والاحساس بالرفض زاد قوي, فنرجس بقت مش هقول لكم بقى من غير وعي, هي بتتصرف وإس كانه حد تاني غيرها هو اللي بيتصرف. أنا عايزة أكون أم لأنه أنا الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أسكت الصوت اللي جوايا اللي بيقولي أنت مرفوضة, أنت غير مقبولة, أنت ولا حاجة, أنت ملكيش قيمة, أنت ملكيش لازمة. الحاجة الوحيدة اللي هتسكت الوجع اللي جوايا هو أني يبقى عندي طفل, أني أبقى أم بأي طريقة كانت, بقى ماليش دعوة بأي طريقة. أنا دلوقتي مش بفكر في إيه غلط وإيه صح, أنا بفكر دلوقتي أنه أنا لازم أبقى أم بس كده. فعملت إيه؟ بدأت تبص كده على الناس حواليها, مثلا الستات اللي معاهم أطفالهم, ومثلا واحدة مش واخدة بالها من ابنها, يعني مش مركزة معاه, لحد ما لقيت بياعة كده بياعت يعني بخور وسبح وحاجات كده, وست بسيطة جدا وقاعدة وفرشة كده فرشتها, وجنبها طفل صغير رضيع لسه يدوب عنده شهر ابنها. فبدأت تحكي معاها وتقول لها انه هو انت عندك اولاد تاني غيره؟ قالت لها اه ده انا عندي اتنين غيره كبار, ويعني ده الامانه الماديات يعني بقت صعبه قوي واحنا مش لاقيين ناكل, بس هنعمل ايه وبتاع. فهنا نرجس لمعت جواها فكره شيطانيه انه بدراعي انا هيبقى عندي طفل, بدراعي انا هتحدى ربنا اللي ما ادانيش اطفال, اللي ظلمني وحرمني من الأطفال وخلاني أعيش طول الوقت راسي في الأرض, خلاني أعيش عيني مكسورة حاسة بالرفض, حاسة بعدم القيمة, حاسة بالقلة, حاسة أن أنا ولا حاجة وسط المجتمع اللي أنا عايشة فيه. أنا هعملها بدراعي. قررت أن هي تخطف الطفل ده وتجري, حطته في شنطة, والأمانة المشهد كان مرعب. وأنا شخصيا يعني أنا كسارة وأنا عمالة أتفرج على أحداث المسلسل وعمالة أفكر إنه ده حصل بجد, يعني الطفل ده اتخطف بجد. طبعا كارثة كارثة ومشهد صادم جدا ومليان وحشية ومليان بشاعة. طب هي ايه اللي وصلها لده؟ اللي وصلها لده الشعور بالرفض، احساس انه انتي ولا حاجة، انتي ولا حاجة لانك ما خلفتيش. يا هو الشعور ده ممكن يوصلني ان انا اتصرف بالقسوة دي واستبيح ان انا اخطف طفل من امه وانه اعمل كده؟ اه، لانه الناس وجعوني، المجتمع وجعني، وانا مش عارفة اعمل ايه في الوجع ده. لسه كنت بتكلم كده مع واحدة صاحبتي بقول لها انه نفسية الانسان معقدة جدا، ربنا خلقنا نفسيتنا معقدة جدا جدا جدا، بحتاج كل وقت والتاني اني اتواجه مع نفسي، حتى لو هتوجع، حتى لو هحس بألم جوايا، بحتاج اتواجه مع نفسي واتكلم معاها وابدأ اشوف ايه الاحاسيس اللي جوايا وجعاني وما تشفتش منها، علشان ابدأ امشي في سكة شفا لحسن بعد كده اعمل ردود افعال مؤذية جدا ليا وللناس من حواليا. وده اللي حصل مع نرجس. نرجس خطفت الطفل ورجعت لجوزها، وهي طبعا كتبت على كل الناس انه انا ان هي كانت حامل وخلفت. وخدوا بالكم من حاجة، هي خطفت ايه؟ ولد مش بنت، لانه هي اوريدي اساسا جواها عقدة نفسية انه انا مرفوضة من من من من امي لانه انا بنت. هي كان نفسها تخلف ولد، فانا لما هخطف طفل انا هخطف ولد علشان اقول لامي اول واحدة شفتي انا خلفت ولد. طبعا هي بتتصرف كل ده وهي مش واخده بالها هي بتعمل ايه. واول ما حطت رجلها على بداية الطريق، طريق الانتقام، انت لما بتبدأ في طريق الانتقام انت مش بتعرف توقف. ليه؟ لانه بتلاقي انه انت بقى عندك الحاجة اللي انت اتحرمت منها، وبتحس جواك انه ايوة انا انتقمت، واحساس الغل والغضب بيزيد اكتر، فتبقى عايز المزيد والمزيد من الانتقام من الناس اللي حواليك. فخطفت الولد سمته يوسف وبدأت تربيه، وفي يوم من الايام يوسف قال لها انا عايز اخ. يا سلام، عناية الاتنين، اجيب لك اخ. وخطفت ولد تاني بمنتهى البساطة. ليه؟ لانه هي مش هي اللي بتتصرف، مش هي اللي بتخطف، ده احساس الغضب والانتقام والشعور بالرفض اللي جواها هو اللي بيصرخ صرخة وجع وصرخة انتقام وصرخة انه المجتمع طول الوقت كان بيبصلي ان انا ولا حاجة، وانا اللي هجيب امتي بنفسي من المجتمع. بس طول الوقت نرجس كانت حاسة بغضب، طول الوقت كانت مرعوبة لحسن اي حد يكتشف ان هي خطفة العيال دول مش عيالها، طول الوقت حاسة بتوتر، طول الوقت جواها صراع. يعني كانت طول الوقت مثلا في المسلسل بتعض على شفايفها، بتاكل في ضوافرها، شعرها بيقع طبعا بشكل رهيب. ليه؟ لانه هي أبعد ما يكون عن السلام النفسي والهدوء والفرح والاستقرار، لأنه بالرغم أن هي بقى عندها أولاد وبقت تشوف في عينين الناس اللي حواليها قبول أنه أنت خلاص جبتي 10 من 10، بقى عندك أولاد، بقت بتشوف ده، إلا أنه هي ما بينها وما بين نفسها هي لازال الإحساس بالرفض جواها. وعشان كده نفسي النهاردة لو انت قررت انك تعوض الشعور بالرفض بحاجة تانية غير انك تتشفي منه، هيفضل جواك اي مشاعر سلبية احنا بنشعر بيها، شعور بالرفض او شعور بعدم القيمة او الشعور بانه انا ولا حاجة او ان انا غير محبوب او ان انا غير مقبول، المشاعر دي والاحساس ده لازم نتشفي منه بشكل صحيح. وده يمكن اللي هنحكي عنه اكتر بعد الفصل، انه اوقات بحاول اعوض نفسي بحاجات تانية، اعوض نفسي مثلا لو انا حاسس ان انا مش محبوب من الناس اللي حواليا مثلا لانه انا لون بشرتي مختلف مثلا, او ان انا لون بشرتي غير مقبول من المجتمع اللي انا عايش فيه, او ان انا مثلا ما خلفتش زي كل الناس اللي حواليا وكل الستات اللي حواليا, او ان انا ما اتجوزتش وسني كبر. اوقات بنحاول نعوض ده بحاجه تانية, انه مثلا انجح قوي دراسيا, انجح قوي علميا, انجح قوي في الشغل, واقول لنفسي خلاص انا كده بقيت ناجح, انا كده بقيت ليا قيمه. لا, هتفضل جواك الحته اللي بتوجعك دي لانك ما اتشفتش منها وحاولت تعوضها بحاجه تانية. او لو انت مثلا بدات تنتقم بقى وبدات ان انت تاخد القيمه بدراعك, برضو هيفضل جواك احساس ان انت ولا حاجه, وهتفضل عايش في عدم سلام نفسي رهيب, وهتفضل عايش في خوف وقلق وتوتر وحزن وألم وغضب ولوم على ربنا ولوم على الظروف ولوم على نفسك. ليه؟ لأنه أنت ما تشفتش بشكل صحيح. هنحكي أكتر عن الشفاء وإزاي لو اكتشفت النهاردة أنه أنا جوايا حاسة أو حاسس أني مرفوض أو أني يعني غير كافي بشكل أو بآخر نتيجة شوية حاجات معينة, يمكن أنا معرفش هي إيه. كل حد فينا, أقعد مع نفسك النهاردة, واجه نفسك, ولو لقيت أن أنت جواك شعور بالرفض حتى ولو بنسبة إن شاء الله حتى 2% 1%, محتاج النهاردة تواجه نفسك وتبدأ سكة الشفاء. إزاي؟ هنحكي عن ده أكتر لكن بعد الفاصل. خليكم معانا, وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك, كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان, خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة

ورجعت معاكم مرة كمان. والحقيقة يعني الحلقات معاكم بتخلص بسرعة قوي، بحس انه يعني كأني لسه بدأ الحلقة وبعد كده خلاص، يعني بقلنا تقريبا اقل من 5 دقايق، يمكن 4 دقايق او 3 دقايق في حلقتنا النهاردة. لكن انا عارفة انه الحلقة دسمة وكبيرة، والعمل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة قوي جدا وقاسي جدا، ويخلينا نقف مع نفسنا كتير ونواجه نفسنا بده. ويمكن كنت لسه بحكي انه طيب الشعور بالرفض، لو انا النهاردة وانا بسمع الحلقة وحسيت انه جوايا انه انا لسه جوايا احساس ان انا قليلة في الحتة ديت، لما بدخل اي مثلا مجتمع بحس ان انا قليلة، لانه مثلا انا ما عنديش ولاد، لانه انا لون بشرتي اللون الفلاني، لان انا تخينة، لان انا رفيعة، لان انا قصيرة، لان انا طويلة زيادة عن اللزوم. المجتمع رفضني بشكل او باخر، ولو انا كمان الدايرة القريبة مني كانوا بيقولوا لي ده، انه انا

0: رفض جالها من باباها ومامتها في البداية. فالقصة كانت صعبة قوي، بس حلو ان في اعمال درامية كده، وحلو ان احنا نتكلم عنها علشان ما نوصلش للمرحلة دي وما نوصلش غيرنا للمرحلة دي. عشان كده سواء انت النهاردة وانت بتتواجه مع نفسك اكتشفت ان انت جواك شعور بالرفض حتى ولو 1%، اتكلم مع نفسك صراحة وابدأ النهاردة صلي وادعي ربنا وقول يا رب انه انا حاسس ان انا ماليش لازمة، حاسس ان انا ماليش قيمة، حاسس ان انا اقل من الناس اللي حواليا لان ما عنديش الحاجة الفلانية، لان انا شكلي كذا، لان انا امكانياتي المادية كذا. ابدأ ادعي وابدأ صلي وابدأ قول يا رب انا عايزة تشفي في الجزئية دي. واوقات هتحتاج تقعد مع حد وتتكلم معاه وتتكلم مع متخصص وتحكي معاه انه انا عايزه تشفي من الشعور بالرفض في الحته الفلانيه، علشان بعد كده موضوع ما يتطورش بيا ان انا انتقم من الناس اللي حواليا وانتقم من نفسي واذي لانه انا جوايا مشاعر صعبه جدا، اصعب من ان انا اشيلها لوحدي واكمل بيها. ولو النهارده ادركت انه يمكن انا في كلام سلبي بقوله بيوصل لولادي شعور بالرفض، يمكن انا بقول كلام سلبي لزميلتي في الشغل ويعني في صوره هزار وهي موصل لها الشعور بالرفض وشعور ان هي ولا حاجه او ان هي اقل، محتاجين ناخد بالنا لالا نكون بنوصل بكلامنا ونظراتنا وهزارنا وتنمرنا اوقات كتير اللي هو تحت بند الهزار لغيرنا الشعور بالرفض. يمكن نرجس أكتر حد أذته هو الولد اللي خطفته يوسف، أو هو ما اسموش طبعا في الحقيقة يوسف، لكن الولد ده إلى يومنا هذا للأسف مش عارف مين هم أهله الحقيقيين، وعمل 43 تحليل DNA ومش عارف يوصل لعيلته الحقيقية بابا ومامته الحقيقيين، لأنه ببساطة شديدة محدش يعرف هم مين غير نرجس اللي انتحرت ونهت حياتها. خلاص وصلت لمرحلة أنه أنا أزيت كل الناس اللي حواليا، انتقمت بشتى الطرق ولسه شعور الرفض جوايا، فأنا هعمل إيه؟ أنا عايزة أنهي حياتي لأن أنا مش قادرة أكمل بالشعور ده. قصة قاسية جدا، قصة صعبة جدا، لكن الهدف النهاردة أنه لو أنت حاسس أن أنت مرفوض، لو أنت حاسس أن ملكش قيمة، لو أنت شبعت من الجمل السلبية والشعور بالرفض اللي الناس حواليك بيصدره لك، واجه نفسك النهاردة وابدأ قول يا رب اشفيني من الشعور ده. يا رب أنا عايز أعرف قيمتي الحقيقية فين، ومع الوقت هتدرك أن قيمتك الحقيقية من قيمة اللي خلقك وكرمك وخلقك في أحسن صورة، مش في أنك معاك فلوس إيه، شكلك إيه، جنسك إيه، خلفتي ولا ما خلفتيش، اتجوزتي ولا ما اتجوزتيش، لكن القيمة الحقيقية في ربنا وحده. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن لسه في حلقات جاية كتير. شوفكم على خير إن شاء الله يوم الخميس الجاي من الساعة 5 للساعة 6 مساء، وحلقة جديدة ونهاية وبداية، وأقول لكم مع السلامة.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت. ودلوقتي لإعادة برنامج صباح سمع، لو حابب تتابعنا وقت الهوى

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد. معاكم ليليان عاطف من 8:30 في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. النهاردة حلقة يوم الاثنين، لسه بنبتدي الأسبوع مع بعض، فعايزين كده نبتدي يومنا وأسبوعنا بطاقة، بنشاط، بحماسة كالعادة. متحمسة أكون ببتدي معاكم اليوم النهاردة، والنهاردة حلقتنا كده من حلقات الطبطبة. أنا بحب أوي حلقات الطبطبة يا جماعة، بحس كده إنها إيه بتطبطب علينا. فالنهاردة حلقتنا حلقة طبطبة، هنطبطب بيها على بعض وهنطبطب بيها على نفسنا، وهنجاوب على سؤال يمكن لما بسأله لنفسي بحس بالذنب وتأنيب الضمير، واني مقصر واني غلطان واني كان المفروض اعمل حاجة اكتر من كده. النهاردة هنحكي عن ايه، والنهاردة هنطبطب على نفسنا في ايه. النهاردة كده هنجاوب على السؤال اللي بيجيلي كده اخر اليوم وانا تعبان ومهدود.

وخلاص من كتر الارهاق مش قادره افتح عينيا. بس كده اجي اخر يوم اسال نفسي، هو انا انجزت ايه النهارده؟ هو انا ايه اللي حققته النهارده مخليني حاسس ان انا مرهق ومستنزف لهذه الدرجه، في حين ان انا ممكن اكون شايف ان انا ممكن اكون اساسا ما خرجتش من البيت، او ممكن اكون اساسا ما كانش عندي اي حاجه جديده بره الروتين اليومي بتاعي، بس انا النهارده حاسس ان انا يعني ايه هلكان من كتر الضغوطات والحاجات اللي انا عملتها النهارده. النهارده نكون بنحكي مع بعض كده في مصطلح لذيذ قوي يمكن يصالحنا على نفسنا شويه، اسمه الانتاجيه الخفيه. ايه الانتاجية الخفية؟ ايه هو سر الانتاجية الخفية؟ وايه هو فخ الانتاجية الخفية؟ ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. ففي البداية كده وانا بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلال، ودلوقتي سواء بتتابعونا زي ما تعودنا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا صوت وصورة على الفيسبوك او هتتابعونا بعد كده في الاعادة على باقي المنصات، شاركوني كده ايه وجهة نظركم او انطباعك كده عن الانتاجية الخفية دي. النهاردة كده عايزين نجاوب على السؤال دوت، ايه اللي بيخليني وانا في اخر اليوم تعبان ومهدود لكن اجي كده بص الحاجات اللي انا عملتها احس انه انا ما عملش اي حاجة، انا ليه مرهق، ليه مستنزف بالشكل دوت. عشان كده النهاردة هنحاول نوضح شوية الفكرة ديت، وهنحاول كده ايه نبتدي نحط شوية نقط على شوية حروف كده ونوضح الدنيا على نفسنا. لو قلت النهاردة كده ايه اكتر حاجة حاسس ان هي بتستنزفك الوقت ده او بتستنزف افكارك، هل مثلا التفكير في المستقبل ممكن يكون من الحاجات اللي بتسحل يومك او نعتبرها كده تاسكات صغيرة بتملى اليوم، او مشاوير كتير، او قرارات كتير، او شغل ضغطك؟ ايه اكتر حاجة كده حاسس ان هي على مدار اليوم بتستنزفك؟ ممكن يكون مجرد القعدة مع الولاد في البيت، دي اكتر حاجة بتستنزف طاقة بحبها بس بتستنزف طاقة، ما بحبهاش وبتستنزف طاقة. اكتر حاجة بتستنزفني ان انا مضطرة اقوم اعمل اكل لنفسي لان انا عايش لوحدي، مجبر بس بتستنزف طاقة. فقولي كده ايه اكتر حاجة، ايه اكتر تاسك خفي بتحسي كده انه بيسحب الطاقة منك او بيسحب الطاقة او بيسحب الوقت من يومك؟ النهاردة عندنا تفاصيل كتير هنحكي وندردش ونفضفض ونطبطب بيها على بعض النهاردة، لكن زي ما تعودنا كده مستنياكوا تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده الصندوق هيطلع لك ايه النهاردة. وتنسيش تقولي ايه اكتر حاجة حاسس ان هي بتستنزفك في اليوم، مهما كانت الحاجة دي صغيرة، مهما كانت الحاجة دي بسيطة، مهما كانت من وجهة نظرك انت شخصيا لا تذكر، بس هي بالفعل بتاخد وقت وبتاخد طاقة منك. شاركنا ايه هي الحاجة ديت النهاردة كده، عايزين نعلي احساسنا بنفسنا شوية، عشان لو احنا ما حسناش بينا مين هيحس بينا يعني، فعايزين كده ايه نطبطب على نفسنا شوية. متحمسة جدا لموضوعنا النهاردة، وخلونا نطلع مع بعض اول فاصل عشان نرجع بعد الفاصل احكي لكم يا جماعة عن امتحان. اعتقد بما اننا لسه في موسم امتحانات في اماكن كتيرة، في مراحل تعليمية كتيرة، في دول كتيرة لسه موسم الامتحانات مكمل، فعايز احكي لكم على امتحان اتعمل في واحدة من المدارس وكانت نتيجته صادمة نوعا ما. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا. خليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

0: خرج رئيس دولة وقال تصريح غريب، قال إن هو مش هيصدق في وجود الله إلا لو لقى حد قدر يعمل حوار مع الله ويسجله، وكمان ياخد صورة سيلفي مع الله ويوريها له. الحقيقة الرئيس ده كأنه عايز يقول أنا مش هصدق في وجود الله إلا لو عيني شافته ووداني سمعت، يعني الحواس بتاعتنا هي اللي تأكد. لكن في مغالطة هنا بسيطة، حاجات كتيرة حوالينا إحنا كمان مش بنشوفها ولا بنسمعها لكن مصدقين في وجودها. يعني مثلا ممكن أقول للرئيس بتاع الدولة ده وريني عقلك علشان أصدق إنك أنت إن أنت عندك عقل، وريني إنه مشاعرك علشان ممكن لما أنا أسمع صوتها أعرف إن أنت عندك مشاعر. لكن العقل بالرغم إن هو مش حاجة افتراضية ومليان بالأفكار ومليان بالذاكرة من الأسماء والعناوين مش ممكن نشوفه ولا حتى نسمعه، ومع كده العقل موجود. حاجات كمان كتيرة ممكن ما نشوفهاش لكن لما نشوف تأثيرها نبتدي نعرف إنها موجودة. والله بيعلن نفسه من خلال التأثيرات اللي حوالينا، الخليقة اللي حوالينا بتقول لنا إن هناك خالق حوالينا هو اللي صنع هذه الأمور. طب ليه مش ممكن الحواس بتاعتنا تقدر تعرف وجود الله؟ لأنه الله روح، فمش ممكن الحواس المادية بتاعتنا النظر والشم واللمس والسمع تتواصل مع الله الروح. بيأكد الكتاب المقدس ويقول كلمات جميلة في إنجيل يوحنا أصحاح 4 والآية 24، بيقول الكتاب المقدس الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. عشان كده أنا عايز أأكد عليه، أأكد ليه أنه مش بحواسك ولا بنظرك ولا بسمعك هتتأكد من وجود الله، لكن الروح اللي جواك لما تتواصل معاه هتقدر تعرف إذا كان موجود ولا لا. دي إجابة من شوية كده من الإجابة للسؤال، لكن امشي معنا شوية قدام واسأل تاني، اللي يسأل ما يتوهش.
1: راديو سما مزيكا وهوا. رجعنا ليكم مرة كمان، لسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. وقبل ما نبتدي كده كلامنا ونحكي عايزة أروح بسرعة للتعليقات عشان أصبح على صدقنا بهاء. يا بهاء صباح النشاط وصباح الخير والبركة، إيه النشاط ده كله؟ مبسوطة كده أن أنا بشوفك معانا أول حد النهاردة. وبهاء بيبدأ يومه معانا من الصندوق برقم 50، ورقم 50 النهاردة سؤال، وسؤال لذيذ جدا، وسؤال كده محتاج إيه؟ شوية شجاعة مع النفس قبل ما يكون اي حاجة تاني كده عشان تعرف تجاوب لنا علي. رقم 50 النهاردة بيقول امتى كانت اخر مرة شعرت فيها بالغيرة ولماذا؟ وخليني كده قبل ما تجاوب يا بهاء اقولك ان الغيرة انواع، في انواع من الغيرة بتبقى غيرة حلوة، غيرة تشجعني اني اكون احسن، غيرة تشجعني مثلا اني اقلد الشخص الغيران دوت في الحاجة الحلوة اللي هو عملها، عارف كده بالظبط زي ما اكون ايه غيران من حد اخد كورس فابتدي بدل ما احقد عليه بقى اللي هو انت اخدت كورس وهتبقى شاطر في الحاجة دي، لا ابتدي اطور من نفسي انا كمان واخد الكورس دوت. فممكن تكون الغيرة كانت غيرة ايجابية او غيرت على حاجة انا بحبها، برضو عارف كده اللي هو ايه زي الغيرة المقدسة اللي هو انا غيرت على حاجة انا بحبها او غيرت على حاجة غالية عليا. فالغيرة انواع، فقولي كده امتى اخر مرة شعرت بالغيرة ولماذا؟ احكي لنا بقى، احكي وفضفض كده يا بهاء. كمان بهاء بيجاوب معانا باول فكرة كده في موضوعنا النهاردة، زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل، النهاردة كده جايين طب على نفسنا ونقول لها يا نفسي احنا حاسين بيكي وانتي مجهدة وانتي مستنزفة. النهاردة عايزين نحكي على انه ليه اوقات كتيرة بنيجي في نهاية اليوم احس ان انا تعبان ومستنزف وخلاص مرهق، اللي هو عارف كده اليوم اللي انت عملت فيه مليون حاجة وخلاص طاقتك خلصت، بس تيجي اخر اليوم كده تبص على اليوم تحس انه انت ما انجزتش اي حاجة من الحاجات اللي كانت مطلوبة منك. فليه بيجيلنا الاحساس دوت وليه بالفعل احنا مش هنقولك انا خلصتها وبتقالي انا ما خلصتهاش، لا هي بالفعل ما خلصتش، بس ايه اللي بيسحب طاقتنا وايه اللي بيخلينا مستنزفين بالشكل دوت؟ النهارده كمان عايزين كل حد فينا كده يبص ليومه ويقول لنا ايه التاسكات الوهمية او التاسكات الخفية او التاسكات الصغيرة او المهام الصغيرة اللي بتسحب منك الوقت وبتسحب منك طاقتك ومحدش مقدرها، بس هي حاجات بالفعل انت بتعملها، زي مثلا مشاوير، علاقات، تفكير، فقولي كده ايه اكتر حاجة حاسس ان هي بتسحب منك طاقتك على مدار اليوم. لكن بهاء بيشاركنا كده وبيقول الناس اللي التربية فيها دمرت هي سبب الضغط، لكن في ناس التربية فيها طمرت بتدي طاقة ايجابية. انا عايز اقولك انا عجبني قوي الفكرة دي يا بهاء. بهاء بيقولك في ناس كده التربية مش واضحة فيهم، فاللي هو الناس الصعبة في التعامل، الناس السخيفة، الناس قليلة الذوق، الناس اللي ما بتقدرش الاخر، اللي ما عندهاش مراعاة لبعض، فيعني الناس اللي التربية فيها كده ايه مش واضحة، فبالك الناس دي بتسبب ضغط. وحقيقي دي واحدة من الحاجات اللي بتستنزفنا على مدار اليوم. على العكس بقى الناس الحلوة الجميلة اللي بتحس ببعض اكيد هتكون بترفع الضغط ده. فحقيقي عجبتني جدا يا بهاء ومتحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاك النهاردة في باقي تفاصيل اليوم. النهاردة يومنا مليان تفاصيل كتيرة جدا هنكون بنحكي وبندردش فيها مع بعض. لكن كمان عايزة اكون بصبح على الجميلة نانا. يا نانا صباح الياسمين وصباح الجمال وصباح الورود والالوان الجميلة. طمنين عليكي كده يا نانا وعلى اخبارك. وكالعادة طبعا متحمسة اعرف رأيك النهاردة في موضوعنا. وليلي كده في يومك انتي بشكل خاص، كل حد فينا كده يجاوب النهاردة من يومه. النهاردة سؤال حلقتنا مفهوش صح وغلط، ممكن زي ما تعودنا كده أسئلتنا مفهاش صح وغلط. أسئلتنا فيها إن أنا أبص لنفسي، أبص ليومي، أبص لتفاصيلي، أبص لحياتي، أبص لتحدياتي وظروفي، وأي كانت الإجابة فهي بتعبر عني مش أكتر. فقوليلي كده يا نانا إيه أكتر حاجة بتحسي كده، أو إيه أكتر تاسك صغير أو أكتر مهمة ممكن تكون صغيرة على مدار اليوم لكن بتحسي إن هي بتستنزف منك وقت وطاقة كبيرة. خليني كده قبل ما أكمل معاكو عايزة أحكي لكم كده على الامتحان اللي كنت بقول لكم عليه قبل الفاصل. قبل الفاصل كده كنت بحكي لكم على إنه في امتحان، بما انه زي ما كنا بنقول كده بما اننا في موسم امتحانات، في امتحان اتعمل في واحده من المدارس بس ما كانش معمول بغرض قياس مستوى الطلبه او امتحان نهايه العام زي ما اي امتحان بيتعمل، لكن الامتحان ده كان معمول بغرض بحثي. فطبعا الطلبه او التلاميذ المشاركين في الامتحان ما كانواش يعرفوا الموضوع ده، هو كانوا جايين الامتحان عادي جدا زيه زي اي امتحان في اي يوم بيجوا فيه المدرسه. لكن المدرسه بتاعتهم كانت عارفة بالتجربة ديت أو كانت عارفة بالاختبار دوت وكانت مشاركة فيه، فابتدت إن هي تكون بتقسم التلاميذ في الفصل بشكل طبيعي جدا لصفوف، وابتدت إن هي تكون بتوزع عليهم ورق الأسئلة وخلاص اللجنة بدأت وكل واحد بقى يعني يبص في ورقته، ملكش دعوة باللي جنبك، خلاص وقفنا كلام، وقفنا نقاشات، وقفنا أي رغي جانبي، خلاص الورق اتوزع. وابتدت ان هي قبل ما توزع الورق وزي ما هم متعودين وزي ما بيحصل تقريبا في كل المدارس وفي كل الامتحانات، لو عندك اي استفسار في ورقة الامتحان بترفع ايدك عشان تسأل المدرس بتاعك او المراقب بتاع اللجنة. فهي اتفقت معاهم، ودي مش حاجة برضو جديدة او مش حاجة غريبة، انه من باب النظام بعد ما نوزع ورق الامتحان لو عندك اي استفسار في ورق الامتحان هتكون بترفع ايدك، لكن هنكون بنمشي صف صف، هم مثلا خمس صفوف بالطول، فهتكون بتقف قدام كل صف. الصف ده اي حد عنده سؤال، اللي عنده سؤال يرفع ايده عشان ما يبقاش بس فيه ايه الناس كلها رفع ايديها مره واحده، ما يبقاش فيه قلق او هرج ومرج زي ما بنقول كده في اللجنه. فبالفعل اتقسموا بشكل طبيعي جدا لخمس صفوف، وابتدت ان هي تكون بتوزع عليهم ورق الاجابه، وقالت لهم معاكو الوقت بدأ، تقدروا ان تكونوا بتبصوا في ورق الأسئلة ومعاكوا ورق الإجابة، ابتدوا يلا جاوبوا. وكمان 10 دقايق هبتدي ان انا اكون بسأل، لو حد عنده اي استفسار وقتها نبتدي ايه نمشي صف صف زي ما متعودين، اللي عنده اي سؤال يسأل السؤال بتاعه. لحد هنا الوضع كان طبيعي جدا، لكن اللي ما كانش طبيعي بقى واللي كان مميز في الامتحان دوت ان الخمس صفوف مش واخدين نفس الامتحان. الخمس صفوف متقسمين 3 صفوف واخدين امتحان، وصفين تانيين واخدين امتحان مختلف. الاختلاف في درجة الصعوبة بتاعة الامتحان. 3 صفوف الاولانيين واخدين امتحان سهل جدا جدا جدا، الامتحانات كلها من المنهج يعني ما جبناش حاجة تعجيزية، يعني ما جبناش حاجة من بره المنهج، لكن امتحان سهل جدا جدا جدا اللي هو يعني يقدروا يحلوه وهم مغمضين عينيهم، يعني الطالب اللي فتحش كتاب يقدر يحل الامتحان دوت. لكن الصفين التانيين الامتحان بتاعهم صعب جدا جدا جدا جدا. وزي ما اتقال في الدراسة ديت او في التقرير اللي اتعمل بعد الدراسة ديت انه امتحان شبه مستحيل انه الطالب انه يكون بيحله. فطبعا فرق شاسع ما بين رد فعل دول ورد فعل دول. لكن بعد 10 دقايق وبعد ما كل الطلبة بصوا في الامتحانات بتاعتهم، ابتدت المدرسة تقف قدام صف صف عشان تبتدي تسألهم مين عنده سؤال أو عنده مشكلة في ورقة الامتحان بتاعه. وبتمشي بنظام صف صف وتبتدي واحد واحد، عندك عايز ترفع ايدك عايز ترفع ايدك وهكذا. فوقفت عند أول صف، احنا أول 3 صفوف عندنا قلنا واخدين الامتحان السهل، فوقفت عند أول صف في أي سؤال عايزين تسألوا عليه؟ لا تمام، فيش حد رفع ايده، كلهم مبسوطين من الامتحان، حلو جميل زي الفل. الصف التاني عندكم اي سؤال او اي استفسار عن الامتحان؟ لا يميس شكرا امتحان جميل جدا ومفيش اي استفسار. الصف التالت نفس الكلام، في اي سؤال؟ مفيش اي سؤال. الصفين اللي في الاخر قاعدين مملين كده اللي هو ايه، بيبصوا لروحهم في ايه. فكرة إن هما يكونوا مدركين لأن الامتحانات مختلفة، لا ده ما كانش أوبشن أو ده ما كانش حاجة بتحصل. لكن جت عند الصف الرابع اللي هو أول صف واخد امتحان صعب، فوقفت قدامهم كده في أي سؤال؟ فابتدوا يبصوا لبعض كده وسكتوا. الصف الخامس في أي سؤال؟ نفس النظام، ابتدوا يبصوا لبعض وسكتوا. فطبعا الصفين الرابع والخامس واقفين قدام الامتحان حاسين ان هما فشلة، محبطين، مش ما عنديش ادنى فكرة ايه اللي مفروض اكون بجاوبه، فحين ان هما شايفين التلات صفوف اللي جنبيهم قاعدين عمالين بيكتبوا وبيحلوا وبيجاوبوا لحد ما تقريبا وقت الامتحان خلص. في نفس اليوم كان فيه امتحان تاني، بس المرة دي المدرسة وزعت على نفس ال5 صفوف بنفس ترتيب قعدتهم نفس الامتحان، وبرضو كان امتحان سهل جدا جدا جدا، بس المرة دي ال5 صفوف أخدوا الامتحان السهل. ونفس النظام قدام كل صف بتقف تسأل في أي مشكلة، في أي سؤال، في أي استفسار في الامتحان، بس دايما كانت الإجابة لا حلو جميل، والصفين الأخرانيين سايلنت فيش اي تعليم. في نهاية الامتحان اتفاجئوا انه بطبيعة الحال في الامتحان الاولاني اللي كان الصف الرابع والخامس فيه واخدين امتحان صعب جدا، ان معظم الطلبة يا اما ما جاوبوش يا اما جاوبوا اجابات وهمية هم عارفين انها مش حقيقية، بس عارفين اللي هو ايه اتباعا لمبدأ كده ايه ما تسيبش الورقة فاضية. وفي الامتحان التاني اللي ال5 صفوف واخدين فيه نفس الامتحان السهل جدا، اتفاجئوا برضو ان الامتحان ان الصف الرابع والخامس اجاباتهم كانت وهمية او الورقة تقريبا كانت شبه فاضية. لما جم يحللوا الموضوع دوت بعد كده قالك لانه ببساطة الطلبة اللي اخدوا الامتحان السهل بعد الامتحان الصعب صدقوا ان هم فاشلين، صدقوا ان هم مش هيقدروا يحلوا الامتحان، لانه في المرة الاولى كان الناس كلها معها نفس الامتحان المفروض وكانت شاطرة ان هي تكون بتحل، وانا معايا امتحان زيهم حسب توقعي بس معرفش احله. فالتفسير المنطقي ايه؟ التفسير المنطقي ان انا فاشل. فالرد الفعل الطبيعي اللي هصدقوا عن نفسي ان انا مش شاطر. بس خليني اقول لكم النهارده الامتحان ده هو اللي بيحصل في حياتنا النهارده بشكل كبير بشكل عام، هو ده بالظبط اللي بيحصل في يومنا، وهو ده النهارده اللي عايزين نكون بنجاوب عليه. عايزين نجاوب على السؤال اللي بيقول عارف ليه اوقات كتيره بتيجي في نهايه اليوم تحس ان انت مقصر ومستنزف وتعبان رغم ان انت يعني حاسس ان انت قدمت كل ما في طاقتك في اخر اليوم كده، حس ان انا ما انجزتش اي حاجه النهارده، في حين ان انا اوريدي حاسس ان انا منهك وتعبان، انا في اخر اليوم حاسس ان انا مستنزف، ان انا شلت جبل، شلت شيلة ما يعلم بيها اللي ربنا. الاجابة لاننا اوقات كتيرة بنبقى بالظبط عاملين زي الطلبة اللي اخدوا امتحان سهل بعد ما اخدوا الامتحان الصعب، اخدوا الوقت السهل، اخدوا الفرص السهلة بعد ما اخدوا الفرص الصعبة والفرص التقيلة. فمن الاحباط من اليأس معرفتش أحل، معرفتش أحل ومعرفتش أتعامل ومعرفتش أشيل الشيلة، وحسيت أن أنا فاشل، ببساطة لأن أنا حاسس أن أنا روحي اتكسرت، حسيت أن أنا استنزفت، حاسس أن أنا تعبان. وخليني أقول لكم أن كل ده بيسحب من بنزين طاقتنا، من شحن طاقتنا، من الطاقة اللي المفروض أن أنا أكون بكمل بيها اليوم كله، بتخلي بنزيني كده وطاقتي تخلص في أول ساعتين في اليوم، خلاص أنا شطبت وأنا لسه بقول صباح الخير. بس خليني أقول لكم النهاردة أن مجهود المعافرة ومجهود المحاولة ومجهود التحمل هو أعظم إنتاجية إحنا النهاردة عايزين نكون بنطلع بيها، هو ده اللي إحنا عايزين نكون بنطلع بيه النهاردة. حتى لو جيت في آخر اليوم كده حاسس إن أنا سايب الورقة فاضية، أنا ما جاوبتش على أي سؤال في الامتحان، أنا سايب الورقة كده يعني زي ما الدهاني. بس برضو خلينا كده في البداية، خليني أطمنك إنه ربنا ما بيحسبهاش كده. في امتحان حياتنا وفي تفاصيل حياتنا وفي التاسكات والمهام اللي موجودة في حياتي كل يوم، ربنا ما بيحاسبنيش على النتيجة اللي طلعت في الآخر أو النتيجة اللي هتطلع في الآخر، هو بيحاسبني على الأمانة في المحاولة، الأمانة في أن أنا أكون بجتهد في وسط الظروف الصعبة، في وسط الامتحان الصعب. فأنا النهاردة كده بس عايز أتعلم مأساش على نفسي، لأن ربنا مش قاسي عليا. النهاردة كده عايزين نطبطب على نفسنا شوية، وهو ده موضوعنا النهاردة، هو ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة كده، واحدة واحدة عايزين مع بعض نجاوب على السؤال دوت. ليه بحس ان انا تعبان رغم ان انا ما عملتش اي حاجة؟ اجي ابص كده في نهاية اليوم على ايه المهام اللي انا ممكن اكون خلصتها، الحاجات اللي انا ممكن اكون عملتها، انا صاحي النهاردة وعارف ان انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اجي اخر اليوم نفس الليست انا ما خلصتش منها، ما شطبتش على اي حاجة فيها. لكن لو جينا بصينا كده على أرض الواقع، أنا يومي كان مليان تاسكات تانية صغيرة بسيطة عمالة بتسحب من وقتي وبتسحب من طاقتي وبتستنزفني، بس ما حدش حاسس بيها، وأوقات أنا نفسي ما بقاش حاسس بيها. بس النهاردة كده عايزين كده إيه نكون ببص عليها. فإيه أكتر تاسك وهمي كده بيسحب طاقتك، أو إيه أكتر تاسك خفي أو صغير ما حدش شايفه لكن بيسحب طاقتك؟ مشاوير بتعملها، قرارات بتاخدها، خناقات في الشغل أو شغل في حد ذاته، أو القعدة مع الولاد، التفكير في المستقبل، التفكير في العلاقات. إيه أكتر حاجة كده تحس إنها بتاخد من وقتك وبتاخد من طاقتك؟ ده اللي إحنا عايزين نحكي وندردش فيه مع بعض النهاردة. النهاردة كده عايزين نفك شفرة ليه بنروح آخر اليوم سندين دماغنا كده على الشباك، اللي هو إمتى أوصل للبيت وإمتى كده حد يحدفني في السرير وأنا مروح مش شايف اي حاجه قدامي غير ان انا عمال بتخيل كده السرير وانا باخده بالحضن، وارجع اسال نفسي كده وانا مهدود، هو انا ليه مهدود بالشكل دوت مع اني حاسس ان انا ما خلصتش اي حاجه؟ انا فعلا ممكن اكون ما شطبتش على اي حاجه من الحاجات اللي المفروض اعملها. ليه بنحس بالذنب ان يومنا ضاع واننا ميتين من التعب؟ يعني يا ريت اليوم ضاع وانا ارتحت، لا اليوم ضاع وانا ميت من التعب، مش قادر حتى ارفع ايدي. النهارده جايين مش جايين نزود الضغط، ومش جايين نحط تاسكات جديدة، ولا جايين نضغط عليك ونقول لك بقى انت المفروض ترتب يومك، المفروض تنظم وقتك. الموضوع برضو هيبقى مرهق، ان انا لو جيت النهاردة كده اقول لك نظم وقتك وانا لسه مش لاقي وقت اتنفس، الموضوع هيبقى مرهق صح؟ النهاردة انا مش جاي اقول لك نظم وقتك، انا النهاردة جاي اطبطب عليك واقول لك انت ليه حاسس بدوت، ونحل المشكلة دي مع بعض. احنا جينا نطبطب على ارواحنا ونقول انه تعبنا ده متشاف ومتقدر جدا عند ربنا، لانه هيحاسبني على الامانة مش على النتيجة، النتيجة انا مش مسؤول عنها. عندنا تفاصيل كتيرة قوي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن خلوني كده قبل ما نطلع فاصل ارجع بسرعة للتعليقات، عشان كنا وصلنا لبهاء اللي كان بيشاركنا بيقول لو هنتكلم جد المسيح لو مش في اليوم، اليوم ملوش لازمة. من اكتر الحاجات اللي اكيد هتطبطب عليا في يومي ان يكون يا رب شايفك ولمسك ولمس ايدك كده في كل تفاصيل اليوم، وبايده دي اكون لمس الطبطبة، هو بيطبطب. فأمين كده يا رب نكون لمسين حضورك معانا على مدار اليوم في كل يوم في حياتنا. طيب كمان بصبح حلقة الجميلة مجدة، يا مجدة صباح الخير. مجدة النهاردة معانا موضوع قوي جدا وعايزة أسمع رأيك فيه، وقولي لي كده إيه التاسك الخفي أو الصغير أو الوهمي بالنسبة للناس اللي حاسة أنه بيستنزف طاقتك وبيسحب الوقت وبيسحب الطاقة من يومك؟ شاركينا كده وما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق. كمان بهاء بيجاوب على رقم 50 النهاردة، كانت سؤال بيقول إمتى آخر مرة حسيت بالغيرة وليه؟ بيقول حسيت بالغيرة من شخص حافظ ألحان كتيرة في الكنيسة وبقيت أحسن منه. طب دي غيرة حلوة، دي اللي بيقولوا عليها كده الغيرة المحمودة، غيرة مطلوبة، غيرة جميلة مشجعة، الغيرة اللي تشجعني اني اطور من نفسي. فيعني برافو عليك، اي دي حلوة الغيرة دي يا بهاء. كمان ماجدة بتختار رقم 7 ورقم 8. طيب نشوف كده 7 و 8 من الصندوق. قولي لي بقى يا ماجدة، ايه هو روتين يوم اجازتك؟ رقم 7 النهارده سؤال، ايه هو روتين يوم اجازتك؟ حتى لو انا مش عندي شغل، بمعنى شغل منتظم، يعني اللي هو بقوم الصبح في ميعاد معين البس وانزل اروح الشغل دوت، لكن اكيد حتى لو انا ربة منزل عندي روتين معين في يومي. لو هنكسر بقى الروتين دوت ونعتبر ان النهارده ده يوم اجازه، اليوم اللي بنتجمع فيه، اليوم اللي بخرج فيه، فاحكي لنا كده اليوم المختلف، اليوم اللي يعتبر اجازة عند ماجدة شكله عامل ازاي. دي رقم 7. لكن كمان رقم 8. 8 النهاردة رسالة بتقول: رب محنة ثقيلة نعانيها ونتعثر فيها بضيق شديد واختناق، ثم يسوق الله علينا نعمه كبيرة، نعمة كبيرة من نعمه. عارفة كده اللي هو ايه، باختصاره بالبلدي كده، اوقات كتيرة بتعدي علينا تجارب، اوقات صعبة ومحن تقيلة، لكن الله قادر يكون بيستخدمها عشان يباركنا من خلالها بنعمة كبيرة جدا. حتى لو كانت المحنة دي تقيلة وانا حس فيها بضيقة وبشدة وباختناق كده. دي كانت رقم 8 النهاردة، فأمين كده ربنا دايما يكون معاكي، بيطبطب عليكي هو بإيده يا ماجدة. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نكمل باقي تعليقاتكو ونكمل باقي موضوعنا، أو بمعنى أصح نبتدي كده نحكي ونشوف إيه مشكلة الامتحانات اللي بتستنزفنا على مدار اليوم، وإيه موضوع الامتحان السهل والصعب ده في حياتنا. ونهاردة عايزين نكون بنحكي مع بعض عن امتحانات صعبة وعن أفخاخ بتستنزف طاقتنا وتخلينا اخر اليوم نحس اننا مش قادرين نفتح عينينا من التعب، في حين ان احنا على ارض الواقع احنا فعليا ما انجزناش اي حاجه، ما طلعناش باي نتيجه، او ما شطبناش على اي تاسك من التاسكات المفروض ان انا اكون بخلصها النهارده. فاصل سريع ونرجع نحكي في كل دوت، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

في يوم من الأيام كان المسيح في إحدى المدن وشافه راجل مريض بالبرص، واللي كان بيبقى منبوذ من الناس ومطرود برا المدينة لأنه نجس من وجهة نظر الناس. الراجل ده لما شاف المسيح جري عليه وسجد له وقال له: يا سيد، لو كنت عايز فأنت تقدر تشفيني. فمد المسيح إيده ولمسه وقال له: أنا أريد، وإنت خلاص اتشفيت. ففي الحال زال البرص عنه. لو حاسس في وقت ان مرضك صعب وانك مش عارف تتعامل مع الناس بسبب مرضك، خليك واثق انه إرادة الله ليك الشفاء، وهو هيشفيك في الوقت المناسب. تقدر تقرأ القصة دي من الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 5 من عدد 12 لعدد 16.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: رجعنا ليكم مره كمان وعايزين كده نبتدي مع بعض رحله طبطبه طبطبه فضفضه، نرفع كده الضغط من على بعض شويه. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، النهارده مش جايه اقول لك ازاي تنظم وقتك علشان تلحق تخلص التاسكات المطلوبه منك، في حين ان ده ممكن يكون جزء من الحل للمشكله، بس مش ده اللي احنا جايين نعمله النهارده. النهارده جايين كده ايه، نرفع الحمل من عن نفسنا شويه، لان احيانا احنا بنبقى مشايلين نفسنا حمل زياده عن اللزوم، ذنب احنا مش مسؤولين عنه. زي ما حكينا كده في بدايه كلامنا عن الطلبه اللي روحهم اتكسرت وطاقتهم بقت في الارض واستنزفوا من الامتحان الصعب، احنا كمان احيانا في حياتنا بيبقى عندنا امتحانات صعبه بندخلها كل يوم واحنا مش واخدين بالنا، ونيجي اخر اليوم كده نبقى مش عارفين احنا ليه مهدودين وتعبانين والورقه فاضيه، انا ما جاوبتش على اي حاجه. النهارده كده عايزين نحكي عن الانتاجيه اللي محدش شايفها. في علم النفس كده في مصطلحين بيقولوا لك هم تفسير الموضوع دوت، هم السبب الحقيقي وراء احساسك بان طاقتك خلصت وان انت مستنزف، وبيفسروا شويه ايه اللي بيخلينا حاسين اخر اليوم كده اننا ما انتجناش حاجه ومع ذلك تعبانين وحاسين بالذنب. قال لك ان المصطلح الاولاني اسمه اجهاد القرار. عايزة كل حد دلوقتي بيسمعني يقول لي انا بستنزف او يومي بيخلص بسبب اجهاد القرار. ايه موضوع اجهاد القرار دوت؟ بيقولك ان واحدة من الحاجات اللي بتضغط يومنا او تخلينا حاسين انه انا جيت على اخر اليوم ما خلصتش اي حاجة من التاسكات اللي عندي بس انا تعبت وانهكت واستنزفت، هو ان انا على مدار اليوم ممكن اكون اتهديت في ان انا عمال باخد في قرارات صغيرة كتيرة. انا تعبان لان انا على مدار اليوم اخدت 100 قرار ورا بعض ممكن يكونوا كلهم صغيرين. هطبخ ايه للاولاد النهارده، هاكلهم ايه، انا هلبس ايه، انا هشرب ايه، هاكل ايه، ارد على الايميل ده ولا هرد على الايميل ده، اروح المشوار ده ولا اروح المشوار دوت، هعمل الحاجه دي ولا هعمل الحاجه دي. على مدار يومك بقى ممكن يكون يومك مليان بقرارات كتيره جدا صغيره مفيش حاجه فيها يتقال عليها ايه، مفيش اي حاجه فيها هتغير اليوم او مفيش اي حاجه فيها محوريه او مفيش اي حاجه فيها اساسيه، هي مجرد ان هي قرارات صغيره، كلها قرارات صغيره، لكن كل قرار من دول مخك كان بيحرق فيه طاقه. ده بجد علميا وطبيا ده حقيقي، مخك كان بيحرق فيه طاقه لدرجه ان انت جيت على اخر اليوم من كتر القرارات الصغيره دي مؤشر البنزين عندك بقى في الارض، خلاص خلصت. فقالوا ان واحده من اول حاجات اللي بتستنزفنا على مدار اليوم هي كومبو القرارات الصغيره اللي لا انا مقدرها ولا انا شايفها ولا انا حاسس بيها وبالتالي محدش شايفها ومش مستنيين من حد ان هو يكون بيشوفها، بس انا عايز ادرك انا ان دي من الحاجات اللي ممكن تكون انا بكربني ادم دي حاجه بتستنزفني عشان اقلل شويه من على نفسي في نهايه اليوم كده احساس الذنب الوهمي. لكن المصطلح الثاني قالوا انه اسمه العمل العاطفي. ايه موضوع العمل العاطفي دوت؟ عارفين ليه برضو بنيجي كده اخر اليوم نحس اننا مهدودين ومخلصناش اي حاجة؟ برضو عشان العمل العاطفي دوت. طب خليني اقولكم على معلومة لذيذة جدا يا جماعة، ما عرفش كم حد يعرف الموضوع دوت. انت عارف ان انت ممكن تحرق سعرات حرارية وطاقة وكلوكوز وتخس وتتعب جسمانيا ما بتكلمش على نفسيا، جسمانيا، لمجرد ان انت اخدت قرارات، لمجرد ان انت فكرت في حاجات. فعلم النفس ده اسمه العمل العاطفي، وده من الحاجات اللي بتستنزفنا على مدار اليوم. يعني انت لو قضيت يومك بتجبر نفسك ان انت تبتسم في وش مديرك السخيف اللي اساسا بيغلس عليك، او تكون بتحاول كده ايه تستحمل العميل الرزل اللي عمال بيفاصل علشان تكمل البيعة، او عمالة بتكتمي في غيظك وبتربطي كده اعصابك عشان ما تنفجريش في وش الولاد. قالوا ان كل دوت حاجات تندرج تحت بند العمل العاطفي. المجهود ده بيحرق طاقة بجد، مش بس في مخك لكن في جسمك كمان، كأنك ده علميا اتشبه بدوت، اتشبه بان انت كأنك بتشيل حديد، بس للأسف المجهود دوت ما بيتحسبش بالورقة والقلم. فعلم النفس دي اسمها الانتاجية الغير مرئية. فتاني ما تقساش على نفسك، لان تعبك الخفي دوت متشاف ومنظور ومتقدر جدا امام الله. لكن كومبو القرارات وكومبو البذل العاطفي اللي انا بعملهم على مدار اليوم دولت من اول الحاجات اللي ممكن تكون على اخر اليوم بتخليني حاس ان انا منهك ومستنزف وبذلت طاقة جبارة ومهولة وانا حاس ان انا لسه ما عملتش اي حاجة، ما خلصتش، ما انجزتش اي حاجة من الحاجات الاساسية الكبيرة اللي بالفعل انا المفروض ان انا اكون بعملها. هل دي كل الحاجات؟ لا، الحقيقة ان لسه في افخاخ تانية كتيرة بنقع فيها بتسحب طاقتنا وبنعيشها كل يوم وبتخليني اخر يوم حاسس ان انا مقصر، انا تعبان ومنهك ومستنزف ومقصر. يعني يا ريتني مستنزف ومنتج، لأ انا مستنزف ومقصر. فكروا معايا كده ايه ممكن تكون ايه الافخاخ ديت، وما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق. لكن عايزه ارجع تاني كده للتعليقات عشان وصلنا لمجدة بتقول هو فعلا الواحد بيحس كده لو ما لقاش تقدير من باقي افراد الاسره، ده واحده من الاسباب. انا عمال بدي وببذل وبستنزف، بستنزف في شغل البيت. أبسط حاجة ممكن نقول مثلا أن أنا هكون محتاج فيها تقدير من الأسرة الجميلة اللي أنا مقيم وعايش وسطيهم دولت، قدروا تعبي. لكن مفيش أي تقدير. عارفين كده أحيانا بجد بحس أنه ده جزء برضو من دور الأم، أن هي تنبه الأولاد للدور اللي هي بتعمله. انه فكرة انه البيت متروق، هدومكم مغسولة ومكوية ومرصوصة في الدواليب، ان الاكل بيتعمل له ريستوك، الحاجات اللي بتخلص بنرجع نشتريها مرة كمان، الاكل موجود في مواعيد. الحاجات دي مش بتحصل سحر، مش بتحصل في لحظة كده، لأ ده مجهود بيبذل. فلما أبذل المجهود دوت أقل تقدير، شكرا يا ماما، شكرا يا بابا، شكرا للشخص اللي تعب وقدم الحاجة دي. مش في البيت بس، قيس على كده حتى في بيئات العمل. التاسك اللي خلصت دي ما خلصتش كده سحر، لا دي خلصت لان في شغل اتعمل، في وقت اتبذل، في طاقة اتقدمت. فأقل تقدير من الرؤساء ان هم يكونوا بيقدروا الموظفين بتوع. فالتقدير، التقدير بيفرق، وعدم التقدير، غياب التقدير دي برضو من اكبر الحاجات اللي بتشفط الاكسجين، مش بس بتشفط الطاقه. لكن انا معاكي جدا يا ماجده. ايه تاني؟ بابي يقول احيانا المشاكل والضغط بتاخد جزء كبير من حياتنا من غير فصلان، فالافضل اني اسيب جزء لراحتي بعيد عن الموبايل. ويمكن واحده من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها النهارده، ويا رب كده وقتنا يكون بيكفي، انه واحدة من خطوات العلاج ان انا ابعد شوية عن الموبايل، لانه الموبايل واحدة من الحاجات اللي بتستنزفنا، مش الموبايل في حد ذاته بس اللي بنشوفه على الموبايل. كمان ماجدة بتقول المطبخ بيسحب طاقتي. ايوة، شاركوني يا جماعة، احنا النهاردة كده عايزين من ارض الواقع كل حد يشاركني يقول لي ايه اكتر حاجة بتسحب طاقته، ايه اكتر حاجة بتسحب طاقتك؟ البيت، المطبخ، الشغل، المواصلات، السواقة، القعدة مع الولاد، الرغي مع صديق سلبي. قولي كده ايه اكتر حاجة بتحس ان هي بتسحب طاقة من يومك، فبتخليك حس ان انت بعد ما بتخلص الحاجة ديت او بعد ما بتقوم من المكان ده بحس ان انا محدش يكلمني، مش قادر اعمل اي حاجة تاني. فقولولي كده ايه اللي بيوصلك للإحساس دوت. كمان بنصبح على الجميلة دنيا صبحي يا دودو، صباح الجمال وصباح الخيرات والحب، صباح البركة عليكي، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك. ودودو بتختار معانا النهاردة كده رقم 10 من الصندوق. طيب بصي يا ستي، رقم 10 النهاردة يا دنيا بيقول قوليلي بقى، قوليلي بقى يا دنيا النهاردة سؤالك في رقم 10 بيقول مين الشخص اللي في حياتك اللي أول ما تشوفي رقمه على شاشة التليفون بتقول يا ساتر طاقة سلبية؟ طيب وقت الطاقة السلبية، مش عايزين نعرف اسمه، مش عايزين نعرف يقرب لك ايه، لكن عايزين صفات. عايزين صفات. وللنا مثلا انا اول ما بشوف رقم الشخصيه دي مثلا على تليفوني بحس بالاحساس ده، بحس ان انا طاقتي اتشفطت، لانه مثلا الشخص ده رغاي، الشخص ده بيدي طاقه سلبيه، الشخص ده متفاخر، ايا كان. قولي لي كده ايه الصفه اللي بتخليكي تنفري من الشخص دوت، او بتحسي ان مكالمته بتبقى تقيله على قلبك، او ما هيش الطف وقت يعني تحبي ان انت تكوني بتقضي. فكري كده وقولي لي. مش عايزين اسامي تاني، احنا مش غرضنا كده اننا يعني نكون بنفضح بعض يعني او بنسيح البعض، فاحنا مش عايزين اسامي، احنا بس عايزين صفه. فتشاركي معانا بايه هي صفه الشخص دوت. كمان ماجده بتقول احيانا من كتر المهام مش ببقى عارفه ابتدي بايه، ده جزء من المشكله. انا مبسوطه جدا بيك يا ماجده النهارده، بنحكي من قلب المشكله، من ارض الواقع، مش كلام نظريات، مش كلام كتب، لكن من ارض الواقع. ان انا عندي تاسكات كتيره، ومن كتر ما هي كتيره انا مش عارفه ابتدي منين. بيني وبينك انا احيانا بكون الشخص ده يا ماجده، اللي هو من كتر ما انا عندي حاجات كتيره جدا ابدا بده ولا ده ولا ده، اللي هو ايه. وعايزه اقول لك يا ماجده ان الناس اللي بتقف في الحته ديت او المحطه دي بتعطلهم، ان انا مش عارفه ابدا من انهي واحده. قريت في مكان ما قبل كده، مش فاكره قريتها فين، لكن بيقول لك انه عند بعض الناس دي بتبقى نوع من انواع الذكاء. هي كسل شويه بصراحه، في بعض الحالات بتبقى كسل، لكن كسل مطعم بالذكاء، ان الشخص ده ذكي، لكن هو من كتر ما هو ذكي فهو مدرك للتاسكات دي كلها هتتعمل ازاي، وعارف بدقه وبمهاره كل تاسك في كل تاسكايه فيهم هتتعمل ازاي، ولانه عايز يبذل فيهم احسن ما عنده، وكل واحده فيهم تكون بتاخد اعلى قدر من الاهتمام، فبيفكر في المجهود والشغل والبذل اللي هيحصل فيهم كلهم من قبل ما يبدأ، فبيحس انه هو تعب. ده بعض الحالات، بعض الاشخاص مش كل الاشخاص. فاحيانا بنقف فعلا قدام الجدول الطويل العريض، احس ان انا ياريته جدول. انتوا عارفين هو لو جدول هيسهل المهمة شوية، لكن هو مش جدول، انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا محتاجين كلهم يتعاملوا النهاردة، ابدأ بايه؟ عارف كده اللي هو ايه، زي الطالب اللي عنده جبل مذاكرة ما والامتحان بعد بكره، ابدا بايه ولا ايه؟ ما هي كده كده بايظه، كده كده خربانه، فخلاص هقعد اكمل بقى جيم البلاي ستيشن ديت، اللي ذاكر ذاكر، احنا كده كده ساقطين. فبحس ان شويه جزء من حل المشكله يا ماجده ان انا ابدا بجدول، يعني كليشيه فكرتها خطط وسطر جدول، مش لازم تخطط وتسطر جدول، لكن قسمهم، هعمل 1 2 3 الاهم فالمهم، واحدة واحدة ابتدي اقسم المواضيع على نفسي. كمان دنيا بتقول انا لسه كنت هقولك انت جاية تزوديها، لا لا لا لا لا لا لا يا دودو، تعرفي عني كده اللي مش جايين نزود، احنا جايين نطبطب على بعض النهاردة، مش جايين نطبطب على بعض من باب التدليل، التدليل بيفسد. النهاردة مش جايين نطبطب على نفسنا من باب التدليل، ان انا عايز ادللها قولها يا نفسي، لا انت مرهقة، انت مستنزفة، انت غصب عنك، لا لا لا لا لا لا لا، مش جايين ندلل نفسنا النهارده، التدليل مفسد. لكن النهارده كده جاي ارقف بنفسي شويه عشان اقدر التاسكات التانيه الصغيره اللي انا ممكن اكون بالفعل بعملها على مدار اليوم. طيب بناء على ذلك بقى يا دودو، عايزاكي تقولي لي ايه اكتر تاسك في يومك حاسه كده ان هي بتسحب من وقتك وبتسحب من طاقتك ونوعا ما ممكن تكون بتستنزفك، فكري كده وقولي لي. لكن برجع تاني لبهاء بيختار رقم 15، حلو السؤال ده، حاسس السؤال ده متفصل ليك كده يا بهاء. قولي كده ايه اكتر حاجه بتعملها لما تكون عايز تنعزل عن الكوكب؟ بتقفل الموبايل، بتنام، ولا بتنزل تتمشى لوحدك؟ قولي كده لما تحس ان انت خلاص قفلت من الكوكب اللي فيه، يعني الناس دي كلها انا مش عايزه اتعامل معاهم. بتعمل ايه لما تحب تفصل من الحياه والناس؟ بتقفل الموبايل وبتنعزل، بدخل انام، بشد الفيشه وانام، لا عايز اشوف ولا اسمع ولا اتكلم ولا اعمل اي حاجه، او انا هنزل اتمشى لوحدي كده اشحن واجدد طاقه كده، واخد نفس وحاول كده ارجع للحياه مره اخرى بعد حاله الفصلان ديت. فقولي كده بتعمل ايه، دي رقم 15. كمان ماجده كانت بتقول امين اعتقد على رساله اليوم ليها، فامين دايما يا ماجده كده، ربنا معاكي في وسط الاوقات الصعبه ويطلعك منها ببركات. كمان نانا بتختار رقم 13، طيب خلينا كده نشوف رقم 13 13 النهارده برضو سؤال سؤال وحلو السؤال دوت. امتى اخر مره قلتي لا لحد طلب منك مصلحه لمجرد ان انت كسلتي او كنت عايزه تقعدي لوحدك، وهل ندمتي ولا لا؟ يعني حد مثلا كلمك قال لك يا نانا انا عايزك في حاجه فلانيه او عايزك تعملي لي المصلحه الفلانيه، وانت اعتذرتي لانك مش فاضيه، مكسله، تعبانه ومثلا وعايزه اقعد لوحدي شويه، وهل ندمتي؟ حاسه مثلا انه ده اثر على علاقتك بالشخص دوت ولا لا؟ حاسه انه انا فكره ان انا اكون في بعض الاوقات بحط نفسي اولويه عند الاحتياج لما احس ان انا مستنزفة، او احس ان انا خلاص طاقتي بتخلص وحط نفسي اولوية عشان اعرف اشحن تاني، عشان اعرف ارجع ادي تاني، فحس ان ده شيء عادي. فقولي لي كده هتعملي ايه؟ عملتي ده قبل كده وندمتي او لا ما ندمتش او لا ما عملتوش؟ فيعني فكري كده وشاركيني. لكن دي كانت رقم 13. فكركوا يا جماعة انتوا كمان تقدروا تكونوا بتلعبوا معانا من الصندوق، اختاروا رقم من 1 لـ50 ونشوف هيطلع لكم ايه كده النهاردة. كمان بهاء كان بيقول محدش بيخاف من الامتحانات، الأغلبية داخلين بسماعات فكسرت القلق وتوتر ناس كتير. أعرف شخص دخل بسماعة وجاب 50% وشال إحصاء، لكن أنا واحد عمري ما دخلت امتحان بسماعة. يعني برافو عليك يا بهاء، يعني أكيد فكرة أنا أكون داخل الامتحان بسماعة أنا داخل بنية الغش، يعني طب ربنا يوفقني إزاي؟ طيب وأنا بقول لربنا يا رب أنا مش هعتمد على مذاكرتي، مش هعتمد على معونتك، أنا هعتمد على شطارتي ومهارتي. وهي عمرها ما كانت بشطارتنا ومهارتنا، زي ما انت بتقول برضو دخل يغش وبرضو جاب 50%. بس عايز اقول لك يا بهاء انه انا بيطلع قدامي احيانا كده فيديوز اللي بتيجي على السوشيال ميديا دي لاحدث طرق الغش في العالم فبتحس ان في احيانا في بعض انواع الغش بيتم بذل مجهود لو كانت بذل نصه في المذاكرة، يعني ما كنتش هحتاج ان انا اعمل المجهود ده في الغش، يعني كنت ذاكرت هيبقى هتوفر وقت وطاقة ومجهود عن المجهود اللي انت عملته عشان تغش. فاللي هو يعني مش حل خالص، مش حل. طيب كمان ماجدة بتقول المهم البداية لأي مهمة صعبة، خطوة البداية. وخطوة البداية دي انا هتعلم اخدها لما اكسر حتة المثالية او حتة الكمالية. طب خلينا نكمل كلام في الفكرة دي قبل ما نكمل باقي التعليقات. ان انا زي ما ماجدة بتقول كده المهم البداية لأي مهمة صعبة، ان انا بس اكسر حاجز انه حامل ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا دوت، او قدامي تاسكات كتيرة مش عارف ابدأ بايه، اكسر حاجز البداية واخد الخطوة. واللي هيساعدني ان انا اعمل دوت ان انا ابدأ بالمتاح، مش لازم ابدأ والحاجة بيرفكت، مش لازم ابدأ بالحاجة كاملة. فخ استنزاف المثالية او استنزاف الكمالية. الكمالية يمكن تحكينا عنها كتير في حلقات ووقت فات، لكن قلنا ان الكمالية بتضيع طاقة وبتستنزف طاقة، بتستنزف مجهود في تفاصيل صغيرة جدا. عشان عارفين كده بالظبط اللي هو ايه، انا عايز اطلع حاجة بيرفكت 100%، فانا ببذل فيها مجهود وطاقة فظيعة جبارة. فاجي على نهاية اليوم بالعافية اكون مثلا خلصت حاجتين من العشر حاجات اللي انا عايزهم، بس انا مهدود كأني خلصت 20 حاجة. ليه؟ لان انا عمال بظبط وحنتف وعايز الحاجتين دولت يبقوا بيرفكت، مش مجرد بقى ان انا عايز ابدأ تنفيذ المهام، لا ده انا عايز اعملها وتبقى بيرفكت، عايزها مثالية. بس اعتقد واحدة من الحاجات اللي ربنا بيطالبنا بيها مش الكمالية لكن الامانه. يكفي ان انت تكون امين في اللي انت بتعمله. ربنا مش عايزك ان انت لازم تعملها بيرفكت، لا هو عايزك تعملها بامانه على قد ما تقدر، بامانه على قد طاقتك. ما تحملش نفسك ضغط زياده او ذنب زياده ان انت مش عارف تعملها بيرفكت. ربنا مش عايز البيرفكت، ربنا مش عايز المثالي. ربنا في تفاصيل حياتنا المختلفه ما بيطالبناش بالمثالي، هو عايزك باللي في إمكانياتك، خليك أمين على قد طاقتك. لكن ما تقولش بس هي دي طاقتي، على قد فلوسهم، على قد وقتهم، لا خليك أمين، ادي بأقصى أمانة عندك، ادي أقصى ما عندك بأمانة، ادي أقصى ما عندك بإخلاص. لكن ما تشيلش نفسك ذنب إنها لازم تبقى مثالية. ممكن تكون مثالية ديت مش في حدود إمكانياتك أنت او مش بتاعتك انت كبشر انها تبقى كاملة ومثالية. دي هتكمل من عند الله. فواحده من الحاجات اللي بتعطلنا مش بس ان انا مش عارف ابدا فانا محتاج اكسر خط البدايه، لكن انا محتاج كمان اكسر خط ان ابتديها واني اخلصها بشكل مثالي. فخ المثاليه او الكماليه ده واحده من الحاجات اللي بتعطلنا يا جماعه. والانتاجيه السامه، الانتاجيه السامه بتاعت السوشيال ميديا اللي هي طول الوقت، عارفين مين يا جماعه بتيجي قدامه القصص ديت او الفيديوز ديت بتاعت الناس اللي بنشوف قصصها كده او الفيديوهات بتاعتها، اللي بتصحى الساعه 5 الفجر تلعب رياضه، تنزل تجري وتقرا كتب وتعمل فطار هيلثي، وتخلص نص شغلها الساعه لسه ما جاتش 9 الصبح، اللي هو هي طب انت عملت كل دوت واليوم لسه ما بدأش، ده احنا لسه بنفكر هنفطر ايه. فبتدي ابص على نفسي وحس ان انا يومي قليل ومش عارف اخلص في اي حاجة، وادخل في نفس سجن ودايرة جلد الذات. بس الحقيقة انه الانتاجية الانسانية الغير مرئية اهم. اني افرمل نرفستي وعصبيتي وطول بالي على الولاد قبل ما انفعل عليهم كده وطلع الشبشب علشان ما بيذاكروش، او اني اسمع زميلي او صديقي بصدر رحب وبقلب صافي، او اني ابتسم في وش عامل النظافة الصبح. اعتقد ان هي دي الانتاجية الحقيقية اللي ربنا مستني ان انا اجي في نهاية اليوم كده اقوله يا رب انا انا انا عملت دوت. هي حاجات يمكن حاجات ما بتتحسبش في التدو ليست بتاعتي، انا خلصت التاسك ده وخلصت التاسك ده وخلصت التاسك ده، واجي بص في الليسته بتاعتي هي ما فيهاش ولا علامه صح اتعملت. بس انا محتاج اتعلم كده ان الانتاجيه بتاعتي ما بتتعلمش في صفحات، او مش لازم اكون بعمل عليها تشيك مارك كده في الصفحه انا خلصت كام ايميل، انا ذاكرت كام صفحه، انا مش لازم انتاجيتي تكون كلها بشكل، اكيد محتاج ان يكون ده جزء من انتاجيتي، بس مش لازم تكون انتاجيتي كلها بالشكل دوت. ليه؟ لان زي ما قلنا ربنا بيقيم الامانه في المجهود الذهني وفي المجهود العاطفي وفي المجهود العقلي اللي ببذله في تفاصيل يومي، زي ما بيقدر بالظبط المجهود الجسدي والبدني اللي انا بعمله في الشغل بامانه. تفاصيل كلها بعملها بامانه، لان مجرد تفكيري في ترتيب اولوياتي وترتيب تفاصيل حياتي ده بيستهلك طاقه، يستهلك وقت، بيستهلك مجهود، ومجهودي اني افضل بشوش وهادي في وش علاقات صعبه، علاقات بتستنزفني، او اني اطول بالي في الشغل، او اني اكون شخص ودود، كل ده انجاز حقيقي، انجاز حقيقي ما بتحسبش بالورقه والقلم يمكن زي ما قلنا، لكن بيتحسب عند الله. الله كده اللي بيتقال عنه فحص القلوب والكلى. فاعتقد دي من الحاجات اللي انا محتاج اركز فيها شويه، ان انا لو انتاجي

0: من الصندوق 20 و30. طيب خلينا كده نشوف رقم 20. 20 النهاردة رسالة بتقول: إذا كانت طيور السماء تتوقع إحسانا من الله، فكم بالحرية علينا نحن أن نحيا بتوقع. لو زي ما الكتاب بيقول كده، الله بيهتم بطيور السماء، بأكلها وشربها ومسكنها، وبيهتم بقيمة كل واحد فيهم، مش بالأولى أنا. كتاب قال لنا أنتوا أحسن من عصافير كثيرة، فبالأولى أنا أتوقع إيه بقى؟ عارف كده زي ما تكون شايف باباك بيدي عطية أو إحسان لحد غلبان، مديله عطية كبيرة جدا، فما بالك بقى وإنت ابنه الغالي الحبيب المدلل، أتوقع إيه ولا إيه بقى؟ ده أنا ليا ميراث ما حصلش. فدي رقم 20 النهاردة. كمان رقم 30 سؤال: ما هو الشيء المفضل لديك لا تفعله بمفردك؟ لما بتحبي كده تقعدي لوحدك، انا لازم استني السؤال بتاع روتين الاجازه يا ماجده، ماشي؟ لكن لما بتحبي تقعدي لوحدك كده، اللي بنقول عليه كده المي تايم، او وقتي الخاص اللي هفصل فيه، ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها؟ ما هو الشيء المفضل لديك لا تفعله بمفردك؟ تحبي كده تفصلي، تنعزلي شوية كده وتعملي الحاجة دي وانتي لوحدك. كمان نانا بتقول: اليوم أنا مشغولة ولم أعرف الموضوع عن إيه. طب يعني يا رب يا نانا تكوني لحقتي جمعتي معانا الموضوع عبارة عن إيه. الموضوع النهاردة هنكون بنقدر فيه تفاصيل إنتاجية بنعملها في يومنا، محتاجة تتقدر كده علشان على نهاية اليوم ما كنش بجلد نفسي بإني لما أجي أبص على مدار اليوم كده أنا حاسس إن كل التاسكات اللي كانت مطلوبة مني أنا ما عملتهاش، وابتدي أحس بالذنب وأجلد نفسي. النهاردة كده جايين نخرج نفسنا من الفخ دوت، ونحكي عن إنه في إنتاجية كتيرة بنعملها على مدار اليوم بس أحيانا بتبقى خفية. النهاردة كده عايزين نقلعها طاقية الإخفة دي ونشوفها على أرض الواقع. بهاء بيقول: ايه العمل العاطفي شغال بمشاعره؟ مش بس شغال بمشاعره يا بهاء، بس اللي هو ايه، انا في مجهود بيتبذل في احنا ليه وقت كتير بنستهتر بموضوع المشاعر او العواطف ده يا جماعه؟ ليه ما بنقدرش كده انها احيانا بتبقى حاجه فعلا بتستنزفنا، بتسحب طاقتنا، مجرد ان انا ببذل فيها مشاعر او بكنترول فيها مشاعر، بكنترول فيها انفعالات. صدقني دي حاجه متعبه جدا، دي حاجه بيتبذل فيها مجهود. يعني لو جينا فكرنا فيها كده هنلاقي ان فعلا في ناس كتيرة قوي مننا بتستنزف بسبب انها كتمت مشاعر او كتمت غضب او كتمت انفعالات او قدمت محبة وقدمت عطاء وقدمت دعم عاطفي. كل دي طاقة صدقني بتبذل. طيب بقالنا كتير بنرغي، فخلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونحكي اكتر كده في سجون وفي خاخ محتاجين نخلي بالنا منها علشان ما نتحبسش في سجن الإحساس بالذنب آخر اليوم إن أنا لسه ما خلصتش أي حاجة.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

الواقع بيقول إن في غضب، لكن سلام الله جواك يخليك بطيء الغضب. في الكتاب المقدس في رسالة يعقوب 1 في الآيتين 19 و20: لذلك يا إخوتي الأحباء، يجب على كل واحد منكم أن يسرع إلى الاستماع ويتأنى قبل الكلام ولا يغضب بسرعة، إن الشخص الغضبان لا يعمل الصلاح الذي يريده الله.

على راديو سما. خلونا نرجع تاني كده نكمل مع بعض في التعليقات. ماجدة كانت بتقول أوقات بنحس إننا منهكين من كثرة المهام، وأكيد المهام مش كلها بتخلص. طيب خليني برضو كده إيه من باب الطبطبة على نفسي يا ماجدة، كثرة المهام، طيب أنا ليه ما قسمتهاش على نفسي؟ يعني هل هي كتيرة فعلا لدرجة إن أنا مش عارف أتحرك كده يمين وشمال من كتر ما يجي؟ عارف كده لما يكون داخل أوضة زحمة مكركبة مش عارف أدخل يمين ولا شمال ولا أروح فين؟ بس ده واقع كتير مننا قوي بيعيشه، هو مستنزف ومنهك من كتر ما هو عنده مهام وتسكات محتاج ان هي تكون بتخلص، محتاج ان انا اكون بالفعل بعلم عليها كده ان هي ضن دي اتعملت بس ما بتتعملش، وده لي اسباب كتيره يعني ان شاء الله نلحق نحكي عنها. كمان ماجده اعتقد بتقول الحر، اعتقد الحر دي كان قصدها ايه تاني ممكن يكون بيستنزف طاقتي على مدار اليوم، وانا عاجبني قوي ان دي من الحاجات اللي ممكن اكون بقدرها، انه لو انا من الناس اللي فعلا بستنزف في الحر، طاقتي بتسيح في الحر، قدر دوت مش علشان اللي هو بس يا جماعه ما حدش يكلمني في الحر، لا، علشان تحاول ان انت تركز ان المهام اللي مطلوبه منك تكون بترحلها الوقت تاني، تكون فعلا عندك الوقت ان انت تكون بتنتج في الوقت التاني ده، مش اللي هو لا انا حران ما حدش يكلمني وخلاص اليوم اتضرب على كده. لا، انت عارف نفسك ان انت بتستنزف في الحر، بتعرفش تركز والدنيا حر، بتعرفش تركز بالنهار في الشمس في خلاص، يبقى اوتوماتيك كده انقل الجدول دوت لوقت تاني تكون عارف ومتاكد ان انت هتقدر ان تكون بتنتجه فيها او بتخلصه فيها. فانا بشكرك يا ماجده ان انت مركزه في اننا نكون بنركز في التفاصيل ديت، لان اوقات كتيره التفاصيل دي بتسقط مننا فمننتبهش ان دي تفاصيل بتسحب طاقتنا او دي تفاصيل بتستنزفنا. كمان دنيا بتقول اعتقد ده اجابة السؤال، مين الشخص اللي لو شفتي رقمه على تليفونك هتقولي بس ده شخص هيديني طاقة سلبية؟ فالسؤال ما كانش عن اسم الشخص لكن عن صفته، فبتقول شخص اعتقد قصدها شخص شكاي يعني بيشتكي كتير حتى لو هو كويس، اناني جدا، عنده مبدأ اسمه انا ودايما بيفتخر باي حاجة، برغم كل ده الشخص ده قريب لقلبي. طب يعني ربنا يديكي القوة ويديكي الثبات ويديكي المرونة النفسية والطاقة ان انت تكوني بتعرفي تتعاملي مع الشخص دوت، طالما انه في تصالح بان الشخص ده قريب لقلبك، ومش مجرد قريب منها او شخص مضطر ان يتعامل معاه، لكن عجبني قوي انه شخص قريب لقلبي فانا بحبه، فعارف كده اللي هو ايه صاحبك على عيبه، يعني انا بحبه، هو اي نعم في العيوب دي بس انا بحبه، او الشخص ده فارق على قلبي وامين كده يتغير او ينتبه لنا. فممكن تساعديه برضه يا دودو انه لو شايفه ان التفاصيل دي ممكن تكون مش بس تستنزفك انت لكن ممكن تكون بتاثر على دوائر علاقاته في حته تانية، تكوني بتلفتي نظره برضه. كمان بتشاركنا وبتقول محدش عارف يسحب طاقتي غير جون والمطبخ، يعني اعتقد يا دودو ده راي كل الامهات، يعني الاولاد والمطبخ من اول الحاجات اللي بيسحبوا طاقه الامهات، فاحنا النهارده كده طبطبه جماعيه يا جماعه، طبطبه جماعيه على كل الامهات، كل اللي يعرف ام في حياته سواء ام وهو شخصيا او اصدقاء او زمايل، طبطبه جماعيه معنويه كده على الامهات، خصوصا في الحر وفي المطبخ والاولاد والجري ورا الاولاد وموسم المذاكره والامتحانات، يعني الله معكم، الله معكم لكل ام بتسمعنا دلوقتي، الله معك. كمان وصلنا لحد فين حالا، اقول لكم وصلنا لحد فين. بهاء بيجاوب على رقم 15، طيب كانت ايه رقم 15 كده فكرني؟ رقم 15 الحاجه اللي بتحب تعملها لما بتحب كده ايه تنعزل عن العالم وافصل. الاختيارات كانت هيسيب هيقفل الموبايل هينام ولا هينزل يتمشى شويه، فبيقول مش بقفل الموبايل، بعمله صامت وابدا انسحب يوم او يومين بعيد عن اي شخص، بعد كده اشوف الدنيا هتمشي ازاي، وطبعا راحتي النفسيه وسلامي اهم من اي شخص. يعني في بعض الاولويات يعني ببقى محتاجه احط الاخر اولويه، لكن في بعض الاولويات زي ما دايما بقول مش انانيه اني عند الاحتياج احط نفسي اولويه، اراعيني املاني علشان اعرف ارجع املى اللي حواليا. لكن بحييكي بهاء، انا دايما بحس ان الناس اللي بتعرف فعلا ان هي تكون بتسيب الموبايل وبتسيب السوشيال ميديا وتتخلى عن الفضول اللي بيخليها تتابع كل حاجة على السوشيال ميديا، كل في ناس يا جماعة كل ثانيتين تلاقيه بيعمل ريفرش كده
على السوشيال ميديا ايا كان الابلكيشن اللي هو فاتح من خلاله، ريفرش كده شوف ايه الجديد الجديد الجديد، فومو خايف حاجه تفوته. فيعني انا بشجعك وبحييك جدا يا بهاء. كمان نانا بتجاوب على رقم 13، امتى اخر مره قالت لا لحد طلب منها مصلحه علشان هي حابه تقعد مع نفسها شويه، وهل ندمت ولا لا؟ فبتقول اخر مره قلت لا كان ذلك منذ زمن طويل، اني دايما اقول نعم. طب انت شايفه ان دي حاجه صح او دي حاجه حلوه؟ يعني انا يعني بشوف ان دي حاجه مستنزفه جدا، وعايزه اقول لك انه دي واحده من الحاجات اللي بتخلينا نيجي اخر اليوم نحس اننا مستنزفين وطاقتنا خلصانه واحنا ما عملناش اي حاجه، اللي نوعا ما ممكن نسميها كده سجن ارضاء او استرضاء الاخرين. انا مهدود لان انا قضيت اليوم كله، مش هقول لك بعمل حاجات استرضي بيها الاخرين، لكن انا بعمل حاجات للناس التانية، بعمل حاجات للاخرين. السعي لارضاء الاخرين بيخليك توافق على كل طلب واي طلب، وتخاف تقول كلمه لا، تتكسف تقول كلمه لا، وده بيستهلك طاقه جسديه وفكريه وعاطفيه جباره، في حين ان ربنا بس عايزك تكون امين على وزنتك انت الاول، وبعد كده ساعد وادعم. اصلا تاني يا جماعة، الفكرة مش دعوة للانانية او تفضيل نفسي في الاول، بس تخيل كده لو انا جردة الفاضي هقدر منين املى اللي حواليا؟ فانا محتاج اتشحن دوت، هتشحن بعلاقات سوية، هتشحن بقعدة مع الله، هتشحن بطاقة جسدية ونفسية، فهعرف أدعم وأساعد اللي حواليا. لكن لو أنا مستنزف طول الوقت هدعم إزاي؟ هساعد إزاي؟ فخلي بالك من الفخ دوت يا نانا. كمان ماجدة بتقول نطلب من ربنا سندة إلهية قبل ما نبتدي في أي خطوة علشان ما حسش أن أنا كده إيه مستنزف، أو أن الموضوع تقيل، أو أن أنا مش قادر حد يشد معايا، مش قادر. فاللي هو يا رب إيدك قبل إيدي في أي خطوة. وعلى فكرة يا جماعة دي من الحاجات العملية جدا، مش مجرد كلام إيماني كده وروحاني وصلوات يا رب إيدك قبل إيدي، لا أجرب كده في كل تفصيلة بتعملها في يومك. النهاردة وانت رايح الشغل يا رب ايدك قبل ايدي وانا بقفل الديل دوت، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بذاكر مع الاولاد، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بعمل العملية دي، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بخطط الحاجة دي، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بقول الكلمة دي لو بتكلم مع حد. فجرب كده يا رب ايدك قبل ايدي، هتلاقي الموضوع فعلا بجد بيفرق. ربنا مش تحصيل حاصل في المشهد، لكن هو اساس معانا، هو رفيق موجود. طيب كمان ايه تاني؟ ماجدة بتقول حتى لو في مهمة صعبة او ظرف واثقين ان الشمس خلف الغيمة لان الله ليه الكلمة الاخيرة مهما كانت التحدي. ويمكن ده ياخدنا بقى لسجن تاني، القلق يا جماعة، القلق من اللي جاي، والقلق من بكرة، والقلق من البلاد هيعملوا ايه، والقلق من عارفين بتقال عليه القلق الاستباقي. انا بقى بالبلد يجي بيقولك بنقدر البلاء قبل وقوعه، عقلك شغال طحن في تفاصيل المستقبل، حتى وانا قاعد ما بتحركش اعمل اي حاجة، اللي شايفني من بره ان انا قاعد بتفرج على السقف ما بعملش اي حاجة، بس على ارض الواقع بقى في عقلي ايه اللي بيحصل، انا شغال طحن في كمية تفاصيل وتوقعات تحصل في المستقبل، القلق من مشاكل ممكن تحصل او ما تحصلش، بس انا عمال بتخيل وبتوقع اسوأ السيناريوهات. وعلى فكرة ده ليه تأثير فيزيكال على جسمنا، انت بتخلي جسمك في حالة تأهب مستمر، وده بيحرق طاقة اكنك بتجري في سباق فعليا. ارجع للمعلومات دي طبية كده هتلاقي ان فعلا ده من الحاجات اللي بتستنزف طاقتنا الجسدية. في الكتاب المقدس كده الله لما جه قال لنا لا تهتموا للغد، ما كانش مجرد نصيحة او ما كانش مجرد اقتراح كده، لو انا بقترح عليك ولا لا تهتموا بما للغد، ما كانش مجرد اقتراح، دي كانت روشتة الطاقة، الله كده عايز يديك الروشتة دي لروحك ولجسمك، قال لك سيب بكرة عليا، انا المسؤول عن بكرة، لا تهتموا للغد، خليك في النهاردة، يكفي النهاردة همه، ويكفي النهاردة شره، ويكفي النهاردة مسؤوليات، ويكفي النهاردة تاسكاته اللي انا يمكن اليوم خلص ما لحقتش اخلصها. احنا مش بس بنستنزف طاقتنا في ارضاء اللي حوالينا، احنا كمان بنستنزف طاقتنا في اننا بنقارن نفسنا بحياة ناس تانية يمكن موجودة على السوشيال ميديا، مش هقولك ناس حوالينا، لكن على السوشيال ميديا، ونقارن نفسنا بيهم ولاقي ان انا فشلت في ان انا اكون زيهم. طب انا بكرة هبقى مستقبلي عامل ازاي، وهما بكرة مستقبلهم عامل ازاي، طب انا بكرة عندي فانا هي دوامة
دوامة عمالين بنلف فيها. النهاردة احنا مش في دعوة للكسل ونام وارتاح وانت جميل انت حلو انت لا. بس النهاردة عايز اقولك ركز على الحاجات اللي انت فعلا تقدر تشيلها، وما تشيلش نفسك ذنب مش ذنبك، ما تشيلش نفسك احمال مش بتاعتك، احمال محدش طلب منك ان انت تكون بتشيلها. وما تحسش، يمكن واحدة من اول حاجات اللي ماجدة شاركتنا بيها، ان واحدة من اول حاجات اللي بتستنزف طاقتنا هي عدم التقدير. بس حسن واحدة من الحاجات اللي ممكن تعزينا هي انه ربنا شايف المشهد بالكامل. وزي ما كتاب يقول كده، ارمي خبزك على وجه الماء، ارمي خبزك على وجه الماء. والآية دي حلوة قوي وعجبني قوي، انه مش ارميه في الصحراء، مش ارميه في اي حتة، لا ارميه على وجه الماء. المية كده لو رميت فيها رغيف خبز وجيت كمان كم يوم كده تدور عليه مش هتلاقيه، مش هتلاقيه مش علشان هو سرح، لكن مش هتلاقيه علشان هو تفتت وداب خلاص، ما بقاش ليه وجود، اختفى. ساعات بنفتكر انه المجهود اللي احنا بنبذله في مساعدة حد من زمايلنا، في احتواء أولادنا، في السيطرة على عصبيتنا عشان ما ناكلهمش وسط المذاكرة، علشان ما اغضبش وانا بتعامل مع حد، اوقات كتير بنتخيل ان ده مجهود بيستنزفنا، لكن مجهود ضايع، مجهود اترمى في المية لانه ما طلعلوش نتيجة مادية، ما حدش شافه ما حدش قدره، زي الخبز اللي اترمى في المية كده وبدأ يدوب يختفي تعبي، ما حدش شافه ما حدش قدر ان انا كتمت غيظي النهاردة قبل ما انفجر فيكم، ما حدش شافه. بس الكتاب بيقولي اني هجده، الله قال لي اني هجده، يعني ما فيش ذرة طاقة او بذل بقدمه في محبة في صبر في تعزية في سندة هتروح في الارض. كل دي تاسكات انا بعملها على مدار اليوم بتستنزفني، وانا لسه عندي التاسكات الاساسيه اللي انا بدات بيها اليوم، ما علمتش على ولا واحده فيهم انها اتعملت. بس كل دي تاسكات اتعملت على مدار اليوم، كل دي حاجات اتعملت على مدار اليوم اخذت من طاقتي. فنقدر نقول هنا ان الانتاجيه هي عمل روح وثمره روح بتطلع مني، مش بس في الشغل وفي المهام، لكن بتطلع مني كمان مع الناس في وقت الضغط، في الأوقات اللي أنا مضغوط فيها. وبما أن الله أمين فهو شاهد على التعب دوت، شاهد على الأتعاب ديت، وبيفكرني أن حسابه للإنتاجية مش دايما بالأرقام ومش بالعلامة الصح اللي بعملها قدام التاسكات. فلو اليوم خلص وانت مخلصتش كل الشغل اللي وراك، بس خلصته وانت محتفظ بهدوءك، خلصته وانت محتفظ بسلامك، فانت أنجزت أهم تاسك في ملكوت الله، اني اكون شخص وديع، اني اكون شخص رحيم، اني اكون شخص هادي. مشكلتنا اننا بنقيس انجازاتنا بكلمة تم او علامة الصح اللي بنحطها قدام المهام اللي انا كاتب كده ان انا محتاجة اخلصها على مدار اليوم، وبننسى انه ربنا بيقيس انتاجيتنا بلا تهتم بما للغد، وبيا ابني اعطيني قلبك وبارمي خبزك على وجه الماء. فلو يومك النهاردة خلص وانت لسه حاسس بالتقصير لان انت مخلصتش ورقة المهام اللي كانت مطلوبة منك، بس سندت حد وجبرت خاطر حد وعضدت حد وانقذت غريق من وحدته بكلمة، او حافظت على سلامك وهدوءك جوا بيتك انه ما يحصلش نزاعات ومشاكل، فانت حققت اعظم انتاجية تستهونش بيها. دي تاسكات ما بتتقسش بالورقة والقلم، دي تاسكات ما بيتعلمش عليها صح انه انا عملتها. ارم خبزك على وجه الماء وخليك فاكر ان تعبك ومجهودك مش ضايع، هتلاقيه، ده وعد الله ان انا هلاقيه، الله وعدني، والله امين دايما على وعوده، هو قدها، الله ما بيوعدش بحاجة وما بيوفيهاش، هو قدها، هلاقي التعب ده، محتاج بس ان انا افتح عيني وافتح مداركي انه هيجي ممكن من مكان مختلف او من شكل بشكل مختلف. طيب بما ان وقتنا بيجري فعايزين كده الوقت اللي باقي نحكي اكتر عن ازاي طيب ارفع نفسي من حالة الاحباط دي ونخش في بشكل عملي اكتر، اني ما احسش بالذنب دوت واستفيد من التاسكات اللي اتعملت على مدار اليوم في حين لسه في تاسكات كتيره ما اتعملتش. لكن خليني كده الاول ارجع للتعليقات علشان وصلنا لحد فين. ماجده
كانت بتقول حتى لو في مهمة صعبة لا دي قلناها. بتقول كمان الشيء المفضل الفيسبوك عشان اخرج بره المهام. ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعها ايه الحاجة اللي بتحب تعملها لما تكون في وقتها الخاص او بتحب تفصل، بتقول انها بتحب تقعد على الفيسبوك عشان تخرج بره التاسكات او التزامات او المهام المطلوبة منها، اللي هو ايه وقت الفصلان وقت البريك. طب احنا مبسوطين اننا نكون جزء من الوقت بتاعك يا ماجدة، يعني ده امتياز لينا. ايوه بقى يا نانا، يا نانا انا بتوحشني الالوان والقلوب والورود والحاجات دي، بحس كده انه محتاجين نطعم التعليقات بيها، يعني صباح الجمال والالوان عليك يا نانا. لكن نانا كمان بتشاركنا باختيار رقم 33 من الصندوق. طيب خلينا كده نشوف رقم 33 سؤال: الى اين تتوق للسفر؟ قولي لنا كده يا نانا، لو عندك اجازه دلوقتي نفسك تسافري فين؟ اسرحي وتمني وتخيلي هنحاول نحقق امنيتك كده في الخيال مع بعضينا. نتخيل كلنا يا جماعه كده اننا رحنا الرحله دي كمان مع نانا. الى اين تتوقين للسفر؟ لو عندك اجازه كده فين المكان اللي تحبي تسافري فيه؟ وخليني كده ايه، انا دايما بحب نكسر الصندوق شويه، يعني خليني اقول لك كده ان اوبشن السفر معاكي ممكن يبقى اماكن، ممكن يبقى ازمنه، ممكن يبقى كواكب. يعني اسرحي وتخيلي، يعني الاحلام مش بفلوس. كمان بهاء بيقول: احيانا القلب النقي سبب ضياع الشخص، يطبطب على الجميع وينسى نفسه رغم ان الطاقه بتاعته اولى بيها نفسه. مش فكره بس اولى بيها نفسه يا بهاء، لكن محتاج اخلي بالي من فخ ان انا ما اقعش ايه في فخ استرضاء الاخرين، او ان انا يمكن زي ما كنت بقول مع نانا من شويه انا مكسوف ومحرج اقول لا فبقول طول الوقت. كمان ماجدة بتقول: بنقعد نطبخ ساعات والاكل يتاكل في ربع ساعه. دي بقى من اكتر الحاجات اللي بتستنزف. انا احيانا بسال مامتي السؤال ده: ايه احساسك كده وانت واقفه في المطبخ طول النهار، واحنا نيجي في 10 دقايق نخلص كل الاكل اللي انت عاملاه ده؟ في اكله كمان يا جماعه بيقولك دي واحدة من لغات الحب، معرفش الأكلة دي معروفة في كل البلاد ولا لأ، بس المحشي اللي بيتلف ورق العنب والكرنب والحاجات دي، يعني الستات يقعدوا يلفوا فيها يومين ونص وتتاكل في دقيقتين ونص، فاللي هو يعني فين التقدير، فين المراعاة؟ فيعني دي معاناة أعتقد كل الأمهات والستات بيتشاركوا فيها. يعني يا ماجدة كمان ماجدة بتقول: لازم من كتر المهمات نفصل بأي لحظة تفرحني. هنا الفصلان المقصود. أنا مركز ومقرر ومختار إن أنا محتاج أفصل شوية النهاردة. بتقول: لازم من كتر المهام نفصل بأي لحظة تفرحني، مكالمة، خروجة مع الأصحاب، أو قاعدة في مكان مفتوح وحاول أنسى مهامي، أحاول أعمل إعادة شحن. ودي من الحاجات الأمين نلحق نحكي فيها مع بعض شوية النهاردة. كمان بصبح على الجميلة مريم سمير: يا مرمر صباح الجمال والخير والبركة عليكي، وحشاني، مفتقداكي أنت وبسمة، بقالكوا فترة كده مختفيين، طمنوني عليكم كده، يا رب تكونوا بخير وتكون كل أحوالكم بخير، طمنين عليكي كمان وعلى صحتك. وحقيقي مفتقدة وجودك ومفتقدة صباح المحبة بتاعتك يا مريم. لكن مرمر كده بتصبح علينا وبتقول: صباح الخير والمحبة عليكي يا ليليان، وحشاني جدا، وبختار رقم 6 وانتي رقم 10. انتي كمان وحشانة جدا يا مريم، وحالا اشوف لك رقم 6 والرقم 10 ليا. لكن شاركينا في موضوعنا كده، قوليلي في يومك ايه اكتر حاجة بتحسي ان هي بتستنزف طاقتك حتى لو كانت حاجة صغيرة. لكن رقم 6 النهاردة من الصندوق رسالة بتقول: من الإصغاء تأتي الحكمة، ومن الكلام تأتي الندامة. النهاردة كده نصيحتك يا مريم بتقولك خليكي شخص بيسمع أكتر ما بيتكلم. كمان رقم 10 بتقول: مين الشخص اللي في حياتك اللي أول ما تشوف رقمه على الشاشة تقول: يا ساتر، طاقة سلبية. طايم من غير أسماء، لكن عايزين نعرف صفته إيه. السؤال ده كنت بتشارك بيه مع نانا من شوية، السؤال ليا صح؟ طب خليني أسألك أنت كمان يا مريم السؤال دوت. لكن مش عارف، حاسة أن أنا نشكر ربنا يعني ما عنديش في دوائر علاقاتي القريبة اللي هو ممكن يبقى فيه ما بيننا مكالمات تليفون مستمرة أو طويلة الشخص اللي بالصفات دي، يعني فأشكر ربنا حسن ده امتياز. كمان وصلنا لحد فين؟ مريم أنانا بتقول: إرهاق نفسي أو عاطفي، القلق، التفكير المستمر، التوتر، أو حمل هموم كتيرة بتستهلك الطاقة كبيرة حتى لو لم يظهر ذلك كعمل فعلي. ده تلخصنا النهاردة يا نانا، بشكرك جدا بتلملنا الفكرة. طيب خلينا بقى ايه، عايزين نرفع الحمل دوت، عايزين نرفع الإرهاق دوت، عايز
بعد يوم طويل حاسس ان انا التدو ليست بتاعتي لسه زي ما هي، حاسس ان انا تعبان ومستنزف وحاسس بالذنب، ازاي بقى ارفع من عليا حمل الذنب دوت؟ او خلينا بصياغة اخرى، في نهاية يوم طويل حاسس فيه بالذنب ان انا ما خلصتش كل التاسكات اللي عليا، لكن حاسس بارهاق وتعب وان طاقتي خلصانة، اعمل ايه عشان ارفع احساس الذنب دوت؟ اول خطوة انا محتاج ابدل الليستة اللي انا بعلم فيها، ليستة التدو ديت اللي انا بعلم فيها على الحاجات اللي انا عملتها او الحاجات اللي انا خلصتها، انا محتاج ابدلها اعملها دون ليست، ليستة الحاجات اللي تمت. انا النهاردة يمكن ما خلصتش كل التاسكات اللي عليا، بس انا النهاردة شجعت حد، انا النهاردة احتويت حد، انا النهاردة طولت بالي على حد، انا النهاردة كتمت غضبي عن حد. فحول ليستة المهام اللي ما اتعملتش للمهام اللي اتعملت، وحاول تفكر نفسك كده انه فعل الراحة، ان انا ادي نفسي وقت راحة، ده طاعة مش رفاهية، ده طاعة، طاعة لوصية الله، طاعة لكلام الله. لما تلاقي نفسك مهدود ومنهك، افهم ان جسمك بيطلب منك حقه في الراحة، فافصل عشان تروي روحك، عشان تروي نفسك. افتكر ان انت مش هتقدر تروي حد او تساعد حد وانت نبع ناشف، فخليك نبع مليان. واحدة من اهم الحاجات اللي انا محتاجة افتكرها كمان، ان انا مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجة. النتيجة دي مش بتاعتي، النتيجة النهائية اليوم الانتاج اللي طلع فيه مش بتاعي، انا مسؤول بس عن السعي. فلو كل اللي قدرت تعمله النهاردة هو ان انت تقوم من السرير وتقاوم تعبك وترفع قلبك قدام الله، وانت واثق كده ان ايا كان اللي هتعمله فهو يا رب انت هتكمله، انا بس هعمل اللي علي، هعمل اللي في ايديا وانت هتكمل الباقي، وافكر نفسي ان ربنا مش بيطالبني بالمثالية الخارقة، مش بيطالبني بالمثالية الكاملة بتاعت السوشيال ميديا، بتاعت الناس اللي بتصحى ساعة 5 الفجر تخلص كل شغلها وتسكتها ورياضة وتعمل كل حاجة قبل الفطار وحس ان انا مقصر او ان يومي صغير. ربنا مش عايز المثالية المزيفة او المثالية الخارقة ديت، ربنا بس بيطالبني بالامانة في المجهود، قدم فعلا اقصى ما عندك، لكن ما تبذلش فوقه، ما تجيش على نفسك، ربنا مش عايزك تيجي على نفسك، هو عايزك تكون امين، امين على طاقتك، امين على وزنتك. فانت مش مسؤول عن النتيجة، انت مسؤول عن السعي. فنام وارتاح، انت بطل في عين الله لانك بتعمل الحاجات اللي في طاقتك، انت بتبذل اقصى ما عندك بامانة مش فوقه. واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها قوي الآية اللي بتقول يعطي حبيبه نوما، فأمين ربنا يديك الراحة ويديك السلام ويديك النوم دوت. يمكن وقتنا بيجري، لكن عايزة بسرعة كده أرجع للتعليقات، وصلنا لحد فين. مجدة بتقول فعلا القلق بيستنزفنا طول الوقت، بس لازم نلقي همنا، أعتقد قصدها همنا، على الله، ومش كلنا شاطرين في أننا نعمل دوت. فحين انه بيقول لنا نعمل دوت، القي علي همك، القي على الرب همك، بس بننسى نعمل دوت. كمان نانا بتقول الاحساس بالاستنزاف والتعب، احيانا اشعر بالارهاق الشديد حتى في الايام التي لم ابذل فيها مجهود واضح. يعني اتمنى يا نانا كده تكوني فهمتي ايه السر وراء الاستنزاف ده النهاردة. كمان مجدة بتقول الغضب وعدم الرضا ممكن ده ياخد طاقتي، ده حقيقي يا مجدة. نانا كمان بتقول الاكتئاب او الاحتراق النفسي من اعراضهم الشائعة لشعور بالتعب وفقدان الطاقة حتى مع قلة النشاط. كمان مجدة بتختار رقم 1 و5، مش هلحق اقولهم لكن هحطهم لك في التعليقات يا مجدة. كمان مريم بتقول ليليانا الحلقة قربت تخلص وانتي ما قريتيش تعليقي. يا مريم يا رب تكوني لحقتي تسمعي، شكرا جدا ليكي وحقيقي مفتقداكي. ونانا كانت بتقول هتسافر سويسرا بلاد الطبيعة، يلا تعالي نسافر، يلا بينا يلا بينا، يعني انا ليا معارف هناك فممكن يفسحونا كمان. كمان ايرين، يا ايرين حلقتنا خلصت لكن مبسوطه ان انا لحقت اشوفك وصبح عليكي. هكمل بقيه تعليقاتكم لان انا فارق معايا ان انا اكون بسمعها، بعتذر لو ما نلحقش نقرا كل التعليقات على الهوا، لكن كل ارقامكم هكون بحطها في التعليقات. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم بعد بكره، لكن بكره اكون معاكم فينا، ونتقابل يوم الاربعاء على خير. دلوقتي اقول لكم الى اللقاء.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

ومن القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر صنعوا ثيابا للخدمة في خيمة العبادة، كما صنعوا ثيابا طاهرة لهارون كما أمر الله موسى. فصنعوا الرداء من ذهب وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم، وطرقوا الذهب إلى صفائح رقيقة وقصوها إلى خيوط لينسجوها في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان صنعة خياط ماهر. وصنعوا للرداء كتفين متصلين من الجانبين ليثبت بهما، والحزام الذي يشد به كان جزءا منه، وصنعوه هو أيضا من ذهب وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم كما أمر الله موسى. ثم ثبتوا حجري الجزع في طوقين من ذهب، ونقشوا عليهما أسماء بني إسرائيل 12 كنقش الخاتم، ووضعوهما على كتفي الرداء ليكونا حجري تذكار لبني إسرائيل كما أمر الله موسى. وصنعوا الصدرة كالرداء من ذهب وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم صنعة خياط ماهر، كانت مربعة طولها شبر وعرضها شبر، ومثنية إلى طبقتين، ورصعوا فيها 4 صفوف من الحجارة الكريمة. الصف الأول عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث فيروز وياقوت أحمر وجمشت، والصف الرابع زبرجد وجزع والماس. كانت هذه الحجارة مرصعة في أطواق من ذهب، وهي بعدد قبائل بني إسرائيل 12، فنقشوا اسم كل واحدة على حجر كنقش الخاتم. وصنعوا للصدرة سلاسل من ذهب نقي مجدولة كالحبل، وصنعوا طوقين من ذهب وحلقتين من ذهب، وثبتوا الحلقتين في طرفي الصدرة من فوق، وأدخلوا سلسلتي الذهب من طرف في حلقتي الصدرة ومن الطرف الآخر في الطوقين اللذين على كتفي الرداء من الأمام. ثم صنعوا حلقتين من ذهب لطرفي الصدرة من تحت، ووضعوهما من الداخل أي من ناحية الرداء. ثم صنعوا أيضا حلقتين من ذهب ووضعوهما في كتفي الرداء من تحت ومن الأمام بالقرب من حزام الرداء، وربطوا حلقتي الصدرة بحلقتي الرداء بشريط أزرق، فكانت الصدرة فوق الحزام لا تتأرجح عن الرداء كما أمر الله موسى. وصنعوا جبة الرداء كلها من قماش أزرق صنعة نساج، وكان في وسطها فتحة تحيط بها ياقة مقواة بالخياطة فلا تتمزق. وصنعوا لأذيال الجبة رمانات من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر
وكتان مبروم، وصنعوا أجراسا من ذهب نقي، وثبتوها حول أذيال الجبة بين الرمانات. فكان بين كل رمانتين جرس حول أذيال الجبة التي تلبس للخدمة كما أمر الله موسى. وصنعوا لهارون وبنيه قمصانا من كتان، صنعة نساج، وعمائم من كتان، وعصائب العمائم من كتان، وسراويل من كتان مبروم، وأحزمة من كتان مبروم، وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر، صنعة طراز كما أمر الله موسى. وصنعوا الصفيحة، أي الإكليل الطاهر، من ذهب نقي، ونقشوا عليها كالكتابة على الخاتم عبارة خاص لله، ثم ثبتوها بشريط أزرق في العمامة كما أمر الله موسى. فتم كل العمل لبناء مكان العبادة، أي خيمة الاجتماع، وعمل بنو إسرائيل كل شيء تماما كما أمر الله موسى. ثم أحضروها إلى موسى، الخيمة وكل أثاثها من مشابك وألواح وعوارض وأعمدة وقواعد، والغطاء الذي من جلود الكباش المصبوغة باللون الأحمر، والغطاء الذي من جلود الدلفين، والستارة التي تحجب الصندوق، وصندوق العهد وعصويه وغطاءه، والمائدة وكل أدواتها، والخبز المقدس الذي يوضع في محضر الله، والمنارة التي من ذهب نقي، ومصابيحها مرتبة عليها، وكل أدواتها، وزيت الإنارة، والمنصة التي من ذهب، وزيت المسحة، والبخور العطر، وستارة مدخل الخيمة، والمنصة التي من نحاس، وشبكتها النحاسية، وعصويها، وكل أدواتها، والحوض وقاعدته، وستائر الساحة، وأعمدتها، وقواعدها، وستارة مدخل الساحة، وحبال الساحة وأوتادها، وكل الأدوات التي تستعمل للخدمة في خيمة الاجتماع، وثياب الخدمة، الثياب الطاهرة لهارون الحبر، وثياب بنيه عندما يخدمون كأحبار. فعمل بنو إسرائيل كل الشغل تماما كما أمر الله موسى. وفحص موسى العمل ورأى أنهم عملوا كل شيء كما أمر الله، فباركهم موسى.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فين.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في مواضيع كتير وحكايات كتير من هنا وهناك. والنهاردة موضوع الحلقة جميل قوي، كلنا بنمر بيه، ازاي تحافظ على هدوءك وانت عامل كارثة، وانت محطوط في مصيبة، وانت عامل حاجة غلط قوي. يا ترى ايه اكتر مصيبة عملتها في حياتك؟ استخبيت مثلا، كدبت، اتهمت حد، عملت، دخلت مثلا في مرحلة ان انت تنكر غلط معين. الغريب ان اغرب المصايب الكبيرة في حياتنا، او اغرب الغلطات الكبيرة في حياتنا، مش بسبب الغلطة نفسها اللي احنا عملناها، لكن بسبب رد فعلنا بعد ما عملنا الغلطة. فهو ده اللي بيعمل المصايب الكتير. كل حد فينا ليه شخصية كده وقت المصايب. يا ترى الشخص اللي بيدور على مين يلبسه الغلط بعد ما غلط، ولا الشخص اللي أول ما بيغلط بيهرب وياخد له ساتر، ولا الشخص اللي هو بيتصرف طبيعي جدا كأنه مش عارف اللي هو يقتل القتيل ويمشي في جنازته حاجة كده يعني، ولا إنه ندور على كل شيء ليه سبب. فخلينا نعيش حياة الفلاسفة كده، وبعد كل مصيبة يا جماعة تفتكروا إيه السبب اللي وصلنا لكده، إحنا عملنا كده ليه؟ ولا الشخص اللي بيعترف فجأة ويقول أنا عملت كده يا جماعة، أنا عملت المصيبة دي، أنا عملت الغلطة دي، فأنا بعترف من غير ولا ألم. ففي نوعين من المصايب كده في الحياة. مصيبة بتجيلي يعني من حيث لا أعلم، يعني أنا بقاعد في حالي كده واكتشف مثلا أنه الشركة هتقفل، خلاص دي حاجة أنا ملياش دعوة بيها. وفي بقى حاجة إحنا اللي بنعملها في نفسنا، يعني رديت رد غلط قلب الترابيزة عليا، أخدت قرار بسرعة جدا نتائجه كانت صعبة، بعت رسالة لشخص بالغلط وما كانش مفروض يفتح الرسالة دي ويقراها، والنتيجة إنه أنا دخلت في مواقف صعبة قوي. فمواقف كده بنتصرفها ونكتشف بعد كده إن إحنا فتحنا على نفسنا أبواب مش عارفين نقفلها. الغريبة بقى إنه الغلطة اللي إحنا عملناها أو المصيبة اللي إحنا عملناها ساعتها ما بتكونش أكبر مشكلة، عادي هي كانت ممكن تعدي على فكرة، لكن اللي بيحصل بعد الغلطة أو بعد المصيبة هو اللي بيقلب الدنيا. وبعد كده نرجع بقى نبدأ نندم، وإيه اللي وصلنا للمرحلة دي، ويا ترى كان لو ما عملتش كده كان إيه اللي هيحصل، طب أعمل إيه، طب النتائج إيه. فالنهاردة مش هنتكلم على شوية ناس مثالية أو شوية ناس بتعرف تفكر قوي وتهندل الدنيا قوي، لكن هنتكلم عنا لما نعمل حاجة غلط كبيرة وازاي نحاول نحافظ على هدوءنا بعد ما عملنا الغلطة الكبيرة دي. لانه في خلال الحلقة كده هنكتشف انه الغلطة اللي احنا عملناها مش نهاية الكون ولا هي نهاية المطاف، بس انا في ايدي اخليها النهاية لو اتصرفت ما بعد الغلطة او ما بعد المصيبة هو اللي بيوصلنا لمرحلة صعبة قوي. فالنهاردة هنحكي قصص ونشوف دراسات ونضحك على شوية مواقف كده وقعنا فيها وتصرفنا فيها بشكل عفوي او بشكل غلط، وكانت النتيجة يعني عملت ورطة كبيرة قوي للناس اللي حوالينا. فشاركوني كده، ومعانا كمان لعبة الشهور، شهر ميلادك، وتعالى نشوف طريقتك في التفكير اتجاه اي مشكلة او اي كارثة كده في الحياة. نانا بتصبح وتقول صباح الورد الأحلى فينا، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى إيه أكتر غلطة وقعت فيها أو أكبر غلطة وقعت فيها، أكبر حاجة عملتيها؟ قصة المصيبة معناها إنه حاجة غلط إحنا بنجيبها لنفسنا، غلطة كبيرة إحنا عملناها بس إحنا اللي عملناها وبنجيبها لنفسنا. النهاردة مش هتكلم عن الغلطات الطبيعية، الكوارث الطبيعية، لا، إنما هتكلم عن الحاجات اللي أنا بغلط فيها وبعملها في نفسي وبوصلني أنا للدرجة دي. ومعانا كمان لعبة الشهور، شهر ميلادك، وتعالى نلعب لعبة الشهور. أوقات كتيرة قوي الغلطات اللي بنغلطها بنبقى متخيلين إنها نهاية العالم وإنه مش هينفع، بس حتى في التاريخ على مر العصور يعني كان في مصايب وأخطاء وحوادث وكوارث كتيرة جدا كانت الصراحة تتحسب فشل وفشل ذريع قوي، لكن بعدها هي بتبقى غيرت العالم ودخلت العالم في فكرة تانية. فأوقات كمان اللي انت بتعتبره غلطة كبيرة هي بتبقى مقدمة لنجاحات عظيمة. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. زي مثلا عارفين البنسلين ده كان سنة 1928، كان في عالم كده اسمه ألكسندر فليمنج، كان شغال في معمل وكان بيعمل تجارب على البكتيريا والحاجات دي، وطلع أجازة. بس قبل ما يطلع أجازة ساب أطباق فيها بعض أنواع من البكتيريا على في المعمل بتاعه وما نظفهاش يعني. فلما رجع لقى حاجة غريبة جدا، لقى إن في نوع من العفن طلع على واحد من الأطباق دي وقتل البكتيريا اللي موجودة في الطبق والبكتيريا ماتت. أي شخص تاني هيشوف المشهد ويقول إيه الغلطة اللي أنا عملتها ده، إيه يعني إيه الشكل المقزز اللي أنا عملته ده، إيه شكل العفن، إيه حاجات كتيرة قوي، ويقعد يلوم نفسه، مش كنت لميت الأطباق، مش كنت نظفت الدنيا، مش عارف إيه، وممكن كان يرمي الطبق أصلا. لكن الصراحة فليمنج بص للموضوع بشكل تاني وبدأ يكتشف وياخد خطوات إيجابية في اكتشاف البنسلين اللي كان أول مضاد حيوي تقريبا في التاريخ وأنقذ ملايين الأرواح. الموضوع بدأ بغلطة، بدأ بمشكلة، لكن هو ما بصش إن المشكلة كانت النهاية، إنما هي بداية اختراعات كتيرة قوي. لسه مكملين. وحكولي كده يا ترى بتتعامل ازاي في وقت الكوارث او في وقت المصايب؟ شايف نفسك انت انهي شخصية؟ الشخصية الهادية، الشخصية اللي بتعرف تفكر، الشخصية اللي بتتكسر بسرعة قوي، ولا اللي بتعرف تقوم وتلم نفسها؟ واحكي لي عن اكتر كارثة كده انت عملتها في نفسك، اكتر مصيبة عملتها في نفسك، اكبر غلطة عملتها في نفسك. تعرفين الشيبسي اللي العالم كله بيحبه ده بدأ اصلا بخناقة. قصة الشيبسي دي بدأت بخناقة. كان في زبون قاعد في مطعم، الكلام ده كان سنة 1850، وكان قاعد في مطعم في أمريكا وكان بيطلب طبق بطاطس عادي جدا. المهم البطاطس لما جات له تخينة قوي، فقعد ينتقد الطباخ وقعد يتريق عليه إنه زي عامل بطاطس بالتخن ده. المهم الشاف اتضايق قوي من تريقه الكلاينت ده او من تريقه الراجل اللي جاي ياكل البطاطس واتنرفز، فقرر ان هو يعني يعاقبه. فراح جاب البطاطس التخينه دي، قال بقى انا هشيل الكلاينت ده، وراح مقطعها شرايح رفيعه قوي قوي قوي قوي قوي، وبعدين ابتدى يقليها ويحط عليها ملح وحاجات زي كده، وكان بيطلعها يعني للزبون على انه يعني هيستفزه وانه هيقول له انت مش كنت بتتريق على البطاطس بتاعتي انها تخينه، طب خد البطاطس الرفيعه اهي، وحطتها كانه عقاب، حطتها كانها يعني غلطه اعملها، كارثه اعملها، عارف انه بعد كده هيترفض من المحل. المهم المفاجأة الكبيرة انه اول ما الزبون في المحل شاف البطاطس الرفيع الرقيقة دي عجبته قوي الفكرة واعجب بيها جدا، وبقى بيروح المطعم ده مخصوص عشان ياكل البطاطس الرفيع دي، واشاد بفكرة جمال البطاطس وهي رفيعة. ومن هنا بدأت فكرة الشيبسي اللي العالم كله يعني بدايتها كانت خناقة اصلا. فأوقات برضو في كوارث احنا بنعملها الصراحة وربنا بيستر، والكوارث دي بتبقى حاجة كويسة وحاجة لطيفة. ونانا تعالوا نرجع للتعليقات، ونانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 بيقول لنا ايه. شهر 4 بيقول نانا انت في المشاكل بتاعت الحياة او في الكوارث بتاعت الحياة او في المصايب بتاعت الحياة، انت من الشخصيات اللي بتهربي ولا بتواجهي؟ كمان ليكي رسالة النهاردة حلوة قوي، أوقات المواجهة بتخوف لكنها دايما أرحم من الهروب. أوقات المواجهة بتخوف فهي أرحم من فكرة ان انت تهربي وتقفلي الموضوع وانت مش عارفة نتيجته ايه. فانت من الشخصيات يا نانا اللي بتحبي قوي تواجهي ولا تاخدي جنب وتقولي لا ماليش دعوة، لا خليني في حالي، خلاص ياخدوا الفكرة اللي ياخدوها، انا هعمل ايه يعني، ما هما اللي عايزين ياخدوا كده. فيا ترى انتي من الشخصيات دي ولا لا؟ بسمة، ازيك يا بسمة، عاملة ايه يا ستي؟ عاش من شافك. يا رب كده تكوني دايما بخير وفي نعمة. يا ترى ايه اكتر كوارث عملتيها في نفسك، اكتر مصايب حسيتي ان انتي بسمة ما كانتش المفروض تعمل كده، او بسمة ايه اللي وصلها للمرحلة دي؟ ويا ترى دايما الكوارث او الغلطات اللي بنعملها في حياتها بتبقى نهايتها مؤلمة، ولا اوقات لا عادي على فكرة ليها نهاية ظريفة؟ تعالي نشوف يا بسمة. شهر 10 بيقولك ايه؟ شهر 10 بيقول بتسامحي نفسك ولا بتفضلي فاكرة غلطاتك وبتلومي عليها؟ بتسامحي نفسك ولا بتفتكري دايما غلطاتك وتلومي نفسك عليها؟ وليكي رسالة النهاردة ايا كان الاجابة بتاعتك، بتقول افتكري الدرس وكفاية التأنيب في نفسك. افتكري الدرس وكفاية التأنيب في نفسك. اوقات بتبقى اللي اكبر من الغلطة نفسها هو جلد ذاتي، هو ان انا بفضل طول الوقت الوم نفسي، يا ترى ما انا كان المفروض اعمل كده ولا لا، طب حقيقتي ما كانتش اعمل كده، وافضل متضايق قوي من نفسي انه ازاي وازاي انا بعمل كده. فيا ترى انتي في حياتك بتسامحي نفسك ولا بتميلي انك تلوميها زيادة عن اللزوم؟ تعالوا كده نكمل ونشوف قد ايه حاجات كانت صعبة بس اتحولت بعد كده لفكرة، غلطات ارتكبها موظفين، غلطات على مر العصور كانت بتقول ان دي النهاية، وكانت بتقول انها مش لطيفة انه يحصل كده، بس بعد كده حصل تحول كبير. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، ويلا شاركوني في الكلام وشاركوني في الاخذ والعطاء وشاركوني في فكرة الكوارث اللي بنعملها في نفسنا وازاي نحافظ على هدوءنا وسط اي كارثة اتحصلت. هل مريت قبل كده بحدث ضخم وكان ايه رد فعلك؟ كنت هادي ولا شخص تعبان، شخص مش قادر تليد الموقف، وبعد الموقف الطريقة اللي فكرنا بيها كانت هي اللي قلبت الموقف.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: الحب المفسد هو الحب الذي يهتم براحة الحبيب على حساب مصلحته، والحب الناضج هو الذي يوازن بين راحة الحبيب ومصلحته. يا ما ناس بتحب ناس وتفسدهم لأنهم بيهتموا براحتهم على حساب مصلحتهم ويدلعوهم، لكن الحب الناضج هو حب إلهي اللي وازن ما بين راحتي ومصلحتي، فما تغضاش عن خطيتي ولا سبني لنتائجها.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: ورجعنا تاني ومكملين. يا ترى بتتعامل مع الكوارث والمصايب في الحياة ازاي؟ بتكون الشخصية الهادية اللي يعني خلاص اللي حصل حصل وبتحاول تفكر هنحلها ازاي، ولا بتكون الشخصية اللي ما لما يغلط يرمي غلطه على اي حد ويدور مين يلبسه الغلط؟ وعلى فكرة اكتر شخصية موجودة في المجتمع هي الشخصية دي، اللي هو مش هنحل ازاي انما تعالي نشوف حد نلبسه الغلط او نقول عليه هو اللي غلطان وهو السبب في المشكلة اللي احنا فيها دي. ولا انت من الشخصيات اللي بتقعد تستفسر وتناقش وتدور ايه سبب المشكلة دي، ولا انت من الشخص اللي ما بيصدق يهرب ويقول انا مش قادره اواجه وخلينا كده احسن واللي حصل حصل وانا خلاص يا جماعه يعني تعالوا نبص لحاجه جديده، بس ده مش من منطلق النضج لكن من منطلق الخوف، هو خايف يواجه. فيا ترى انت من انهي شخصيه من الشخصيات دي؟ ومعانا لعبه الشهور مكمله على طول. دانا جالها سؤال كده في شهر ميلادها، بتقول انت بتواجهي ولا مش بتعرفي بتخافي تواجهي؟ قالت بتواجه لكن بعد المدة القصيرة حتى أهدي نفسي، وفي والهدوء بعد الغلطة مش معناها اني مش مهتمة، لكن غالبا بيجي ان التوتر مش هيصلح اللي حصل. برافو عليك يا نانا، برافو عليك. نانا بتعمل حاجة مش موجودة عن 80% من البشر، انها بتعرف تاخد لحظات هدوء بعد ما تغلط الغلطة او تعمل المصيبة او تعمل الكارثة. هي بتاخد لحظات هدوء لانها بتبقى على اقصى درجة من التوتر وتبدأ تفكر، وبعد كده بتبدأ تواجه. لانه في ناس بعد الهدوء ده بتنام في الخط، بتقولك خلاص عفى الله عما سلف، كأنه ما حصلش حاجة، تمام. في ناس تانية بعد ما بتعرفش تاخد مرحلة الهدوء اللي نانا بتاخدها دي، بتطلع مدفع رشاش، يعني بتطلع تدمر كل الناس اللي حواليها، ما بتقدرش تمسك نفسها. وفي ناس تالتة بتعمل زيها، ودولت الناس الأقلية، هاخد وقت هدوء أفكر وبعدين أواجه. فتحياتي ليكي قوي على انك عندك القدرة الفولاذية دي بصراحة، لانها قدرة صعبة قوي. ارسي على كمية الورد ده. ماجدة بتقول صباح الفل، صباح الفل والخير عليك يا ماجدة. يا ترى يا ترى في الغلطات والكوارث اللي مش بايدينا اللي احنا بنعملها في نفسنا، احنا في اللينك الاولاني قلنا ان في نوعين من الكوارث. كارثة بتجيلي وانا قاعد معرفش هو ليه حصل ده، تهمة اتهمت بيها وانا معرفش اصلا عنها حاجة، وفي حاجات انا اللي بعملها غلط، في حاجات انا اللي بتسبب فيها بطريقه غباء جدا، وبص لاني تسببت في غلطات غريبه، زي مثلا ان انا ابعت مسج لحد بالغلط والمسج دي ما كانش مفروض تتبعت له خالص. ففي شويه حاجات كده انا بعملها وانا، فيا ترى بيبقى ايه رد فعلنا بعدها؟ يا ترى ايه رد فعلنا في المشاكل وفي الكوارث؟ ازاي نحافظ على هدوءنا وقت الكوارث؟ كمان بسمة بتقول انا بحب الترنيمة دي جدا، شكرا علشان اشتغلت، ده ربنا يا بسمة عشان عايزك تبقي مبسوطة فدخلك في وقت الترنيمة اللي انت بتحبيها تحديدا. يعني بسمة بتقول اكبر غلطة بغلطها في حق نفسي ان في حاجات كتيرة لازم اعملها ليا بس بقول بعدين وبخليها مش وقته، وده بيرجع عليا بخسارة كبيرة. ايوه من اكتر الغلطات اللي احنا بنعملها كل واحد كده يفكر يا ترى ايه الغلطه اللي بيعملها، ايه اكبر غلطه بيعملها وحجمها عامل ازاي. فبسمه بتقول انها بتيجي على نفسها قوي، بتقدم كتير وفي الاخر بتكتشف انها جات على نفسها قوي وكان الموضوع ما كانش مستحمل قوي كده. وبعدين مثلا صحيا لو في تعب مش وقته دلوقتي، مش وقته دلوقتي، وبعدين بعد كده بنرجع نبقى تعبانين قوي. دي من ضمن الغلطات الفعلا الصعبة قوي في حق نفسنا، ان ده اللي يدل على ان احنا لسه ما اديناش لنفسنا قيمتها قوي، او لسه مش بنخاف على نفسنا قوي، او لسه مش بنحب نفسنا بالقدر اللي يخليني اقول انا تعبان دلوقتي فيلا لازم اروح للدكتور. انا لسه في اولويات عندي كتير قوي. بس هو حقيقي بعد كده لما بركن تعبي، هو الحقيقة بتقول انه لا حد هينفعني ولا حد هيعوضني عن ان انا صحتي تتعب. فدي حقيقة بصراحة كلنا محتاجين نسمعها وكلنا محتاجين نعرفها، واللي لسه مش قادرين نمشي في التراك لا نحاول انه اكبر غلطة في حق نفسنا زي ما بسمة بتقول لما نيجي عليها قوي، لما ما نحترمهاش قوي، لما نظلمها صحيا ونفسيا وحاجات كتيرة قوي. إن أنا كمان بتقول نعم إذا أخطأت فالهدوء لا يعني تجاهل ما حدث أو التظاهر بأنه بسيط، الهدوء يعني أن أحافظ على قدرتي على التفكير والتصرف بدل أن أدخل في دوامة من الذعر. يعني تحياتي ليكي بجد علشان أنتي قادرة أنك تدخلي في حتة انه انا هاخد قرار بس بعد ما اهدى. انا من الشخصيات اللي بعافر عشان اوصل للمرحلة دي لسه لغاية دلوقتي. انا من الشخصيات اللي ما بعمل غلطات او مصيبة بنفعل وبتوتر، لسه مش بعرف قوي ادخل في حتة ان انا هاخد فترة. يمكن بتنجح في اوقات واوقات لا، بس حلو قوي فكرة ان احنا ناخد توقف كده ونفكر المصيبة دي حجمها ايه وهبدأ يعني احلها ازاي. بهاء بيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركة والنعمة. وبيقول شهر 11 يلا بينا. بهاء ايه اكبر غلطة عملتها؟ ايه اكبر كارثة عملتها؟ يا ترى انت في الكوارث بتكون الشخص اللي بيرمي الغلطات على الاخرين، ولا الشخص اللي بيخاف وبيهرب، ولا الشخص اللي لا يعني خليني كده اواجه واشوف الموضوع، ولا الشخص اللي بيفضل يحلل ويفلسف في الموضوع وفي الاخر يعني ما بنوصلش الحل قوي. يعني يا ترى بتحاول تحافظ على هدوءك وسط الكوارث الكتيرة اللي بنمر بيها؟ تعالى نشوف كده شهر 11 ليك والمجدة كمان. مجدة يا ريتك تبقي معانا تسمعي شهر 11 بيقول ايه. اكتر حاجة بتخوفك ايه يا بهاء؟ يا مجدة انت شهر 11 اكتر حاجة بتخوفك ايه يا مجدة؟ النتيجة ولا رأي الناس؟ يعني لما اعمل غلطة كبيرة وتسبب في كارثة بتبقى ايه اللي شغل تفكيري اكتر؟ النتيجة اللي هتحصل للآخرين ولا رأي الناس فيا هيبقى عامل ازاي؟ عشان في فرق كبير قوي ما بين الاتنين، النتيجة ورأي الناس. خليني اقولك على واقولك على رسالتك النهاردة، انه الناس هتنسى لكن السلام اللي جواك يستاهل تحافظ عليه. الناس هتنسى لكن السلام اللي جواك يستاهل تحافظ عليه. ده شهر 11. قولي كده ايه اللي بيفرق معاك اكتر بعد اي غلطة، او اكتر حاجة بتخوفك ايه؟ النتيجة ولا رأي الناس؟ بعد اي غلطة اكتر حاجة بتخوفك ايه؟ النتيجة ولا رأي الناس؟ تعالوا نكمل التعليقات. نانا شهر 12، ده شهر 12 ده ليا انا. لو رجع الزمن هتغير ايه؟ السؤال ده صعب قوي. بالنسبة لي لو رجع الزمن انا مش هغير حاجة على فكرة، حتى لو في حاجات كتيرة كانت مؤذية في حياتي، بس هي الحاجات المؤذية دي هي اللي خلتني اتعلم وهي اللي خلتني اوصل للي انا فيه. فحاسة انه حتى الحاجات المؤذية كنت هرجع اختارها تاني، لان انا ما كنتش فاهمة انها مؤذية بس اخترتها، فاتعلمت منها كتير، اتألمت منها كتير قوي، تعبت منها كتير قوي، قضيت فيها وأوقات صعبة قوي، كوارث أنا عملتها في نفسي أو هي جات لي من حيث لا أعلم. بس في الاخر هي كانت لازم تحصل، لانه ما كنتش هوصل لمرحلة النضج الا لما تحصل الحاجات دي. والرسالة ليا بقى بتقول يمكن ما اقدرش اغير الماضي، لكن اقدر اكتب نهاية مختلفة من النهاردة. ده حقيقي جدا، يمكن ما اقدرش، وكل واحد فينا يقدر يغير حاجة في الماضي، يغير اذية حصلت له، يغير وجع حصل له، يغير فقد حصل له، يغير اختيارات غلط اختارها وندم عليها في الماضي، لكن الاكيد الاكيد ان انا اقدر في وسط كل اللي حصل ده ان انا اكتب نهاية جديدة، ان انا اكتب بداية لحاجة جديدة، ان انا اكتب نضج لشخصية جديدة. فده الاكيد انه ممكن يحصل. فشكرا يا نانا على شهر 12 قوي، فرق بصراحة معايا قوي. طيب تعالوا نكمل كده التعليقات. بهاء بيقول انا بلاحظ اني اغلب المشاكل كنت انا السبب فيها والغلط مني. حلو قوي. الغلط منك بسبب رد فعلك ولا بسبب سوء اختياراتك في اللحظة؟

رأي الناس طبعا. أوقات كتيرة جدا لما بنغلط بيبقى اللي شاغلنا من الغلط ده، يا ترى الناس هتقول عليا ايه، يا ترى الناس هتحكم عليا ازاي، يا ترى هيسمحوا بوجودي في وسطيهم تاني ولا لا، يا ترى هطلع الشخصية اللي مش كويسة، انا السيء في روايتهم ولا ايه. ودي اكتر حاجة بتبقى وجعانة من بعد ما نغلط. على عكس ماجدة بقى اللي بتقول النتيجة، النتيجة انا بوظت الدنيا، انا اذيت حد، انا تسببت في مشكله كبيره، تسببت في رفض موظف، تسببت في ايذاء لاي شكل بالاشكال يعني. فماجده هنا فارق معاها قوي النتيجه، بعد ما بتعمل حاجه مش غلط او بعد ما بتعمل كارثه، ماجده هنا فارق معاها النتيجه قوي، لكن بهاء فارق معاها راي الناس. خليني اكتب لكم الجمله دي تاني لانها مهمه قوي وترد على الكلام. الناس هتنسى، لكن السلام اللي جواك يستاهل تحافظ عليه. مهما الناس حكمت عليك، مهما الناس قالت بهاء ده ماله عامل كده ليه، او ليه اتصرف كده، او بهاء ده غلطان، او بهاء ده ما نديلوش الشغلانه دي تاني عشان بيبوظها، وحكموا عليك باي حكم مهما كان قاسي، انت قادر ان انت تشتغل والحكم ده يتغير. لكن النتيجه اللي احنا وصلنا لها بعد كده هي اللي ممكن تكون مؤذيه. فأعتقد يا بهاء إنه النتيجة أهم من رأي الناس، لأنه رأي الناس مش هيفيدك كتير، رأي الناس هيفضل متغير وبيرفعك يوم فوق وينزلك يوم تحت. فاللي يعلق نفسه برأي الناس يفضل طول عمره مأذي وتعبان، مش مرتاح، مش عارف يسند راسه على المخدة، لأنه طول الوقت هو حاسس إنه في حاجة غلط فيه. ليه؟ لأنه الناس مش هتديك إن أنت صح، مش هتقول، ولو قالت لك مرة صح هترجع على طول تاني تقول لك لا أنت غلطان. شكرا يا ماجدة على إجابتك. كمان بهاء بيقول أغلب المشاكل من المناقشات، في حاجات كانت ممكن تطنش، وأنا ليه أناقشك وأدخل معاك في حوار مع إني ممكن أسيبك وتفضل في نظر حمار. جامدة جامدة جدا يا بهاء، ليه أناقشك وأدخل معاك في حوار مع إن ممكن أسيبك وتفضل في نظري حمار. بص هقولك على حاجة، هي الفكرة مش فكرة حمار بقى ومعزة وكده، لا الفكرة فكرة إنه مش كل معركة ينفع أدخل فيها وأتناقش فيها. بجد في ناس حقيقي لو دخلت معاهم في مناقشة هم مصرين يطلعوني وحش، هم مصرين يطلعوني غلطان، هم مصرين يطلعوني أنا السيء، هم مصرين يطلعوني إن أنا السبب في كل الكوارث البيئية والغير بيئية، فأنا بصراحة هدخل في نقاش مع ده ليه؟ حرام حرام، ده حرام لي وحرام ليا وحرام للوقت وحرام للبشرية يعني بجد. لكن في وقت تاني أنا لو باقي على الشخص وحاسس إنه هيضيف لي، أو حاسس إنه في بينا رايح وجاي وخد وهات، وانا واثق انه في الاخر مش هدفنا مين اللي يبقى غلطان، انما هدفنا انه نصلح المشكله، فنفس النتيجه هتبقى ايه، هدفنا هنصلح ده ازاي، هدفنا بكره هيبقى شكله عامل ازاي، ده تدخل معاه في حوار قوي. فمش كل حد يستاهل معاركك ويستاهل كلامك، وفي نفس الوقت احنا مش هنقدر نتجنب الكلام مع الناس بشكل كامل، انما اختار انا هتكلم مع مين وفين وامتى، فهمني. بس ما علينا، يعني الجملة اللي قلتها جملة قوية قوي. نبيل بيقول صباح من السماء إلى مذيعة، شكرا جدا جدا. يا ترى إيه أكبر غلطة غلطتها في نفسك؟ يا ترى إيه أكتر كارثة أو مصيبة عملتها في نفسك بجد؟ وهل أنت من الشخصيات اللي بتعرف تحافظ على هدوءك وسط الكوارث، ولا بيبقى فيه اتجاه تاني خالص؟ أنا بتقول الاعتراف بالغلط مهم جدا، برافو. بس عايزة أقولك إن الاعتراف بالغلط ده فيه شعرة، لو في ناس معينة اعترفت لها إن أنت غلطانة هتسيب كل حاجة في الدنيا وتمسك في الغلطة اللي أنت غلطتيها. شايفة؟ شايفة عملت إيه؟ أنا قلت من الأول إنها غلطانة، أنا قلت من الأول إنها هي السبب، أنا قلت. ولو اعترفت لها إن أنت غلطانة هتدخلي في حالات من التأنيب والجلد ليكي، اللي هو يا ريتني ما كنت قلت لكم حاجه بجد، انا غلطانه ان انا قلت لكم ان انا غلطانه، انا كنت مفروض اقف واقول لكم ان انا بجد عادي جدا ان انا اتصرفت بالتصرف ده. ففي ناس كده متصيده الاخطاء، لو اديت لها فرصه جمله انا غلطانه هتبهدلك،

وهترجع تقول للناس. يعني كان في واحده كده حكت لي زمان انها راحت قالت لواحده انه كان عندها بعض مشاعر الغيره وانها غلطانه في ده. البنت دي عدت سنين وشهور وهي ما زالت بتتكلم دي فلانه دي غيوره، دي فلانه دي بتغير. يعني اما البنت رجعت قالت يا ريتني ما كنت قلت لها ده، انا كنت بقولها لها بحب ان انا كان عندي النقطه دي بس ربنا اتعامل معايا وتعالجت معايا وما بقتش كده. فتحسي انها ندمتها ان قالت لها كده. فبرضه حتى لو انا هقول انا غلطان، لكل ذي مقال مقام، صح مش بتتقال كده؟ ولا لكل ذي مقام مقال. يعني انا ما ينفعش اروح لاقول لشخص شرير انا غلطانه، حتى لو انا عارفه ان انا غلطانه في طرق لاصلاح غلطي او في طرق للاعتذار، بس الشخص ده ما ينفعش يسمعها بالشكل المباشر ده. وفي ناس تانية لا، عادي ان انا اقول لها انا اسفه انا غلطت حقك عليا، لكن في ناس تانية ما ينفعش تقول لها كده. فهنا برضو يلزم نوع من الحكمه، لعل وعسى الشخص اللي انت قلتي له انا اسفه وانا غلطانه يدوس عليكي، وهو اكتر شخص يهينك واكتر شخص يفضل فاكرها لك ذله طول عمرك. فبرضو في شعره كده مهمه قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا منها. كمان نبيل بيقول اغلب مشاكل الانسان هي الحاله النفسيه والتوتر والقلق. برافو عليك. اكتر مشاكل بنواجهها هي ما بعد المشكله. على فكره اي مشكله في حد ذاتها هي مش مشكله، حتى مهما عملت هي ممكن تتحل. رد فعلي بعد المشكله هو الاصعب بكتير جدا من المشكله دي. القلق والتوتر ممكن يوديني في حته تالته خالص. نانا كمان بتقول الغلطه او المصيبه غالبا ليها حجم معين، لكن رد الفعل بعدها قد يضاعف الخساره او يقللها. صح، برافو عليك. الغلطة والمصيبة اللي احنا بنعملها عادي، يعني ليها ريكتانجل كده او ليها مربع هي فيه، هي خلاص في الحتة دي، هي ده حجم المصيبة بتاعتي. لكن ما بعد التصرف في المصيبة ده اللي ممكن يخلي المصيبة دي تفقد حدودها. يعني خلينا نقول خناقة، تمام، وشد في الكلام. انا ممكن خلاص يا جماعة هي الخناقة اخرتها خصام او اخرتها نقعد فتره ما نكلمش بعض، ده حدود بتاعتها. انا ممكن اعلي صوتي، اقعد اتنرفز، امد ايدي، فانا يعني حطمت حدود المشكله اللي كانت حاصله. انا كبرت المواضيع قوي، انا صعدتها قوي بسبب رد فعلي ما بعد المصيبه او رد فعلي ما بعد الكارثه. معانا لعبة الشهور يا جماعة، ما تنسوش لعبة الشهور، شهر ميلادك، وتعالى نسمع ونسأل كده بتتعامل ازاي مع الغلطات. نبيل بيقول عدم التركيز يجعل الإنسان والإرهاق يؤدي إلى الغلط. صح، الإرهاق وعدم التركيز بيتعبوا البني أدمين قوي، بيخليهم يتصرفوا ويصعدوا المشاكل قوي. ثروت، انت داخل في الحوار على طول من غير ما تصبح عليا؟ ينفع الكلام ده؟ عامة صباح الفل عليك يا ثروت، يومك مليان، اوعى تكون صبحت عليا وانا ما خدتش بالي. لا، انت ما صبحتش عليا ولا مره يا ثروت. بندخل نصبح ونقول صباح الفل يا فينا، صباح الخير يا فينا، وبعدين ندخل في الموضوع يا ثروت، مش معقوله كده. طيب بيقول، لا بتقول ثروت بنت، سوري، ما هي ثروت ده اسم ولد او بنت، فانا في الاول قريته ولد وبعدين بعد كده خلاص فهمت انه بنت. صباح الفل عليك يا ثروت، عامله ايه؟ المفروض اللي بيخطأ تحتويه، ده المفروض ده في حتة تانية خالص. كم مرة بنغلط ونلاقي اللي يحتوينا، كم مرة بنغلط وبنلاقي انه الشخص بيطبطب علينا وبيقول لنا تمام هتعدي. الاغلب لما بنغلط شفت انت السبب، ونفضل ماسكينها للشخص ده لغاية ما نعمله اعدام في ميدان عام يعني. فيمكن لو لقينا اللي يحتوينا يقلل من حجم غلطاتنا، يخلينا نرجع خطوات لورا كتير قوي. وبتقول كمان لأنه بهذا يثق به ويصير مصدر ثقة واحتواء وإرشاد. صح جدا، صح جدا. لو لقيت اللي يحتويني هقدر أثق في الشخص ده، وأنا هترجع لي ثقتي بنفسي. اوقات لما بنغلط وبنعمل كوارث اكتر تصرف بيجي في دماغنا ان انا فاشل، ان انا لا استحق، ان انا ولا حاجه، فبحس انه هي دي النهايه. لكن اوقات تانية لو لقيت حد يفهمني انه الغلط مرض، يعني هينفع انه يتم احتوائه كده، بحس انه مش نهايه العالم، انا مش وحش بالشكل ده،
انا مش سيء بالشكل ده عادي يعني، ويفكرني انه وارد جدا انه اي بني ادم يغلط الغلطه دي، لانه احيانا من كتر اللوم على نفسي انا بنسى انه انا انسان، وانه انا عايش في وسط ناس، وانا ممكن اغلط وغيري ممكن يغلط. اوقات لما حد يجي يحكي لنا المصيبه اللي عملها نقلل منها قوي ونحتويه قوي، ونقول له معلش مش نهايه العالم وتقدر ترجع وتقوم تاني. وانا نفس الشخص اللي قلت كده لما اعمل مصيبه انا افضل الوم ويعني ودين نفسي ادانه مش طبيعيه. كمان بيقول نبيل الكبرياء والعند بيؤدي الى الغلط، والغلط هو بدايه المصيبه. اوقات اللي بيكبر الغلطات قوي الكبرياء والعند، فعلا الكبرياء والعند بيخلوني مش شايف حجم غلطي، الكبرياء والعند يخليني اتمادى في غلطي، الكبرياء والعند يخلوني ادوس على الناس اللي حواليا ولو بوجد لنفسي مبررات واعذار. ماجدة بتقول عمرنا ما هنراضي جميع الناس، ولو حسبنا حساب لرأي الناس دايما هاجي على نفسي. صح، مش هنرضي جميع الناس بجد، يعني هنفضل ماشيين ولافين في دايرة ومش هينفع. عايزة أقولك يا ماجدة إنه بجد عادتي مع ناس كتيرة قوي بتبقى أكتر أزمة هي بتتلخص في الجملة دي، الناس هتقول عليا إيه، الناس هتحكم عليا إيه. مشاعر مؤلمة قوي بالنسبة لأي إنسان بيفكر طول الوقت هو متشاف إزاي، مشاعر مؤلمة قوي. أنت شايف نفسك إزاي؟ وياريتني بشوف نفسي بعين نفسي، أنا بشوف نفسي بعين الناس اللي حوالي زي ما هم قالوا عليا. انا كمان بوجه لوم، ببقى رحيم قوي على الناس اللي حوالي، لكن ببقى مؤذي قوي في حق نفسي. النبيل بيقول انت تعرفي ان الرجل عندما يحين القول يسمى مصيب، اما المرأة عندما يحسن القول يسمى، اما المرأة عندما تحسن القول يقولون انها مصيبة. يعني انت تقصد ان الستات مصيبة؟ لا على فكرة، يعني هما بتتقال من باب التهريج، يعني أوقات نقول كلمة مصيبة دي اللي هي ده انت مصيبة يا شيخ، ده انت مصيبة يا شيخ، يعني أنا فهمتك. الراجل لما يعمل حاجة صح يتقال عليه مصيب، اللي هو مصيب القول ومصيب الفعل، اللي هو قال الصواب يعني. أما الست لما تعمل حاجة صح نقول عليها مصيبة، اللي هي مصيبة كارثة. تصدق وجهة نظر برضو، لسه واخدة بالي منها دلوقتي، وجهة نظر برضو، وجهة نظر يعني تضحك مش أكتر يعني. يعني هو بغض النظر انه الاتنين لما بيعملوا حاجة صح بيبقوا أصابوا الصح، لكن لا الست مصيبة ولا الرجل مصيبة على فكرة، يعني هي فرق هي بس غيرت الجملة خالص. كمان بهاء بيقول عشان أكون أمين، أحيانا الإنسان بيكون غصب عنه بيعمل تصرفات لا إرادية. بالظبط، إحنا بقى بنتكلم على فكرة، يا ترى أنت بتبقى هادي وقت الكوارث وقت المصايب؟ إزاي يكون هادي وقت ده عشان أعرف أكون أمين، وعشان أعرف يكون الشخص اللي بيعرف يقول أنا غلطان بس من غير ما تتمسك عليه ومن غير ما يداس عليه، وفي نفس الوقت من غير ما هو ما يدوس على حد. وهنا الفكرة كلها انه انا عملت مصيبة، انا عايز اوصل من المصيبة دي ان انا اتصرف بهدوء، عايز اتصرف من الموقف ده انه حتى لو اذيتك انا اسف مش هعمل كده تاني، وانك اذيتني المفروض برضو ان احنا نتعامل مع الاذية دي. دنيا بتقول صبحتي عليا يا دنيا، انا مش فاكرة ان انت صبحتي عليا في اي تعليق قبل كده. دنيا بتقول انا كدنيا انتي دنيا كبيره فعلا، انا كدنيا بحب اللي يغلط يعترف ويقول انا عملت كده، والاعتراف بالحق مش غلط. يا ريت كلنا يكون لما بنغلط بنقول انا غلطان. المشكله انه بجد نسبه كبيره جدا من البشر لما بيغلطوا بيدوروا ازاي يلبسوا الغلط ده لحد تاني، مش انا الغلطان، ابن عمي هو اللي غلطان، لكن انا زي الفل. لو كل واحد اعترف بغلطته، ولو كل واحد انا اسف وهنحلها ازاي، ونبدا ندور على النتائج ونبدا ندور على التصليح، يمكن ما كانش ده حلنا، ما كانتش كل المشاكل دي موجوده في حياتنا، ما كانتش كل الاسفين دي موجوده في حياتنا، ما كانتش كل الكوارث دي في حياتنا. حقيقي كان الحياه اتغيرت خالص. يا ترى انت من الشخصيات اللي لما بتغلط بتعترف، بتخاف، بتواجه، بتدور على النتائج والحلول،
بتقعد تحلل وتضيع الوقت في التحليل وتدور ليه حصل ده وفي الاخر ما بنوصلش النتيجة، لانه يعني في ناس برضو بتعمل كده كتير قوي. ميرات بتقول صباح الفل بونبونتي، صباح الفل عليكي يا مرمر، لا يا توتي، صباح الفل عليك يا توتي، امتى بقى احفظها؟ يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى انت شخص في الكوارث وفي الغلطات بيتصرف ازاي؟ ايه اكبر غلطة ومصيبة عملتيها في حق نفسك؟ ميرات شهر اكتوبر، يلا بينا يا ميرات نشوف شهر اكتوبر هياخدنا على فين. بتسامحي نفسك يا ميرات ولا بتفضلي فاكرة الغلطة اللي عملتيها وتلومي نفسك عليها؟ بتسامحي نفسك ولا بتفضلي فاكرة الغلطة اللي عملتيها وبتلومي نفسك عليها؟ يا ترى كل واحد فينا بيسمعني، بتسامحوا نفسكم ولا بتفضلوا فاكرين الغلطات وبتلوموا نفسكم عليها؟ لان ده هيساعد قوي في موضوع الحلقة، بتتصرف ازاي وقت الكوارث، لانه كل حاجة من دول ليها تصرف مختلف. بهاء كمان بيقول امتصاص الغضب الحل، السكوت الحل. السكوت وانا غلطان، يعني السكوت وانا غلطان اسكت على غلطي، ولا السكوت واللي قدامي غلطان فاسكت على غلطه، ولا السكوت علشان خايف اواجه فبخاف؟ انهي نوع من السكوت هو الحل؟ ما هو السكوت ده اوقات انا ببقى متخيله الحل بس هو بيبقى ازمه كبيره جدا، فانهي نوع من السكوت هو حل؟ امتصاص الغضب هايل هايل 100% صح، امتص غضب اللي قدامي صح، بس امتص غضب اللي قدامي وابدا اوجهه وابدا اقول له بعدين انا عارف ومقدر اللي حصل، انا عارف ومقدر الظروف اللي بتمر بيها، بس خلينا نتكلم في 1 2 3 4. لو انا ما عملتش كده فانا بمص بس لغايه ما يجي لي حاله اكتفاء وامتلاء وتشبع، وهتلاقيني برجع بقى بتقيأ كل اللي انا مصيته بصراحه يعني. فمش دايما برضو امتصاص الغلط، لو انا من الشخصيات اللي بتمتص بس وما بتفرغش بقى الامتصاص ده، لا دي كارثه. كل حاجة هتلاقي ليها جزء صح وجزء غلط، فاحنا بنتعامل ازاي مع الكلام. ميرات بتقول لا عادي بقول اني غلطانة، وفي نفس الوقت لو في غلطة ببقى عايزة اعرف مين اللي غلط. بتبقي عايزة تعرفي مين اللي غلط عشان تلوميه وتعاتبيه، ولا بتبقى عايزة تعرفي مين اللي غلط علشان تحاولي تقفي جنبه وتحلوا مع بعض عشان نفسيته يعني، ولا عايزة تعرفي مين اللي غلط من باب الفضول، وده أسوأهم يعني. وبهاء بيقول أحيانا السكوت بيقتل ناس مؤذية كتير. أحيانا السكوت بيقتل ناس، طب مش بيقتلك أنت؟ يعني هل وانت بتقتل الناس المؤذية مش بيقتلك أنت؟ ساكت عن اقتناع، ساكت عن وانت عارف حل المشكلة ايه، ولا ساكت وانت حيران ومش فاهم ومتقدر وكابت جواك؟ ما هو أني نوع من السكوت برضو. وكمان بيس صباح الفل عليك يا بيس، يعني يومك مليان بالبيس ويومك مليان بالفرح وكل الحاجات الحلوة. اسمك ايه؟ انت من السودان واسمك بيس، فعلا ده اسم حلو قوي، لو ده اسمك يبقى ده تحفة. ما سمعتش قبل كده حد اسمه بيس، بس لو اسمك بيس يبقى حلو قوي. دنيا بتقول شهر 7، حاضر يا دنيا. قولي يا بيس، يا ترى انت من الشخصيات اللي بتعرف تحافظ على هدوءها، ولا من الشخصيات اللي في الكوارث بتنفعل وبتتنرفز قوي؟ ومعانا لعبة الشهور شهر ميلادك، وفي سؤال بسألهولك وبعدين بعد كده بقولك جملة لطيفة كده كرسالة ليك في الشهر. وكمان ايه اكتر غلطات غلطتوها في حق نفسكم؟ بتعرفوا تواجهوا ولا بتسكتوا يا عيني لا حول ولا قوة في الموضوع؟ تعالي نشوف شهر 7 يا دنيا بيقول ايه. شهر 7 بيقول لما بيحصل كارثة، لما بيحصل حاجة انت مش حباها، مثلا نزلتي لقيتي عربيتك مخبوطة، كنت بتعملي فنجان قهوة نفسك فيه قوي قوي ويعني مستنياه بفارغ الصبر الصبح، بعد ما عملتيه وقع واتدلق واتكسر
والكوبايه بتاعتك اتدشدشت والحاله بقت صعبه قوي، بتكملي اليوم عادي ولا بيبوظ؟ بتكملي اليوم عادي ولا بيبوظ؟ بجد انت انهي شخصيه في دول، بيكملوا اليوم عادي ولا بيبوظ؟ والرساله ليك النهارده، غلطه واحده ما تستحقش تسرق يوم كامل من عمرك. غلطه واحده ما تستحقش تسرق يوم كامل من عمرك. عارفه اوقات كتير قوي يا دنيا بنغلط حاجه، بنغلط غلطه معينه وبنعمل كارثه او بنعمل مصيبه، افضل طول اليوم متنكد، افضل طول اليوم تعبان مش عارف الاقي حل، بس هي ايام بتضيع من عمرنا وخلاص. هو احنا عمرنا في كام يوم يا جماعه؟ علشان لو كل واحد ضايقني ولو كل واحد ضايقته ضيعت له يوم من عمري. يعني بجد انا امتى هعيش سعيد؟ انا امتى هعيش راضي كده ومتصالح مع نفسي؟ بهاء بيقول السكوت وقت الغضب، برافو عليك. السكوت وقت الغضب ده نعمه كبيره جدا يا رب ينعم بيها على معظم البشريه، السكوت وقت الغضب، علشان انا محتاج افرمل نفسي وقت ما انا اكون غضبان، محتاج اقول لنفسي اهدى. في ناس لو طلعت وفتحت بقها في وقت الغضب هتطلع اسوأ ما فيها واسوأ ما في الجيران واسوأ ما في الشارع كله. فلو انت من الشخصيات دي انت محتاج تتعلم فن السكوت وقت الغضب. اسكت 5 دقايق عشان تعرف ترد، لإلا هتلبس انت الغلط حتى لو انت مش غلطان، ودي المشكلة الكبيرة. نانا كمان بتقول كتير من الناس بيظنون ان شخصيتهم بتظهر في اوقات الراحة والنجاح، شكرا على اللي انت هتقوليه، ولكن الحقيقة ان المصيبة بتكشف النسخة الحقيقية منا اكتر من اي شيء اخر. عارف عايز تعرف بني ادم؟ اعرفه وقت الكوارث. عايز تعرف بني ادم؟ اعرفه وقت المصايب. عايز تعرف بني ادم؟ اعرفه وقت الازمات. اوعى تحكم على بني ادم عشان وقت ضحك ما بينكم، عشان وقت غدا ما بينكم، عشان وقت هزار ونجاحات ما بينكم. كل ده ما يقولكش الانسان ده فين من الشخصية الحقيقية بتاعته. احكم على البني ادم لما يحصل خلاف كبير قوي، لما تتخانقوا، لما تختلفوا، لما تحصل كارثة وأزمة وتشوفه هو بيضحي بيك، وتشوفه هو بيجي عليك، وتشوفه هو طلع المارد اللي جواه أو شخصية تانية، ساعتها هتعرف البني أدمين على حقيقتهم فعلا. فشكرا يا نانا على الجملة دي وعلى التوضيح ده. نبيل بيقول انت عارفة ان معنى تريفينا معناها ذات الصوت الذوق الرفيع والمستوى الراقي. انا ذوقي رفيع ومستواي راقي. ايوه قريتها قبل كده فعلا عجبتني، تريفينا ذات الذوق الرفيع والمستوى الراقي. بص هو اتقال عليها معنى كتير قوي، يعني دورت وعملت سيرش كمان طلع معناها لطيفة، غير ان معناها جمال الثالوث، يعني معناها حاجات كتيرة قوي يعني. فلطيف الاسم يعني، خلاص كنت فترة كده متخصمة معاه ومتضايقة منه، بس بعد كده رجعت اتصالحت معاه وما بقيتش اتخيل نفسي ان انا اسمي حاجة تانية غير تريفينا يعني، فحبيته بقى. لسه مكملين في موضوعنا وبنتكلم يا ترى بنتصرف ازاي وقت الازمات، يا ترى بنتعامل ازاي. خليني اقول لكم انه فكرة السلايم اللي الاولاد كلها بتلعب بيه اللي هو العجينة دي، جات اصلا بغلطة. كانوا في الحرب بيعملوا بديل المطاط، والتجربة فشلت تماما ونتج عنها السلايم اللي بعد كده اتاخد اكتر لعبة الاطفال بيحبوها. ففي حاجات قيمتها الحقيقية بتظهر متأخر، في حاجات انا ببقى معتبرها انها أذية او هوالك زي ما بيقولوا، بس قيمتها الحقيقية بتطلع في الوقت المناسب. مرة من المرات كان في رواد فضاء طالعين في مهمة للقمر، وحصل انفجار في واحد من خزانات الأكسجين، فكان محكوم عليهم بالإعدام والموت يعني. فالعالم كله كان متوقع كارثة بقى، يعني الناس دي كلها خلاص راحت يعني. طاقم المهندسين في الفضاء دول اشتغلوا بمنتهى الحرفية، اشتغلوا بمنتهى الهدوء، والمفاجأة انهم قدروا يرجعوا للأرض تاني. ساعتها قالوا جملة مشهورة قوي تسجلت لهم، وقالوا ان المشكلة ليست في وقوعنا في أزمة، انما المشكلة لو فقدنا قدرتنا على التفكير. كم مرة في وقت أزماتنا وكوارثنا ومصايبنا فقدنا قدرتنا على التفكير؟ هتتحل ازاي؟ الهدوء ما بيمنعش الأزمة، لكن بيمنع ان الأزمة تبلعنا،
بيمنع ان الازمه تقضي علينا وتاكلنا. عشان كده النهارده موضوع الحلقه الرئيسي ازاي اكون هادي وسط الازمات، ازاي اكون هادي وسط المصايب. يا ترى ايه اكتر حاله نفسيه مريت بيها في وقت الازمه، او يا ترى ايه اكتر ازمه سببت لك حاله نفسيه كبيره؟ في حاجه كده اسمها النمو وما بعد الازمات، النمو وما بعد الكوارث، النمو وما بعد المصايب. يعني بعض الناس لما بيمروا بازمات وكوارث كبيره قوي بنكتشف ان هم خارجين اقوى بكتير جدا، اكثر نضجا واكثر علما، وعندهم يعني تحدي كبير قوي في الحياه، مش لان الازمه بتاعتهم كانت سهله، او مش لان الازمه او الكارثه بتاعتهم كانت حلوه، لكن لان هم قرروا يتعاملوا بهدوء وذكاء وقت الازمه وقت الكارثه. ايه اكتر حاجه حصلت لنا وافتكرنا انها نهايه الدنيا وبعد كده طلعت انه خير؟ مش كل الحاجات اللي بتتقفل في وشنا او كل المشاكل اللي بتحصل في حياتنا بتبقى عقاب. في ناس كتير قوي تقولك ده حصل كده عقاب لي، الكارثه دي حصلت عقاب لي. اوقات نحط خطط والخطط دي تفشل ونخسر كتير قوي، فبنقول يستاهل الخساره، هو ما فكرش صح من الاول. بس هو الحقيقه انه مش كل باب اتقفل معناه انه عقاب، مش كل خساره او خطه فاشله معناها انها خساره، مش كل خساره هي خساره، مش كل مصيبه معناها النهايه. في حاجات بيبقى ليها معاني بعدين كتير قوي، بتتوقف على رد فعلي انا في المشكله دي. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف واحنا بنتعامل مع المصايب والكوارث شكلنا بيبقى عامل ازاي. شكلك بيبقى عامل ازاي في وقت الكارثه؟ شكلك بيبقى عامل ازاي في وقت المصيبه؟ اقعد اتفرج على نفسك كده في الفاصل ده، كل واحد يفتكر كارثه مر بيها، مصيبه عملها، ويوصف نفسه في الوقت ده كان شكله عامل ازاي. عرقان، بي بي يعني جسمه دراعاته بتتهز، ايده بتترعش، مش قادر يقف على طوله كده بطوله كده. كل واحد وقت الكوارث والازمات افتكر نفسك كان شكلك عامل ازاي، وتعالوا نتكلم ونشوف ايه اللي بيحصل لنا، وتعالوا نطبق امثله، وتعالوا نقول شويه حقائق تساعدنا ان احنا نتخطى الفكره دي وندخل لمرحله الهدوء. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم في رد فعلنا في الكوارث، رد فعلنا في المصايب. وكنت في الفاصل طلبت منكم كده ان انتوا كل واحد يكتب لي هو بيشوف نفسه ازاي وقت الكوارث، بيشوف نفسه الشخصية شكله حتى فسيولوجيا كده، انت بتبقى عامل ازاي، بتعرق، بيبقى شكلك عامل ازاي. تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. نانا ميرسي على كل الخضرة والطبيعة اللي انتي بعتها. ماجدة بتقول ربنا يدينا حكمة نتصرف وسط الأزمات ووقت الغضب. أمين أمين حقيقي. ميرسي يا نانا على كلامك الحلو والتشجيع اللي دايما معايا. بهاء كاتب نقط كتيرة الصراحة، يعني أرهقتني في القراية خالص النقط دي، وبيقول أنا بكتب خواطر شعرية ممتازة، ما سبتش حاجة ما كتبتهاش، أخدت بالي أنت سايب النقط عشان أنا أكمل فيها صح؟ بس عامه انت قلت بجد جمله حلوه قوي، قلت باين ايه بتاعه الحمار دي، عجبتني جدا، عجبني السجع كمان اللي فيها. يعني ماجده بتقول في غلطه كبيره قوي وقت فيها ان الثقه في الناس والعشم اكتر من اللازم. اوقات نثق قوي في الناس اللي قدامنا ان لما نقول لهم انا غلطان هيتفهموا الغلط ده، مثلا على سبيل المثال، بس انا لو قلت لهم ان انا غلطان الناس دي تحديدا ممكن يبهدلوني، فمش دايما برضو لازم اشغل دماغي انا بقول ايه لمين. دنيا بكمل يومي عادي. برافو يا دنيا انك بتكملي يومك عادي، برافو. ماجده بتقول كمان من الاخطاء الانهيار والطرق على والطرق على الابواب المغلقه. الانهيار والطرق على الابواب المغلقه، اهي الطرق على الابواب المغلقه دي اختلفت فيها الاقوال. في ناس تقول لك احنا لازم نطرق على الابواب المغلقه علشان نديها فرصه تانية وعلشان نحاول نفتحها وما نيأس، نوع من عدم الياس ونوع من عدم الاستسلام. يعني في ناس تانية تقول لك انه لما الباب يبقى مغلق ما تحاولش فيه عشان ده بيبقى مغلق من عند ربنا. الصراحه دي بقى بتختلف من المواقف وبتختلف كمان من العلاقة مع ربنا. في أوقات أنت تبقى سامع الصوت أن لسه في فرصة تانية، وفي أوقات تاني تسمع صوت أنه ده الوقت خلاص مفيش تاني، دي كانت آخر فرصة. فدرجة سماعنا للصوت هي اللي بتحدد إحنا هنفتح الباب ولا لأ، أو إحنا هنخبط على الباب تاني ولا لأ. ما بقاش أنا كل الأمور بتقول لي أن أنت مرفوض وأنه مش هينفع وأنه ده مش طريقك وأن أنت تأذيت كتير جدا وأنا مصرة أكمل في الطرق على الباب. يعني هو ده بقى يعني الغباء الإنسان بعينه. يعني كمان بتقول ما فيش أحسن إن أنا نطلب معونة من عند ربنا وهو هيعدي بينا كل أزمة وبعدها نشكره لأنه إيدي ترفعه، إنه رفعني وعبر معايا الأزمة. حقيقي أمين يا مجدة، بجد أمين. مريم كمان بتقول صباح الخير والمحبة يا فينا ليكي وحشة. يا هانم انتي ما بتدخليش غير لما بسمة تدخل. لا لا لا لا، ايه مرمر، ايه مرمر، بسمة ما تدخلش، ما تدخليش بسمة، تدخل على فكرة انا هفشل حركات يعني. اهلا بيك يا مرمر، بجد وحشتيني جدا جدا، كمان ليكي اشتياق كبير قوي. وهي بتقول شهر ستة، يلا بينا نشوف شهر ستة بيقولك ايه. شهر ستة بيقول بتعترف بكل حاجة ولا بجزء منها. لما تبقي عاملة كارثة أو عاملة مصيبة بتعترفي بكله ولا بتقولي اللي من بره وتغلوشي على اللي جوه؟ يعني تقولي اللي يخرجك من الموقف لكن في الحقيقة انت ما قلتيش كل حاجة، والحقيقة انت عاملة أكتر من كده بكتير. فيا ترى بتعترفي بكل حاجة ولا بجزء منها؟ الرسالة ليك النهاردة بتقول الحقيقة الكاملة قد تكون صعبة لكنه الطريق الأقصر للراحة. الحقيقة الكاملة قد تكون صعبة ولكنها الطريق الأمثل للراحة. احكي لي كده وقولي لي ايه رأيك في الكلام. مرسي يا نانا على اني الترنيمة عجبتك وانا ما كملتهاش اني لقيت الوقت بيسرق مني قوي. بهاء بيقول مش بشوف حد قدامي وقت الكوارث، بشوف غضب وإنسان مختلف. عجبني يا بهاء إنك صريح مع نفسك، عارفني ان عارف ان بهاء في واحد اتنين تلاتة اربعة، فانت يعني متصالح جدا مع مشاكلك، بس بنحاول بقى نتعامل بقى معاها وكده، ولا واقفين عند حتة انه هو انسان غضوب جدا، بس ما بحاولش اطور الغضب ده. ربنا بينجينا من الازمات والكوارث لما اطلب منه، حقيقي لما اطلب منه واقول له يا رب تدخل في حياتي وتدخل في ازماتي وفي كوارثي، لما احط لي ايد القيادة العليا بيتصرف فعلا. احنا مش تبع حاجة، احنا تبع نفسنا، احنا تبع راديو خدمي لكل الناس اللي في العالم. راديو بيتكلم وبيقدم كلمة عن ربنا، وفي نفس الوقت بيقدم أمور تنمية وأمور كتيرة قوي ازاي تتعامل مع نفسك. ثانية واحدة عشان انا غلطت وعملت ماشي. أبو أحمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبو أحمد. بتشوف إزاي الكوارث؟ بتشوف إزاي المصايب؟ يا ترى أنت من الشخصيات اللي بتبقى هادية وقت الكارثة والمصيبة اللي احنا بنعملها في نفسنا؟ انا ما بتكلمش عن الكوارث الطبيعية والأزمات الطبيعية جماعة، في فرق ما بين الاتنين. كارثة جات لي من حيث لا أعلم وانا قاعد في شغلي كده عرفت ان الشركة هتقفل، وما بين انا اللي عامل كده، انا اللي تسببت في قفل الشركه، يعني في فرق ما بين الاثنين كبار جدا. فيا ترى انت يا ابو احمد بتتصرف ازاي مع الكارثه اللي انت عاملها بنفسك؟ هل بتبقى بتخاف وتهرب، ولا بتواجه، ولا بتحاول تحل، ولا بترمي الغلط على حد تاني؟ يا ترى ايه اللي موجود كتير في حياتنا؟ جرجس متأخر قوي يا جرجس على دخولك، بس تمام ليك وحشة يا جرجس. صباح الفل عليك يا جرجس. انت سمعت الاسئلة؟ جاوب بقى على الاسئلة دي. فين دبل اسبريسو؟ بجد بتحبيه؟ طب ده انا قلت اريحكم منه شوية. لا يا فندم، يعني الحلقة الجاية على طول بتاعت يوم الخميس هنزلك دبل اسبريسو. ده انا قلت اريحكم منه شوية، افتكرتكم زهقتوا منه يعني فقلت اريح شوية، بس لا طبعا يعني ليكن لك كقلبك يعني على طول. مريم بتقول او مرمر بتقول لا صدقيني بكون نايمة، هي بتصادف انا وبسمة صاحيين في وقت واحد، لكن ما استغناش عن راديو سوا. مش اخجلتيني بكلامك الحلو، اخجلتيني بذوقك. ماشي يا مريم. تعالوا كده نقول ايه، عارفين احنا لما نغلط غلطة كبيرة او لما نعمل مصيبة او كارثة، بأمانة احنا لو بعتنا رسالة غلط هتلاقي ان انت قلبك بيدق، وهتلاقي ان انت بتعرق، وهتلاقي انه الادرينالين والحاجات دي كلها عليت قوي، زيك زي بالظبط لما تعمل مصيبة اكبر، انك بعتت ملف غلط في الشركة والملف ده هيبهدل الدنيا. احنا مخنا ما بيفرقش قوي ما بين الغلطات، مخنا بالنسبة له الغلطة الصغيرة بيديها رد فعل الخوف، والغلطة الكبيرة بيديها رد فعل الخوف برضو، الاتنين واحد. يعني مثلا بطول الوقت هنفكر نفس التفكيرات في الغلطة الصغيرة والغلطة الكبيرة، هفكر المدير هيقول لي ايه، هفكر الناس هتبص عليا ازاي. فالمخ بيترجم أي مصيبة أنا عملتها أنه خطر بصرف النظر عن حجم الخطر ده في لحظتها، وبيشوف كل الأمور خطر. بدليل مثلا أنه خلينا طفل صغير كان بيلعب وكسر الفازة، أول حاجة الطفل هيفكر فيها من الخوف أنه هيلم الفازة بسرعة ويحطها تحت السرير عشان ماما ما تشوفهاش. فأوقات هو حس بخطر، مع انها في الاول وفي الاخر دي فازه، ولو راح قال لماما يمكن ماما تستوعب الفكره دي. تعالوا نقول انه لو عمل مصيبه تانية مثلا زي انه ضرب صاحبه، هتلاقيه من الخوف مش عايز يروح، هو بالنسبه ونفس العرق ونفس القلق ونفس التوتر، مع ان ضرب صاحبه وعمل فيه حاجه نفس تقريبا يعني حجمها اكبر بكتير من كسر الفازه، بس هو مخه مميز. وده اللي يخلينا بأوقات بنتصرف غلط كتير قوي، ان مخنا مش عارف يفسر ان دي غلطة صغيرة ما تستحقش كل ده، ما تستحقش كل الخوف اللي انا فيه ده، وان دي غلطة كبيرة عايزة يبقى رد الفعل ليها مختلف. انا في كل الاحوال رد فعلي بيبقى بيخاف وانا بتعامل مع الخوف ده، ويمكن ده سبب اساسي ليه انا في كل الاحوال بتوتر، ليه في كل الاحوال بايدي بتعرق، ليه في كل الاحوال تلاقي قلبي بيدق جامد قوي، ليه كل الاحوال تفكيري يشوش، لانه انا خلاص مخي خاف من الغلطة اللي عملتها ومن المصيبة اللي عملتها، فده الطبيعي اللي أنا بعمله سواء في الكبير أو في الصغير. وهنا يخليني أبدأ أفكر رد فعلي دي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة. لازم أفكر بقى، ما استسلمش الفكرة إن كل النتائج عندي واحدة. طيب تعالوا كده خلينا كمان نقول أغلب المصايب في حياتنا بتيجي على مرحلتين، المصيبة اللي عملتها أو الغلطة اللي عملتها ورد فعلي بعد الغلطة. هي دي مصيبة في حياتنا. أنا عملت مصيبة، أوكي تمام، دي مش هنختلف عليه، ده الحدث أنا عملته، بس رد فعلي إيه بعدها؟ رد فعلي بعدها هو اللي بيحدد حجم المصيبة، وهو اللي بيحدد أنا هقدر يعني أتخطى المصيبة دي بسرعة ولا لا. في قاعدة ذهبية كده بتقول لك إيه، ما تاخدش أي قرار وانت في قمة التوتر، يعني ما تاخدش أي قرار بعد ما تعمل المصيبة على طول مهما كان حجم المصيبة، ما تاخدش أي قرار. محتاجين نسأل نفسنا هتصرف إزاي، محتاجة أقول لنفسي إهدى إهدى إهدى إهدى، أنا عارف إن أنا عملت مصيبة، أنا عارف إنه حجمها مش قليل، خلاص أدركت حجمها، أنا عارف إنه أنا مش عارف أتصرف، فمحتاج فترة كده أقعد أقول لنفسي إهدى بعد المصيبة، إهدى هتعدي هتعدي، بس أنا مش عارف هتعدي إزاي، بس هتعدي هتعدي لأن ربنا موجود. وده اللي يخليني بعد ما اعمل مصيبة صغيرة اقول ايه ده، دي صغيرة مش محتاجة، لان هيبقى عندي نفس مشاعر الخوف بتاع المصيبة الكبيرة. الكارثة الحقيقية مش الغلط، الكارثة الحقيقية بقى في مرحلة جلد الذات، وهنا في فرق كبير قوي بين الندم وجلد الذات، والندم وجلد الذات دول بيخلوني معرفش اتعامل مع المصيبة. يعني انا عملت كارثة كبيرة تمام، افضل اقول لنفسي انا فاشل، الدنيا تهدت ملهاش قومة تانية، النهاية يلا ننزل بتتر ذا اند، خلاص الموضوع انتهى، وافضل اعذب في نفسي يخليني مش قادر اقف على حيلي، بجد مش قادر اقف على حيلي من كتر ما انا مع انه لو حد بجد عمل الغلطة دي انا هاشفق عليه جدا، بس انا مش عارف اشفق مع نفسي. الندم بقى هو انه يعني خلاص انا غلطت، كانتش حقيتي اعمل كده يعني، بس اللي حصل انا مش هكرر ده تاني، يعني انا صحيح اتاخرت، ما كانش التزام مني خلاني ضاع مني الشغلانه، بس تمام انا هحاول بعد كده ما اعملش كده، يعني هعدي. يعني لو وصفنا ما بين الندم ووصفنا بين جلد الذات، لا الندم ارحم من جلد الذات بصراحه، الندم أرحم من جلد الذات. أنا ندمت صحيح بس بسرعة تعافيت، بسرعة أخدت مكاني تاني، جلد الذات أنا ما بعرفش أطلع منه بسهولة. فأوعي يكون بعد المشكلة أنا مضيع عمري في الندم وجلد الذات، أنا مضيع الفكرة كلها في أنه أنا إزاي أعمل كده، إزاي أتسبب في المصيبة دي. تعرفين أنه جلد الذات ده كفيل أنه يوصل البني آدم لأنه يجيله نوبات اكتئاب رهيبة وما يعرفش يطلع منها بسهولة غير بأدوية بعد المصيبة. وده اللي يفرق مثلا انه شخصين، شخص الاتنين دخلوا الامتحان والاتنين سقطوا والاتنين كانوا مذاكرين، واحد فكر انه انا سقط فانا خلاص انتهت على كده، انا مش هدخل امتحانات تاني، انا كل امتحان هدخله هسقط، انا مش هقدر اواجه، والتاني بعد ما سقط عيط وبهدل الدنيا وجاله انتكاسة صغيرة كده، وبعد كده قال ايه، خلاص مش نهاية العالم، انا عارف ان انا يمكن ما ذاكرتش بالطريقة الصح، انا عارف ان انا يمكن ذاكرت في الاخر، ان انا لميت في الاخر، وزعلان انه عمل كده، بس خلاص يعني هجرب المرحلة التانية. فده اللي يخلي فيه شخص قادر يقوم ويقف على رجله. في علامة نفسية جميلة قوي قوي اسمها كريستين، اتكلمت على حاجة اسمها الرحمة بالذات، وقالت انه الناس اللي بتبالغ في جلد ذاتها ما بيعرفوش يتعافوا بسهولة، ما بيعرفوش يحلوا مصايبهم وكوارثهم بسهولة، لكن قالت ان الاشخاص اللي بيتعاملوا مع كوارثهم بلطف ومصايبهم بلطف بيعرفوا يتعلموا اسرع وبيعرفوا يتعافوا اسرع. فجلد الذات مش هيعمل منك شخص افضل، هيعمل شخص دايما مرهق. طيب خليني كده اخد التعليقات ونرجع نكمل واحكي لكم على حكاية حلوة قوي احنا قربنا اصلا نخلص، مش هلحق شكلي احكي لكم ولا حاجه. طيب جرجس بيقول ما سمعتش حاجه لسه هسمع اهو. انت جيت متاخر قوي يا جرجس، جيت متاخر. بتعمل ايه في وسط المصايب والكوارث يا جرجس؟ بتتعامل ازاي مع المصايب والكوارث اللي انت بتعملها بنفسك مش اللي جايه لك طبيعيه؟ الغلطات اللي انت بتعملها مع نفسك. ماجدة بتقول ما فيش شك ان غلق باب من في وجهنا بيتعب جدا، وبالذات لما تكوني عاملة كل الصح. وابقى سامعة الصوت قوي انه غلق الباب ده من عند ربنا، انه انا عملت كل اللي عليا بس الباب اتقفل. مش شرط كل اللي انا عملته اللي عليا يفتح الباب، يعني مش شرط. اوقات بنجتهد كتير جدا وبنعمل اللي علينا كتير جدا، ونفاجئ ان جبنا مجموعة وحش يدخلنا كلية مش كويسة مع اني عامله اللي عليا، بس ربما اتظلمت ما عرفتش ارد حقي في الظلم ده، ربما حاجات كتيره قوي. بس هل النهايه كده ولا في دي بقى كارثه بتجيلي من حيث لا اعلم؟ بس حتى دي محتاجه ان انا وانا بتعامل معاها اتعامل بهدوء. يعني هقضي على نفسي الباقي من عمري ولا هعرف اتعامل مع الجزء اللي باقي من عمري؟ فانا معاكي جدا يا ماجده في اللي بتقوليه. ان انا بتقول بصلي ربنا انه يحفظك من كل مصيبه يا فينا امين ويحمي راديو سما من خطة الشيطان، ونشكر المتابعين على جهودهم، وبصلي ان ربنا يباركهم ويوفقهم، ربنا يحميكم من ازمات ومصايب الدنيا امين. ربنا يحمينا كلنا من ازمات ومصايب الدنيا. ماجدة بتقول ان اعترفنا امام الله بما اخطأنا فهو امين وعادل وسيغفر لنا. حقيقي اوقات البشر ما بيستوعبوش الاعتراف، بس الله دايما بيبقى قابل الاعتراف الكامل. ممكن اعترف للبني ادمين نص اعتراف، بس ما ينفعش اقف قصاد ربنا واعترف نص اعتراف. لازم اطلع كل اللي عملته قدام ربنا بالكامل عشان انول الغفران ده. وبتقول كمان ثق حبيبي ان الشمس خلف الغيمه، بحبها قوي. مرمر بتقول فعلا الحقيقه الكامله هي فعلا تكون صعبه، لكن الطريق الاقصر للسلام النفسي والراحه. وانا بليش بامانه في الكوارث، بعض المواقف المستفزه ممكن تعصبني وبرجع بعد شويه اهدى والدنيا تعدي عادي الحمد لله، لان انا بطبعي بحب اكون في سلام وراحه نفسيه بقدر الامكان. واشكر ربنا انه مديني الحكمه اكون بقدر اسيطر شويه على غضبي. يا بختك يا مرمر بنفسك. بهاء بيقول ربنا بيكمل ويرتب كل حاجة، والفكرة في التسليم، الفكرة في التسليم، والفكرة كمان ان انا اكون بعمل اللي علي على قد ما اقدر. كان نفسي قوي احكي لكم نظرية كده جميلة قوي، بس شكلي مش هلحق احكيها. في نموذج اتعمل كده حلو قوي اسمه نموذج ABC. قالك انه الاي هو الحدث، بي هو تفسيرك للحدث، سي هو مشاعرك ورد فعلك اتجاه الحدث. اي مصيبه في الدنيا بيبقى فيها اي بي سي. لو الكوب اتكسر، لو انت بتعمل القهوه في الكوب اللي اتكسر ده والقهوه بهدلت الدنيا، لو قلنا ان ده حدث. القاعده الثانيه اللي بي اللي هو تفسيرك للحدث، انا حظي كده، انا ما عنديش يعني ما عنديش وقت حتى ان انا اعيش كويس، حتى الوقت اللي بحاول ان انا اعمل فيه حاجة كويسة بيبوظ. انا هفضل طول عمري في النكد ده. ده تفسيري للحدث. النتيجة اللي هي سي اللي هو رد فعلي اتجاه الحدث، اني هكون محبط جدا، اني هكون عصبي جدا، ان انا مش هكون طايق نفسي. بكلم حد من الناس والحد ده ما ردش عليا، ده الحدث. تفسيري للحدث طبعا ما هم طنشني، طبعا ما هو انا مش قد المقام، طبعا ما هو انا يعني لا استحق الشخص ده والشخص ده لا يستحقني، واعمل تصعيد للدراما قوي. النتيجة او رد فعلي ومشاعري اتجاه الحدث، انا حاسس ان انا مش محبوب، انا حاسس ان انا ماليش لازمة، انا حاسس ان انا بني ادم بلا كرامة، بالتالي هفضل اعمل بلوكات، بالتالي هفضل انعزل عن الناس، بالتالي مش هعرف اعيش كويس. فكلنا بنمر بالثلاث حاجات دول. لو حطيت كل حدث وأزمة في حياتك في الثلاث قوالب دول اللي هو الحدث، أنا بفسر الحدث ده إزاي، لأنه التفسير ده هو اللي هيكون بيوصل للمرحلة التانية اللي هو رد فعلي إيه ومشاعري اللي هعيش بيها إيه بعد المصيبة أو بعد الكارثة. ودي نقطة مهمة قوي، إنه إحنا عقلنا بيميل دايما للتفكير الكارثي. انا عامل يعني يميل لتصعيد الموقف قوي. فخد بالك من الخدعة اللي عقلك بيعملها بعد كل كارثة بنعملها، انه عقلك افضل حل ليه انه هيصعد الموقف ويطلع الامور بشكل كارثي. خلينا نتكلم كده على فكرة ادم وحواء. بيعجبني قوي ربنا بيشوف الكوب المكسور في حياتنا ازاي، او بيتعامل ازاي لما انا بغلط، بيشوفني ازاي؟ هل بيشوفني ان انا فاشل، او هل بيشوفني انه خسارة اني خلقتك، ده انت ما بتعملش حاجة صح؟ هل الغلطة دي بتلغي قيمتي عند ربنا اللي انا عملتها؟ احنا اوقات الغلطات والكوارث اللي بنعملها في حياتنا بتوصل لمرحلة انها بتلغي قيمتنا، فيترى ربنا ازاي بيشوف ده وبيتعامل معاه ازاي؟ خلينا نشوف من اول الخليقة، من اول ادم وحواء، اول رد فعل، تعالوا نشوف الحدث ان الحية جت وكلمت حواء انها تاكل من الشجرة، مع ان الوصية كانت متقايلين لها انها ما تاكلش من الشجرة، فالحدث انها كلت. تمام؟ ليه؟ لانها فكرت انه انا هكون بعرف اكتر من ربنا، وان انا حياتي هتبقى احسن من كده، فده كان تفسيرها للحدث. الحدث انه في شخص جاي يعرض عليك مصيبه، فانت بتحاول تقيم المصيبه دي وتقيفها علشان تقبلها، عشان هي على كيفك وعايزها. تمام؟ رد الفعل ايه، او النموذج الثالث ايه اللي هو رد فعلك ومشاعرك؟ انا خايف. ادم وحواء بعد ما عملوا العمله دي خافوا جدا، خافوا قوي، ولما خافوا أدركوا إن هم مش لابسين، ولما أدركوا كده استخبوا. فده كانت أول رد فعل للنموذج ده على أول إنسان بشري يعمل الغلطة دي. الكتاب يقول فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب، لأنه أول شعور أنا خايف من المواجهة، أنا خايف من العقاب، أنا خايف من نظرة الله ليا. على عكس بقى أنه ربنا لما يعني رجع لآدم كده وقال له آدم أين أنت؟ هل سأله أين أنت عشان هو مش عارف مكانه؟ عشان هو مش عارف هو فين؟ أكيد لا، هو كان بيسأله عشان يقول له أنا عارف أن أنت مستخبي، أنا معاك ومديك فرصة للرجوع. يمكن آدم لو كان اعتذر، لو كان قال أنا غلطت، أنا قصرت الوصية، أنا عملت حاجات كتيرة قوي، يمكن كان في القصة ما كانتش بتبقى أو القصة تبقى بصعوبة بعد كده كده. لكن هو آدم أصر أنه بعد ما يغلط وبعد ما يتصرف ده، أصر أنه بعد المصيبة اللي عملها ينكر، أصر أنه بعد المصيبة اللي عملها يعيش في الخوف ويعيش في الجبن ويعيش في الطريقة دي، مع أنه ما كانتش دي إرادة ربنا دي. فردود أفعالنا بعد المصيبة هي اللي بتحدد احنا نكمل ازاي في حياتنا، مع انه الله صالح وهو معانا طول الوقت ومستعد يسمع اقصى عدد من مصايبنا، ومستعد يسمع احنا عملنا ايه وبنعترف بايه وشكلنا عامل ازاي، ومستعد ان هو يشيل الخوف منا ويرجع يكسينا تاني ويلبسنا تاني بعد ما الخطية عرتنا. بس احنا بنخاف نوصل للمرحلة دي، بنخاف نوصل لحتة ربنا، عشان انا بيبقى جوايا احساس كده ان انا ما انا كده كده ضايع، ما انا كده كده وحش، ما انا كده كده ما فيش فيه. بطرس نفس الكلام، بطرس ويهوذا الاتنين قصة واضحة قوي في الكتاب، الاتنين غلطوا، واحد خان والتاني باع وانكر. ايه الاتنين خيانة؟ هي مش هنزوق في الكلام، الاتنين خيانة، الاتنين خانوا بنفس الطريقة. ايه الفرق؟ الحدث هو الخيانة، ان انا خنت، المصيبة اللي عملتها ان انا خنت. طيب تفسيري ايه؟ انا ربنا مش هيقبلني بالنسبة ليهوذا، انا انسان ميت، انا انسان مليش عايزة، انا ما حدش من التلاميذ هيقبلني تاني. النتيجة انه انتحر، عشان هو فسر تفسير غلط للمصيبة اللي عملها. تعالوا نشوف بطرس. بطرس انا لو شك فيك الكل مستحيل، انا الا انا ما شكش فيك ابدا، اول واحد انكر، اول واحد باع. تفسيره انا يا رب خاطي، انا يا رب ما التزمتش بالكلام، بس انت عارف ضعفي، انا متضايق، انا مش عارف اتعدى ده. عشان كده المسيح لما راح بطرس طبطب عليه ما قالوش انت عملت، قال له انا حاسس بيك، بس بتحبني؟ لسه في جديد، لسه في جاي جديد قوي. ويمكن ده فاصل مهم قوي وجوهر في استقبالنا او للتعامل بتاعنا مع ربنا. ربنا ما بيعرفناش بأسوأ لحظة في حياتنا، أو ربنا ما بيزلناش بأسوأ لحظات حياتنا. إحنا اللي بنزل نفسنا بالمصايب اللي عملناها، وإحنا بنزل نفسنا بالكوارث اللي عملناها، وإحنا الكوارث اللي عملناها الشيطان يفضل ماسكها علشان ما يخليناش ننمو قدام شوية، في حين إنه ربنا ما بيمسكش في غلطاتنا. بالعكس، ما السامرية عاشت حياتها عاملة إزاي، المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، كل دول عاملين كوارث ومصايب، دول عاملين ياما. بس المسيح ما قال لهمش انتوا عملتوا ايه ولا سويتوا ايه، قال لهم بكرة هيبقى عامل ازاي. انا عايزكم بكرة تبقوا شبعانين، انا عايزكم بكرة ما تعطشوش، انا عايز بكرة بتاعكم، مش عايز النهاردة. مهما كان حجم الكارثة اللي انت عاملها النهاردة، اتأكد انه الله يرى ما يمكن ان تصبح عليه، وليس فقط ما فعلته بالامس. اللي عملته مبارح عند ربنا هو مستني بكرة هتبقى عامل ازاي. انسى اللي عملته، اعترف بيه قدام ربنا وليها حل مع ربنا، مفيش حاجة ملهاش حل. فاللي انت عملته بالامس، الكارثة اللي انت عملتها بالامس ليها حل وهتعدي. المهم بكرة هتبقى عامل ازاي، بكرة هتتعامل ازاي، بكرة هتكون ازاي، بكرة هتكبر وتنضج ازاي. يمكن كلنا عملنا مصايب، ويمكن كلنا بنبقى ندمانين عليها، ويمكن كلنا بنلوم نفسنا على سنين عملناها وعشنا في مصايب واحنا مش عاملين. لكن ربنا صراحة متخصص في ترميم كل ما هو مقصور، في ترميم كل المصايب اللي أنا عملتها. ربنا طول الوقت بيصلح ورانا، بيرمم ورانا. هو ما بيدورش على إنسان ما سقطش أبدا خالص، بل بالعكس، هو بيدور دايما على إنسان مستعد بعد ما يقع ويسقط يقوم من جديد. لا تشمتي في عدوتي، فإني لو سقطت سوف أقوم. هو ده اللي بيدور عليه المسيح، على إنسان طول الوقت عنده استعداد للتجديد، على إنسان مهما وقع قدر يقف تاني. طيب تعالوا كده نشوف التعليقات وناخد في آخر كام دقيقة كده. بتقول عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. شكرا على الجملة القوية دي، عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله، ده حقيقي قوي. لا تشمتي بي عدوتي، لأني إن سقطت هقوم. ده صح جدا. التعليقات راحت فين؟ التعليقات شكلها وقعت مني. كمان نانا بتقول مرسي يا نانا بجد على كل كلامك الحلو وتشجيعك الحلو دايما. لما نعمل مصيبة وعايزين نقوم، ما تعملش أي حاجة بجد. لما تبعت مسج غلط، لما تتصرف تصرف غلط كارثي، لما أكبر كارثة عملتها، ما تحاولش لا تتصل بحد، ولا تحاول تنفعل، ولا تحاول تنهار، ولا تحاول تقلق. محتاجين وقفة صغيرة، محتاجين هدوء. بعد أي مصيبة الحل الوحيد هدوء. هتلاقي نفسك عرقان، هتلاقي نفسك مش عارف تتنفس، هتلاقي نفسك مخضوض، هتلاقي نفسك اهدى. قول لنفسك اهدى اهدى. في كارثة، في مصيبة، بس هتعدي هتعدي هتعدي، بس أنا محتاجة اهدى عشان أعرف أعديها إزاي. لو كل واحد في مصيبته انفعل وتوتر، المصيبة دي هتزيد أكتر. ويمكن ده اللي بيخلينا ما بنعرفش نعدي من المصايب، ان احنا ما بنعرفش نتحكم في غضبنا وانفعالاتنا وتوتراتنا اللي بتحصل في اللحظة دي. فمحتاج

الله هيسيبني هيموت من الجوع؟ مستحيل. فخلاص فعقلك هيهدى شوية لما تجيب له الأسوأ اللي انت متخيله. محتاجين في عز كوارثنا نفصل ما بين الكارثة وقيمتنا، لأن أوقات أنا بربط قيمتي بالكارثة، أنا عملت الكارثة الفلانية فأنا لا أستحق أي شيء، أنا إنسان معدم، أنا دي النهاية. فمحتاج مربطش قيمتي دايما بالكوارث. كلنا معرضين للغلطات، مين فينا ما عملش كوارث؟ مين فينا ما عملش مصايب؟ ما كلنا عملنا مصايب وكوارث، بس ده مش معناه ان احنا وحشين، ده احنا ما احنا تحت الضعف، بنعمل كوارث بنتعلم منها بنقوم احسن. انا وصلت لنهايه الحلقه، اشوفكم يوم الخميس الجاي في موضوع جديد. كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم، يا رب يدينا قدره على التعامل مع الحاجات اللي بنأذي بيها نفسنا، يعني نتعامل بيها صح وبنعمه وببركه. اشوفكم يوم الثلاث في حلقه جديده وموضوع جديد.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. كأولاد وبنات للرب بنحتاج من وقت للتاني نراجع نفسينا. كأولاد وبنات للرب بنحتاج نقيم نفسينا ونقيم حياتنا ونبص لورا ونشوف هل يا ترى إحنا كنا بنسلك صح؟ هل يا ترى إحنا كنا عايشين بأمانة قدام الرب؟ ومرات كتيرة العالم بيأثر علينا بفكرة اسمها الحلال والحرام، فمرات كتيرة تقول ده حلال ده حرام نتيجة إنه المجتمع اللي أنت عايش وسطيهم فرضوا عليك مبدأ اسمه الحلال والحرام. بغض النظر عن قناعاتك، أنت ممكن تكون مش موافق على حاجة، لكن اتفرضت عليك نتيجة الثقافة اللي أنت موجود فيها فكرة الحلال والحرام. لكن هل يا ترى كتاب مقدس بيتكلم على فكرة الحلال والحرام؟ خليني أقرأ معاك آية في كورنثوس الأولى أصحاح 6 وعدد 12. بيقول الرسول بولس هذه الكلمات: كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. زمان لما في أيام الرسول بولس كانت مدينة كورنثوس من المدن الحرة جدا، واللي فيها أمور كتيرة وشرور كتيرة ممكن تتعامل، وكانوا أهل مدينة كورنثوس كانوا كاتبين يافطة كبيرة على باب المدينة: أهلا بيك في كورنثوس، كل الأشياء تحل لك. فوانت داخل المدينة دي انت بتحس انك في منتهى الحرية، انت في بلد حريات، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه، تقدر تتمتع، مفيش ضوابط، انت حر. فرب قصد يوضح للمؤمنين في كورنثوس انه كل الأشياء تحل لي، ده شعار المدينة بتاعتكم. لكن ربنا بيكتب للمؤمنين ويقول لهم خلوا بالكم، ممكن تكونوا عايشين في مدينة مليانة بالشرور ومليانة بالحريات زي ما أنا وإنت وإنتي. ممكن نكون دلوقتي بنتمتع بالحريات، تقدر تسمع اللي أنت عايزه، تقدر تشوف اللي أنت عايزه، تقدر تقرأ اللي أنت عايزه، تتفرج على اللي أنت عايزه، تروح اللي أنت عايزه، لكن هل يا ترى أي حاجة تناسبني؟ بولس بيقول كل الأشياء تحل لي لكن، وعايز أقف عند كلمة لكن دي وادوس فرامل كده، لكن لا يتسلط علي شيء. خليني أفتح قلبي النهاردة مع حضراتكم وأتكلم بكل حرية. في أمور كتيرة ممكن تكون بالنسبة لنا عادي لكنها متسلطة علينا، وسامحني لو قلتلك أنه حتى ممكن تبدو حاجات عادية جدا. يعني ممكن يكون على سبيل المثال استخدامي للتليفون، أنا عندي كده طقس في يومي بحب الموبايل يبقى معايا في الوقت الفلاني، طبعا مش غلط، لكن لو لقيت ده متسلط عليا ومأثر على وقتي، ولو هاجي أعمل حاجة تانية في التوقيت ده أو هاجي أقعد قدام الرب أو هقرأ كتاب مقدس ومش قادر نتيجة أني عايز الموبايل في التوقيت ده، يبقى هنا الأمر وصل لمرحلة التسلط. لو أنا بحب أنام متأخر ويبقى عندي وقت أسهر فيه أتفرج على حاجة وكأنه

تسلط عليا، أنا محتاج أراجع نفسي. لو في علاقات معينة في حياتي متسلطة عليا ومش قادر أقطعها، يبقى غلط. أفاجئك بحاجة، لو نوعيات أكل أو طريقة أكل معينة مأثرة عليا ومش بعرف أعمل غيرها، أنا بحب الكميات دي أو بحب النوعيات دي من الطعام رغم أنها مضرة، هنا الموضوع وصل لمرحلة التسلط. حتى صدقني لو جت في أصعب الحاجات، حتى لو في الشاي أو في القهوة، لو الموضوع وصل إلى أنه تسلط، هنا في حاجة خطيرة. القهوة مش غلط، الشاي مش غلط، بس بولس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن دوس معايا فرامل كده، لكن لا يتسلط علي شيء. مبدأ أنه الأمر يتسلط علي، رب اداني إرادة حرة والرب عاوز يقودني في كل وقت. فلو أنا في أمور متسلطة على حياتي، غالبا هتبقى معطلة الرب أنه يستخدمني. لو أنا في أمور متسلطة عليا، هتبقى مش مخلياني عارف أخد الجديد، لأنه مرات كتيرة في أوقات ربنا عاوز يتكلم لحياتي، في رؤى جديدة، في أحلام جديدة ربنا عاوز يدهاني، في كذا منظور مختلف ربنا عاوز يقودني في نوعية حياة مختلفة، بس أنا متمسك بالقديم، أنا متمسك بحاجات قديمة مكملة معايا. أنا في أمور متسلطة عليا، أنا في أمور عايش بيها ومكملة معايا برغم كل حاجة، متسلطة عليا. زي ما قلت لكم، ليس فقط الأمور المتسلطة عليا هي الأمور اللي ممكن تبقى صعبة. أنا مش بكلمك على حياة شريرة وزنا لا سمح الله أو حاجات كبيرة، لكن بكلمك حتى على الأمور البسيطة، الشاي والقهوة والتليفون والخروج، أي حاجة تسلطت عليا. أنا بصلي من كل قلبي إن إحنا نتمتع بحرية في المسيح يسوع. أصلي من كل قلبي إنك تكون حر وإنت بتاخد قراراتك ومفيش أي حاجة متسلطة عليك. أشكرك لإنك سامع صلاتنا. يا رب أباركك لإنك دافع لينا حرية النهاردة. يا رب أصلي لأجل كل أخ من إخواتي ولأجل كل أخت من أخواتي. كل حد فينا متسلط عليه حاجات يا رب، أصلي إنك تكسر هذه الربطات يا رب. كسر لكل قيود، كسر لكل أمور يا رب متسلطة علينا. يا رب من فضلك ساعدنا وأعنا عشان نعيش أحرار لأجلك، وأحرار نحيا فقط لمجدك بدون أي حاجة تتسلط علينا. يا رب شكرا من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه، دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في إيه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن أسراره، عن هو حاسس بإيه، عن في إيه في فكره، عن ناوي يعمل إيه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه، شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده، هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه وبيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي؟ هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن ناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه، هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه؟ بس هقولكم على حاجة أنا مصدقة فيها جدا جدا، الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة، كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده، يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية إن إحنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق إنه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده أو ناس بتمشي وراه، الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي، وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة، يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق، مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة، لا، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض، هذا حبيبي وهذا خليلي.

يا رب بنحبك، بنحبك رب، بنقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك. يا رب بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. املانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وأفكارنا يا رب عن كم الغيرة والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا إن قلوبنا تدوب وكل قساوة وبرودة فينا تدوب، كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا اديني ماشي وراه وخلاص يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفاية امشي وراك وخلاص، مش كفاية اسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية اسمع عنك من اللي حواليا، انا عايز اكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز اكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز اكون بولس، عايز اكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز اكون في الدايرة دي. وعايز اشكرك عشان انت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان اكون في الدايرة دي. املاني بالجوع والعطش، اكشف لي اكتر واكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان اتجاوب مع ده، وانا كمان اكون مليان بالغيرة والشغف انه اكون في الدايرة القريبة. انا عايز اسمع اسرارك، انا عايز اخد منك انت افكارك، انا عايز اعرف انت بتحس بايه، انا عايز اكون شريك معاك واعمل بالظبط اللي انت عايزني اعمله. حلق حلاوة وكله مشتهيات، افتح عيني عشان اشوف ده طول الوقت، واملأ قلبي بغيرة الروح القدس اللي تخليني ارفض اكون اي حاجة غير انه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش اقل من كده، في اسم يسوع.

انت حبيبي، انت حبيبي، خليني احبك اكتر، خليني اتعلق بيك اكتر واكتر، انت خلي وصديقي.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين الأحباء من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. انظر وتأمل في العالم من حولك لبضع دقائق، ستجد العالم مليء بالتحديات والمحفزات المستمرة، لا سيما الأفكار المتداخلة. ستجد في تلك الأفكار كلا الجانبين، الإيجابي منها وأيضا السلبي. في العصر الحالي لم يعد التفكير الإيجابي فلسفة مطلوبة فقط، بل أصبح أداة حيوية لتحسين الحياة وتحقيق النجاح. يعد التفكير الإيجابي إحدى الأدوات القوية والفعالة التي يمكننا استخدامها للتغلب على التحديات وتحسين جودة حياتنا، وفي الحقيقة تؤثر طريقة تفكيرنا والنظرة التي نتبناها تجاه الأمور المحيطة بنا تأثيرا كبيرا في مشاعرنا، سلوكنا وتوجهاتنا. التفكير الإيجابي هو نمط من التفكير يركز على الجوانب المشرقة في الحياة، ويسعى لتحويل الأفكار السلبية والمحبطة إلى أفكار إيجابية. يتميز التفكير الإيجابي بتركيزه على الفرص والحلول بدلاً من التركيز على العقبات والمشاكل. يعتمد التفكير الإيجابي على الاعتقاد بأن العقل البشري لديه القدرة على تشكيل وتغيير الواقع بالتركيز على الجوانب الإيجابية مع الحفاظ على الأمل والتفاؤل. في السياق ذاته يساعد التفكير الإيجابي على تعزيز الرجاء والتفاؤل والثقة بالنفس، فضلا عن ذلك يسهم في تحسين الصحة العقلية والعاطفية. فعندما نمارس التفكير الإيجابي فإننا بذلك نعزز الرضا الذاتي ونقلل من التوتر والقلق. والتفكير الإيجابي لا يعني البتة تجاهل الواقع أو التظاهر بالسعادة الزائفة، بل يعني تغيير النظرة المتشائمة إلى نظرة تركز على النمو والتحسين والتعلم من الصعاب. هنالك فرق بين التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. يتجلى الفرق بينهما في كيفية رؤيتهما للتحديات. يركز التفكير الإيجابي على الجوانب المشرقة والفرص، ويسعى إلى تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، في حين أن التفكير السلبي يركز على العقبات والمشكلات. في السياق ذاته يسهم التفكير الإيجابي في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية وتحقيق النجاح، أما التفكير السلبي يؤدي إلى الاكتئاب، القلق والتوتر، ما يؤثر سلبا في جودة حياة الفرد الذي يتبنى هذا النمط من التفكير. في طريقك نحو تنمية التفكير الإيجابي والتخلص من التفكير السلبي قد تواجهك عدة تحديات، مثل العادات السلبية القديمة، أصدقائك السلبيين والمتشائمين، التأثير السلبي للبيئة المحيطة بك، ضغط العمل، المشكلات الشخصية، القلق، الاكتئاب، انخفاض الثقة بالنفس. إذن أحبائي، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق شمس البر وترنيمة أنت مالك عمري. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنت مالك عمري. ونتحدث في حلقة اليوم بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أيضا الآن بكل المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. هل شعرت يوما أن الحياة تقف في وجهك وأن النجاح بعيد المنال؟ توقف عن تصديق هذا، ليس هناك شيء اسمه الحظ السيء، هناك فقط طريقة تفكير سيئة. أفكارك تصنع عالمك، وإن غيرت تفكيرك ستتغير حياتك. ابدأ الآن. الإيمان هو نقطة البداية، أول ما يجب أن نضع عليه أيدينا هو تلك الفكرة القاتلة أنا لا أستطيع. إن كنت تكرر على نفسك يوميا أنك ضعيف فستصبح كذلك، لكن لو قلت أنا أستطيع وسأنجح وكررت هذا بإيمان، فأنت تبرمج عقلك اللاواعي ليرى الفرص لا العقبات. غير نغمة حديثك الداخلي، لأن عقلك يصدقك أكثر مما تظن. تصور النجاح وستقترب منه. إن أقوى الأدوات بين يديك هي الخيال والإيمان. تخيل نفسك في الحالة التي تتمناها، ناجحا سعيدا محبوبا، ثم آمن بها كما تؤمن أن الشمس ستشرق غدا. لأن العقل لا يفرق بين الواقع والمتخيل، وكلما كررت هذه الصورة في ذهنك كلما اقتربت منها. كل يوم خذ 5 دقائق فقط وعش النجاح في خيالك، ستندهش من النتائج بعد أسابيع. تخلص من القلق عبر الإيمان. القلق مثل كرسي هزاز يشغلك لكن لا يوصلك لمكان. سلم طريقك وأمور حياتك للرب، وثق بأن كل شيء سيحل في وقته. كل صباح قل سأبدأ هذا اليوم بهدوء، وسأواجه كل شيء بثقة، وسأدع الرب يقودني. الضغط يتبخر والهدوء يتسلل إلى داخلك. ستلاحظ هذا كلما مارست كل هذه التقنيات في الصباح. اطرد الأفكار السلبية بكلمة لا. حين تأتيك فكرة مثل أنا فاشل، الحياة قاسية، لا يوجد أمل، قل بحزم، استبدل بجملة إيجابية، أنا أتعلم من كل تجربة، أنا في طريق للتحسن، الرب معي لن يخذلني. التكرار قوة. كرر هذه العبارات حتى تصبح عادة، وستجد أنك أصبحت شخصا مختلفا كليا. القوة في الصلاة والتأمل. الصلاة أداة شحن للطاقة النفسية والروحية. حين تفرغ قلبك بين يدي الرب تشعر بالراحة وتستعيد صفاء ذهنك. ابدأ أو انهي يومك بدقائق من الهدوء مع الله. لا تطلب شيئا، فقط أشكر وارتح في حضوره. ابتعد عن الناس السلبيين. من أسرار النجاح الموصى بها، غير بيئتك إن أردت أن تغير حياتك. الذين يحبطونك يستهزئون بأحلامك ويزرعون الشك فيك، هؤلاء مثل سم بطيء لا تسمح لهم بالاقتراب من طاقتك. اختر أصدقاء يرفعونك لا من يسحبونك للأسفل. اعرف قوتك الحقيقية. كل إنسان في داخله كنز، لكنه لا يراه بسبب الغبار الذي تراكم عليه من الإحباط والخوف والفشل. لست ضعيفا، لكنك اعتقدت هذا فصدقت الكذبة. غير الفكرة يتغير كل شيء. استعن بهذه العبارات كل يوم. أنا أستطيع لأن الرب يقويني. سأنجح لأن لدي العزيمة والإيمان. كل يوم هو فرصة جديدة للنمو. اليوم سأرى كل الأشياء تعمل معا للخير والأفضل. اكتب هذه التعبير، علقها، كررها، وراقب ما سيحدث. توقف عن إلقاء اللوم وابدأ بالسيطرة على أفكارك، لأن الأفكار تصبح مشاعر، والمشاعر تصبح أفعال، والأفعال تصنع المصير. سلم كل أمورك بين يدي الرب وارتح في حضوره. ما تشغلش بالك خايف ليه، مع المرنمة مريم حلمي. فاصل ونعود، ابقوا معنا وتابعونا.

نعم انده في المحنة لرب الكون، في كل مشكلة في كل تحدي نادي وانده وصلي لرب الكون يسوع المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. الكتاب المقدس يشجع على التفكير الإيجابي ويقدم إرشادات حول كيفية تطويره. يشجع الكتاب المقدس على تركيز الأفكار على الأمور الإيجابية والتركيز على وعود الرب، ويوصي بالاعتماد على الرب في مواجهة المخاوف. كما يذكر الكتاب المقدس عن أهمية تغيير الأفكار السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية تبني وتثبت. بعض النقاط الرئيسية التي يؤكد عليها الكتاب المقدس حول التفكير الإيجابي: أولاً، التركيز على وعود الله. الكتاب المقدس مليء بتأكيدات على أمانة الله وعنايته ومحبته، وينصح بالتركيز على هذه الوعود للبقاء إيجابيين. ثانياً، تسليم الهموم إلى الله. الكتاب المقدس يوضح أن تسليم الهموم والمخاوف إلى الله يساعد في البقاء إيجابيين، مع الوثوق بأنه يدبر كل شيء لخيرنا. وثالثاً، تغيير الأفكار السلبية. يشير الكتاب المقدس إلى أهمية تغيير أساليب التفكير السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية. التركيز على الأمور التي تبني. يوصي بالتركيز على الأمور التي تبني وتثبت كلمة الله فينا، مما يساهم في تغيير أفكارنا. الكتاب المقدس يؤكد على أن أفكارنا تحدد أقوالنا وأفعالنا، وبالتالي يجب أن نختار أفكارنا بعناية. نركز على حكمة الله. الحكمة هي طريق البركة والفهم، والرب هو مصدر كل حكمة وقوة. نحافظ على روح إيجابية. يشجع الكتاب المقدس على المحافظة على الروح الإيجابية من خلال البقاء واثقين من وعد الله وتركيز الأفكار على الأمور الإيجابية. أيضا نستفيد من قوة الإيمان في تحقيق كل ما هو ممكن، وأن المؤمنين سيتمكنون من تحقيق ما يطلبونه من الله بإيمان. يعاني الكثير من الناس بهذا الشأن، خاصة في عالمنا الذي تسيطر عليه التكنولوجيا، ولكن التحكم في الأفكار أمر ضروري. يقول سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يشمل القلب الذهن وكل ما يخرج منه. قال أحدهم: إننا نرتكب كل خطية مرتين، مرة في أفكارنا ومرة أخرى عندما نتصرف بناء على هذه الأفكار. فإذا قاومنا الخطية في هذه المرحلة الأولية للفكر، يكون من الأسهل أن نتخلص منها، عما إذا حاولنا اقتلاعها بعد أن تكون قد تأصلت في حياتنا بأفعالنا. أيضا يوجد فرق بين التجربة، والتي هي فكر يأتي إلى أذهاننا، والخطية. الخطية هي التركيز على فكر شرير والانشغال به. من المهم أن ندرك أنه عندما تأتي فكرة إلى أذهاننا، علينا أن نفحصها في ضوء كلمة الله، ونقرر إذا كان علينا الاستمرار أم رفض تلك الفكرة واستبدالها بفكر آخر. إذا كنا بالفعل قد تعودنا على أسلوب معين في التفكير، يصبح تغيير هذا الأسلوب صعبا، مثل صعوبة إخراج سيارة غرزت في حفرة عميقة ووضعها على مسار جديد. فيما يلي بعض المقترحات الكتابية للسيطرة على أذهاننا والتخلص من الأفكار الخاطئة: تشبع بكلمة الله. حتى حينما يأتي فكر شرير إلى ذهنك، تستطيع أن تميزه وتعرف كيف تتصرف معه. أجاب الرب يسوع المسيح وهو في البرية على كل تجربة من تجارب إبليس بآية كتابية تنطبق على الاتجاه الذي عرف أنه يجب أن يوجه ذهنه إليه، بدلا من الانحدار في طريق الفكر الشرير. عندما جربه إبليس باحتياجه الجسدي، أجابه بمقطع يتحدث عن أهمية الاتكال على الله. وعندما جربه بخدمة إبليس لكي يحصل على أمجاد العالم، أجاب المقطع الذي يقول أننا يجب أن نخدم ونعبد الله وحده، ويتحدث عن الأمجاد التي يمتلكها هو من ينتمون إليه. وعندما جربه بأن يمتحن الله ليرى إن كان الله فعلا موجود ويحقق مواعيده، أجاب الرب يسوع بمقطع يؤكد أهمية الثقة في الله دون الحاجة إلى رؤيته برهن وجوده. اقتباس كلمة الله في وقت التجربة ليس مثل تعويذة نستخدمها، ولكنه يساعد أذهاننا على التركيز في الطريق. يجب أن نكون عارفين كلمة الله قبل أن تأتي التجربة لكي يتحقق هذا. لذا فإن التعود على دراسة كلمة الله يوميا أمر ضروري. إذا كنا مدركين أن أمرا معين يمثل تجربة بالنسبة لنا، القلق، الشهوة، الغضب، علينا أن ندرس ونحفظ مقاطع كتابية تعالج هذه الموضوعات.
إن معرفة ما يجب أن نتجنبه وكيف نتعامل مع الأفكار والمواقف التي تحمل التجربة قبل وقوعها سوف يساعدنا على التغلب عليها كثيرا. عش متكلا على الروح القدس وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة، فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. سنعود لنكمل في الموضوع بعد فاصل مع المرنمة نجاة إيشو. ما تفكرش في أي هموم، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو ده راعي حياتك، هو ده أبوك المسيح. ما تفكرش بأي هموم وارمي حمولك كلها عليه. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة الرائعة مع المرنمة نجاة إيشو. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. لا يجب أن نغذي أذهاننا بما يشجع أفكار الخطية، هذا ما يقوله سفر الأمثال. علينا أن نحفظ قلوبنا، أي نلاحظ ما الذي نسمح بدخوله وما الذي نفكر به. يقول أيوب الأصحاح 31: عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. وتقول رسالة رومية الأصحاح 13: بل إلبس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. لهذا علينا تجنب مجلات، أفلام، مواقع إلكترونية، محادثات، مواقع تقودنا إلى السقوط. علينا أن نتجنب قضاء الوقت مع أولئك الذين يشجعوننا على السير في طرق خاطئة. علينا أن نسعى جاهدين في طلب الله وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. هذا هو مبدأ الاستبدال. عندما تجرب بكراهية شخص ما، استبدل أفكار الكراهية بأفعال مقدسة. اصنع خيرا معه، تحدث عنه بالخير، صلي من أجله. بدلا من اللجوء للسرقة، علينا أن نعمل باجتهاد لكسب المال حتى نبحث عن الفرص كي نعطي المحتاجين. عندما نواجه تجربة الشهوة، فإننا نحول أنظارنا عنها ونشكر الله لأنه خلقنا على ما نحن عليه ذكر وأنثى، ونصلي من أجل الشخص الآخر: يا رب ساعد هذا الشخص لكي يعرفك ويختبر بهجة المسيرة معك. ثم نفكر في العلاقة المقدسة التي تربطنا بالأشخاص. يتحدث الكتاب المقدس كثيرا عن خلع الأفعال والأفكار الخاطئة، ومن ثم لبس الأفعال والأفكار المقدسة. السعي فقط لترك الأفكار الخاطئة دون استبدالها بأفكار مقدسة يترك المجال مفتوحا لإبليس أن يأتي ويزرع أشواكه. يمكن أن نستخدم الشركة مع المؤمنين الآخرين بالطريقة التي قصدها الله. تقول رسالة العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على

ولن تكون لنا مواعيد الله لأبنائه، ولن تكون قوة الروح القدس متاحة لنا. إذن هذه الأمور كلها بلا قيمة إذا لم نمتلك الإيمان. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم ترنيمة بالإيمان ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: رسالة روميا الأصحاح العاشر ومن الآية السادسة حتى العاشرة يقول: هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك أن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ما نؤمن به هو نتيجة تفكيرنا، فإن كنا نفكر خطأ فبكل تأكيد سنؤمن خطأ، وإن كنا ما نؤمن به خطأ فسيكون اعترافنا خطأ وكل ما سنتكلم به سيكون خطأ. الأمر كله يتعلق بطريقة تفكيرنا، لكن كلمة الله أعطيت لنا لتصحح أفكارنا، لتجعلنا نفكر بطريقة مستقيمة. لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. هذه الآية الرائعة قالها الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل مرقس الأصحاح 11. تعلمنا الكثير عن الإيمان، لكن لم نتعلم عن كلام الإيمان، وبكل تأكيد لن نقدر أن نقول اعترافات صحيحة إلا إذا كانت أفكارنا مستقيمة. ولكي تستقيم أفكارنا لابد أن تتوافق مع فكر المكتوب، فأي شخص لا يؤمن أكثر من المعرفة التي لديه من كلمة الله؟ عندما نبحث في التعليم التي لدينا عن التفكير الصحيح والخطأ نجد مجموعتين من الناس، مجموعة تفكر أفكار صحيحة ومجموعة تفكر أفكار خاطئة. والطريق الوحيد ليكون لديك فكر المسيح هو أن تدرس الكلمة بتأمل وتؤمن بها في قلبك وتطبقها عمليا.

معين في حياتك. الأفكار التي تأتي إلى العقل ليس لها سوى مصدرين، فالأفكار التي تدور في الذهن ليست في كل مرة تنبع من العقل، إنما إبليس يضع أفكار كثيرة في عقولنا. إذن المصدر الأول من إبليس يأتي بأفكار من الخارج إلى عقولنا، والمصدر الثاني بكل تأكيد يأتي من الله وينبع من الداخل من أرواحنا إلى عقولنا. وطالما نحن مستمرين في شركة مع الآب من خلال الصلاة واللهج بالكلمة، عندئذ سنقدر أن نميز مصدر الأفكار. بكل تأكيد الأفكار الشريرة تأتي من إبليس، أما الرب فهو محبة، وعندما تكون في شركة معه فهذه المحبة التي فيك لن تفكر في شر، ولن تستمع إلى شر، ولن ترى شر. هنالك شخص قد يقول لا أود أن أشعر بالإرهاق بعد الآن، تعبت من القلق والتوتر، وفي كثير من الأحيان يستهلك ذهني مع الأفكار السلبية وينشغل جسمي بالتوتر، الأمر مؤلم ولا ضير، لكنني لا أريد أن أشعر بذلك، لا أريد أن أشعر بأنني أعيش في دوامة من الإرهاق والإنهاك على مدار 24 ساعة، لا أود أن أكون مجرد إنسان يعاني يوما بعد يوم. لربما تكون هذه السطور من حديث ذاتي لأحد الأحباء المستمعين، إن كل ما نركز عليه دوما هو ينمو في داخلنا أكثر من أي شيء آخر في حياتنا. نتذكر أن قصة حياتنا هي تعبير عما كنا نعتقد ونؤمن به من أفكار وكلمات اخترناها في حياتنا للتعبير عن أنفسنا. كيف هو حال قصتنا اليوم؟ قصة حياتنا، هل وضعنا أفكارا وكلمات تضعنا في حيز التفكير الإيجابي؟ وإذا أنصتنا إلى حديث النفس الدائر بداخلنا أو محادثاتنا مع الآخرين، هل سنستمع لتلك العبارات التي توجد السعادة، أم أنها تصريحات تكسر السعادة في داخلنا؟ قدرتنا على كتابة قصة حياتنا بطريقة إيجابية تتوقف على لغتنا، ولا نتحدث هنا على لغة اللسان كاللغة العربية أو غيرها، وإنما لغة التعبير الداخلية والخارجية اللفظية التي تجعل السعادة ممكنة وتثبت حياتنا في الأهداف النبيلة والمعنى الحقيقي لها والنشاط والحيوية لبلوغ أهدافنا. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق السفراء وترنيمة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. علينا أن نقوم باستبدال الأفكار والكلمات السلبية مع بدائل إيجابية. إذا كانت الجهة المقابلة لك تحتوي على عشب أكثر إخدرارا مما لديك، توقف عن التحديق به، توقف عن المقارنة، وكف عن الشكوى، وابدأ في سقي العشب الذي تقف عليه. الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد، بل في مدى إدراكك بالبركة فيما لديك. أحيانا عليك أن تلقي نظرة على ماضيك وتبتسم برضا على ما وصلت إليه. إذا علمت أن ما أنت عليه لن يدوم طويلا، فلا يعني ذلك أن الأمر لا يستحق الجهد والعناء والعمل للوصول إلى ما تريد. مع كل شيء تفقده تكتسب شيئا آخر، لذلك تذوق قيمة ما لديك اليوم. فالحياة ليس من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك. مجرد تعثرك لا يعني أنك فشلت، فاعلم أن كل نجاح كبير يتطلب نوعا من التعثر في الخطى لبلوغه وتحقيقه. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في كل ما يجري، إلا أن باستطاعتك التحكم في مواقفك تجاه ما يجري، وبذلك ستروض التغيير بدلا من أن يروضك هو. استخدم صراعات وإحباطات اليوم لتحفيزك بدلا من أن تحزنك وتضجرك. لذلك تحكم في الطريقة التي تنظر بها إلى الحياة. توقف عن لوم نفسك على الكبيرة والصغيرة، فطالما أنك ما زلت على قيد الحياة فهذا يعني أنك تخطئ من فترة إلى أخرى، وليس في كل مرة تخطئ وتلوم نفسك. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. يجب أن تتبدل بعض الأمور لتحصل على التغيير المطلوب. يجب عليك أن تكسر حتى تلمح وتتعرف على تلك القوة الرهيبة داخل حياتك. يجب أن تخطئ لتكتسب الحكمة. يجب أن يمتلكك الحزن لتتمكن من السعادة في المستقبل. تذكر كل ما سبق، أحيانا المقياس الحقيقي لنجاحك هو عدد المرات التي استعدت بها توازنك بعد الفشل. أحيانا تنتهي بنا خياراتنا الخاطئة إلى الأماكن المناسبة. إياك أن تكرر الخطأ. إذا لم تعد قادرا على تغيير خطب ما، استحضر أسباب ذلك، وحينئذ تكون قد حللت نصف المشكلة. إذا شعرت بأن سفينتك تغرق، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. ربما كانت خطوتك الجديدة المقبلة صعبة إلى حد ما، لكنها ليست أكثر صعوبة من بقائك في وضعك الحالي الذي لم يعد يصلح لك. الحياة عبارة عن فصول، فإذا كان فيها فصلا سيئا فلا يعني ذلك نهايتها. توقف عن إعادة قراءة هذا الفصل وافتح صفحة جديدة. لن تتمكن من المضي قدما. بالتأكيد يمكنك أن تترك مثابرتك وجهدك الشاق في عملك لفترة من الوقت كي تستعيد حياتك الطبيعية من جديد، لكنك إن فعلت استغل هذه اللحظة جيدا. إن شغلت منصبا قياديا، افتح قلبك وأذنك للجميع وأبشر حينها بالخير الكثير. إذن أحبائي المستمعين، هذا كل شيء بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. وأصلي أن تكون كل كلمة ذات بركة وقيمة لأحبائي المستمعين والمتابعين، وصلاتي أن يكون بقية اليوم في ملء البركة والنعمة والإيجابية والرفعة من الرب يسوع المسيح. يا رب يسوع، نشكرك على كل كلمة علمتنا إياها اليوم، نشكرك على الحكم والأمور التي تعلمناها اليوم. نصلي أن تخترق قلوبنا بنعمتك ومحبتك ووعودك الثمينة المباركة في الكتاب المقدس. أعطنا أن نرى الجانب المشرق في حياتنا، أشرق في نورك علينا يا رب، واملأنا بنعمتك وسلامك في بقية هذا اليوم. بركة على كل أمورنا، بركة على أحباء المستمعين، آمين. أترككم مع ترنيمة من فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا جو
1: فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: نعزم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انت ليه مزعلنا الدنيا
3: بمويه بتاع مويه الجبنه، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا اكثر المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر ان احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه، وهنشيل مقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من بريا وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كله بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء
2: انفتحت السماء
1: في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشاء يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده حيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في العدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حيان سرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
2: بالضبط.
0: اليهودي يوحنا كان قال
3: كذا. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطيئة العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدار.
0: تمام جدا. تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟
1: بالضبط.
0: جاكو الجراد وعسل بس
2: لو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلام يعني. وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك
0: لا ما
1: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح.
1: كانت
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جف الريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين النوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصيه القويه زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: بالضبط.
0: كويس. والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدامي. وهنا برضو
1: الرجل بيظهر هنا.
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوة. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: انسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت انه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شاب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناته حقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضع كلها كيف.
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: ايوه
0: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة، يعني كان كلام يوحنا ده
0: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول لزول، يعني أول كلام بيقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداده للطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق، وزي ما انت قلت كمان انه الانسان الله بيكمل فيه الرساله بتاعته لانه دي من الخلاقه العظيمه جدا خلق الله وبيكمل بها الرساله. فبنشوف لو الانسان بطبعنا الكبرياء والحاجه دي لو فينا الرساله ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة أو الصحراء غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح أنتوا ما أرجعوا تسودوا ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقول يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتي إنه دي النقطة اللي ممكن نضيفة في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا دار أتعمد منك رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: يفتخر
0: في جاو المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك أنا محتاج إنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
1: يفتشوا
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اعمل منك يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته دور الإنسان مهم في أنه الله عنده به رسالة يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس الثاني
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سالوس تمت هنا
0: بالحتة
3: يعني الآب والروح المقدس والابن
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله، قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، موضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: لان ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول اساسي،
2: تعصرت عليه شيء. لا مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، نديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاط
0: ابطاط يا شباب، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبوت
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص احنا كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى انه نواصل فيها. احنا حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، اي كلام ان احنا سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في اي مكان ان احنا فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا اخونا سرب، الليلة لو ممكن اخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لانك انت صالح، نشكرك لانه خطتك للانسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرمنا ثانين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: صباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول

آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
1: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صباح الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم

لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب: إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا: أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة. فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام. لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله: أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمك.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر، فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: الإصحاح السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الأصحاح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم، ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكيا، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم، فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنة، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000.

0: فقطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
1: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
0: فأرسل إلى مكدونية اثنين من معاونيه وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
2: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
0: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
3: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
3: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
4: يا أهل أفسس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية، لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
0: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
5: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: صباح السابعة عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سمك، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة، وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
8: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

Cafeteria. كافيتيريا قاعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتو معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي منركض وتعب الايام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والامل انه مع يسوع بكرة دايما افضل. اهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم في جدل بالكافيتيريا والسؤال هو: هل التغيير شغلة حلوة او مش حلوة؟ في تغيير للأفضل وفي تغيير للأسوأ، لكن في حقيقة أكيدة إنه كلنا منحب نضل قاعدين بزاوية الراحة تبعيتنا، نعمل الأشياء يلي كنا دايما نعملها، والبعض منا ممكن ينزعجوا من التغيير حتى لو كان للأفضل، لأنه بخلينا نتخلى عن الأشياء اللي معودين عليها. خلينا ننتقل ونقعد على طاولة سلمى وندردش معها بهيدا الموضوع. سلمى، أول شيء مرحبا، بدي أقولك أنه أنا معجبة بشخصيتك، معجبة بإرادة الانتصار يلي عندك، بس بدي أسألك شو هو السر؟ يعني في عندك إرادة للتكيف مع التغيير، طالما أنه من سنة تقريبا فقدت زوجك، ومن سنة لهلأ عم شوف أنا أنه

0: على ورا ما بقدر استسلم. بعرف انه وجودي كتير مهم هلأ مع عائلتي مع مجتمعي
1: وهذا،
0: بقى كل قرار بقدر اخده مهم كتير لحتى بين انه انا ماني ضعيفة، انا قوي بما فيه الكفاية اني اتسلم مسؤولية حياتي وعائلتي.
1: اول فترة يعني فترة الصدمة وفترة فقدان العزيز وكنتي عم تبكي وكنتي عن جد بمرحلة كتير حرجي من حياتي، كنت عم فكر انه كيف ممكن نطلع من هيدا الوضع وقديش صعب وقديش بدنا وقت، لكن بهرتيني بقدرتك على الوقوف عن جديد من بعد مصاب أليم مثل هيدا. في قبل وفي بعد بحياة الست يلي بتخسر جوزها. قبل كانت الاشياء اهون وصارت اصعب، او وفي نوع من التحديات قبل وهلأ نوع آخر من التحديات.
0: يمكن ما كان
1: الحمل
0: في
1: يمكن
0: تقل
1: الحمل عتنين
0: الحمل عتنين بضل أخف على اتنين. حزنت كتير بكيت كتير بس ما قدرت خلي حزني ضعفني، لا فتحت عيوني وأنا أساساً فكر بكتير إيجابية، ما بخلي الإشياء الصعبة تسيطر علي، ما بخلي الحزن يتملكني، على طول باخد الإشياء الحلوة من كل اللي بدي صادفه بحياتي لحتى يكون عندي دعم ويكون عندي قوة لأني استمر.
1: برافو سل. أنا بحس أنه حطيك بفئة الأشخاص يلي المشاكل والمصاعب عندهم هي تحدي مش عائق.
0: صحيح.
1: يعني بدل ما تردهم لورا بالعكس تشكلهم تحدي ليطلعوا من جواتهم القوة. يعني بشوف ستات كتير بمجتمعنا عندهم قوة كاملة جواتهم بس ما بتظهر إلا بالوقت يلي بيطلب التحدي أنه تظهر هيدي القوة. هيدا الشيء صار معك يعني؟ أنا بعتقد
0: كل مرة قوية، كل مرة عندها قوة هائلة جواتها، بس مجتمعها بيفرض على أنه تحط هالقوة على جنب. الحمد لله الحمد لله أنه ماني من النوع اللي بيخلي المشاكل تضعفني أو تكسرني، وبتثبت لي أكتر وأكتر أنه أنا إنساني مسؤولة بقدر أخذ قرارات، قرارات منا عشوائية، قرارات لازمة، قرارات مهمة
1: مسؤولة.
0: أقدر أتخطى مع عائلتي الجزء الصعب اللي مرقنا فيه واللي ناطرنا بعدين.
1: كون الست إنسانة رقيقة ما بيعني إنها إنسانة ضعيفة.
0: صحيح. هي
1: إنسانة فيها القوة الكامنة وبتقدر تطلع هالقوة وقت اللي بتقدر.
0: ما عليه، بدي أقول شغلة هون. إذا الرجل قيادي، المرأة قيادية أكثر.
1: كمان
0: المرأة وقت اللي بتدير مسؤولية عائلة عم تحمل نسخة مصغرة عن مجتمع،
1: عن شركة كمان،
0: يعني بدها تطلع جيل بده يفوت على مجتمع بده يعرف وين عم يدعس، بده يعرف شو عم بيعمل. بالعكس الرجل بيسلم قيادة العائلة للمرأة.
1: في أكيد مشاكل عم بتصير يوميا دائما، كل يوم وله مصاعبه. كيف عم بيتم التعامل مع مشاكل كل يوم أو تحديات كل يوم؟ كيف هالانتصار عم تقدر ترجميه بحياتك اليومية؟
0: كخطوة أقولك ما بتطلع على المشكلة إنها مشكلة، بتطلع إنه في شغلة بدها تمرق اليوم لازم يكون منتبهت لها منيح، لازم أعرف إذا بدها حل أعرف كيف بدي حلها. أهم شيء إنه استوعب المشكلة اللي ممكن تصادفني، يمكن بضحكة أو بنتفة سلام، لأنه
1: هل أنت شخص متفائل بالحياة؟
0: كتير. أنا شخص متفائل وإيجابي وهذه نعمة من عند الله بشكره عليها كل يوم.
1: اليوم في كتير حكي بأوساط علم النفس وبأوساط علم الاجتماع عن قدرة التفكير الإيجابي على تخطي المصاعب اليومية. إذا بدي أنقل أحكي عن مصادر القوة أو مصادر الانتصار، هل كونك إيجابية هو شيء أساسي أو شيء ثانوي بهالموضوع؟
0: طبعا طبعا. لا أنا بالنسبة لي شيء أساسي، لأنه أنا قبل ما يتوفى جوزي تخطيت مصاعب كتير لأنه عندي هذه النفسية، وحتى من بعد ما خسرته كمان عندها النفسية. بدي أقول شغلة إنه الإنسان وقت اللي بيكون إنسان إيجابي ما بيقعد يحس بضغط بتعب بإرهاق بتفكيره بمشاكله بحياته اليومية. الحياة اليومية فيها كتير مصاعب، إذا كل واحد بده ينكسر أو يحزن معناته إنه يعني ما عم بيقبل تحدي، معناته إنه عم بيقف بمطرحه. وأنا من النوع ما بتطلع ورا، يعني لازم امشي لقدام، لازم يكون في عندي حافز انه كفي، لانه الحياه ما توقف المطرح واحد.
1: كل اللي راح ربنا غطاه برحمته، وكل اللي جاي ربنا عارف انه رح يصير. منشان هيك المرنم بالكتاب المقدس بيقول لذلك لا نخشى ولو تزال

نزلت بنا الأراضي والجبال انقلبت، فالله ملجأ لنا وقوة على الدوام. خبرية الكافيتيريا. بلاك بيري، واتساب، آيفون، آيباد، كل يوم في سرعة شكل بعالم التكنولوجيا، كل يوم في وسيلة اتصالات وتواصل جديدة. زوارنا يلي بعمر الأربعين وما فوق مقسومين حول هالقصة، ناس لحقوا حالهم وتعلموا وعم يحاولوا بجهد كبير يتعودوا على تغييرات كل يوم، وناس قالوا ما بيخصنا وبعدوا حالهم عن كل هالقصص. بس بالنسبة للشباب والصبايا والمراهقين القصة مختلفة، فبين الآهات والدهشة والواو يمان وشفت الموبايل الجديد بعقد، بالنسبة لألهم هيدا العالم مثير وكتير حلو، ويبدو إنه القليل منهم عندهم مشكلة بالتأقلم مع إصدارات التكنولوجيا يلي بتتغير كل يوم والإشياء الجديدة اللي لازم يتعلموها كل أسبوع تقريبا. ونحنا كسيدات في نوع تغيير منحبه كتير ومش ممكن أبدا ننزعج منه، عم بحكي عن التغيير بالموضة. أنا بصراحة ما حبيت الموضة السنة، وهيدا رأيي الخاص، لأنه ما حبيت أبدا موضة الثمانينات يلي عم يحاولوا المصممين الأزياء أنه يرجعوا يروجوها، من مجوهرات كبيرة على كتف الفساتين للحلق الكبير لموضة الشعر من الرافعة للجدولة. أنا شخصيا ما حبيت هيدي الموضة، وطريقتي الوحيدة لأتعامل مع هيدا التغيير بالموضة أنه ضل ملتزمة باللي يلي بيلبق لي، موضتي أنا هي يلي أنا بيلبق لي. بما أنه عم نحكي عن التغيير، شو رأيك تجربي الأكل المكسيكي؟ مطبخ الكافيتيريا. وصفة التاكوز. انت محتاجة لأرغفة التاكوز بالذرة ولبهارات التاكوز، هيدول بتلاقيهم بجناح المأكولات المكسيكية بالسوبر ماركت. كمان انت محتاجة لنص كيلو لحمة بقر مفرومة، ملح وبهار، بصلة، بندورة، خس، جبنة شدر، أفوكا وزيت الذرة. منقلب البصلة المفرومة على النار مع شوية زيت ذرة، ومنحط اللحمة ومنخليها تستوي. منضيف بهارات التاكوز لقلها، الملح والبهار، ومنطفي النار. منقطع الخضرة ومنبرش جبنة الشدر. بقلب كل رغيف تاكوز منحط اللحمة، الخضرة المقطعة، برش الجبنة، وألف صحتين. آية اليوم على لسان بولس تلميذ يسوع المسيح: أنا أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو قدام. وبهيدي الآية سر القدرة على التكيف مع التغييرات اللي لابدو أنه تصير بحياة كل وحدة منا، أنه ما نتوقف عند اللي راح ونتحسر، ولكن نعمل مثل ما كان يعمل بولس تلميذ المسيح، ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام. عزيزتي المستمعة، إذا كان صار تغيير بحياتك ومحتاجة أنه نصلي لك، اكتبي لنا على العنوان اللي رح نذكره بعدين، تنجاهد بالصلاة قدام الرب كرمالك. وإذا كنت عايزة أي مشورة أو نصيحة تتساعدك تتكيفي مع التغييرات بحياتك، نحن مستعدين كمان نتواصل معك على نفس العنوان. وما تنسي أنه أحسن تغيير هو يلي بيعمله يسوع بقلبنا لما ينقلنا من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. فرحت كتير بالوقت يلي قضيته معكم، بدي اشكركم لانه اخدتوا وقت لحتى تتسمعوا على البرنامج. هلأ صار لازم روح، بس بقلكن مني انا نغم، مضيفة برنامج كافيتيريا، باي باي، وبشوفكن بحلقة تانين. الله ربط.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: بخطوط عريضة مقدمات الأسفار على العهد الجديد من Reach for Life، الرسالة إلى مؤمني أفسس.
1: الله عنده مشروع مهم جدا، هو بناء الكنيسة، بناء الكنيسة في كل العالم. بس كمان معظم المرات اللي جات فيها كلمة كنيسة في العهد الجديد المقصود كان الكنيسة المحلية. وفي رسالة أفسس بولس بأكتر من طريقة بيأكد أنه ده مشروع الله الثالوث، الآب والابن والروح القدس، أنه ده مشروع الله الأهم هو بنيان الكنيسة. فبولس يقول لنا أنه الكنيسة هي هيكل الله، الكنيسة هي جسد المسيح، الكنيسة هي عروس المسيح. وبيوصف أعضاء الكنيسة أكنهم في حرب الملك بتاعهم انتصر فيها، لكن هم كل يوم محتاجين يعيشوا يستمدوا قوة من الملك علشان ينتصروا في الحرب الروحية دي. رسالة أفسس واحدة من أجمل الرسائل اللي بتتكلم عن النعمة وعلى المحبة الغنية بتاعة المسيح. فبتتكرر فيها كلمة نعمة حوالي 12 مرة، بتتكرر كلمة غنى حوالي 5 مرات، وبتتكرر فيها تعبير في المسيح حوالي 12 مرة. بس تعالوا نقول في البداية بعض المعلومات المهمة عن الرسالة. الكاتب بولس الرسول والمرسل إليهم هم كنيسة أفسس، وأول ناس راحوا لكنيسة أفسس بالإنجيل كان أكيلا وبريسكيلا، وبنقرأ دوت في أعمال 18. بعدها بولس راح في رحلته الثالثة وقعد حوالي 3 سنين في كنيسة أفسس علشان يكمل تأسيسها ويرعى الكنيسة. وبعد ما سابهم أرسل لهم تيميثاوس، واحد من أهم تلاميذ بولس، علشان يرعى الكنيسة هناك وتستمر الكنيسة في النضوج وفي الانتشار في منطقة أفسس. تاريخ الكتابة، على أغلب الظن بولس كتب الرسالة دي وهو في سجن روما اللي مدون في سفر أعمال الرسل في إصحاح 28. السجن دوت كان بين 60 و62 ميلادية، وإحنا بنعرف إن بولس في السجن دوت كتب 4 رسائل مهمين، أفسس وفيليبي وفيليمون وكلوسي، عشان كده بنسميهم رسائل السجن لأن بولس كتبهم في سجن روما. تعالوا نبص بسرعة كمان على الخطوط العريضة في الرسالة. نقدر نقسم رسالة أفسس التحية في أول عددين، بعد كده بولس من إصحاح 1 عدد 3 لغاية إصحاح 3 عدد 21 بيتكلم عن غنى النعمة العجيبة وغنى الخلاص اللي المسيح بيقدمه. بعد كده إصحاح 4 من عدد 1 ل 16 بيتكلم على المحبة وسط الكنيسة، ومن إصحاح 4 عدد 17 ل 25 بيتكلم عان الحياة بتقوى كنتاج لعمل الإنجيل في قلوبنا وفي حياتنا. إصحاح 5 من عدد 21 لإصحاح 6 عدد 9 بولس بيتكلم على الأسرة المسيحية، عن إيه دور الأباء والأمهات والأزواج والزوجات والأولاد. بعد كده إصحاح 6 من عدد 10 ل 20 بولس بيقول الجزء المشهور بتاع تقوى في الرب وشدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل، وبيتكلم على الحرب الروحية وإزاي المؤمنين يحتموا في المسيح وسط الحرب دي. الرسالة بتختم في أعداد 21 ل 24 من إصحاح 6 بكلام وداعي وبتحية أخيرة. تعالوا دلوقتي نفكر في الكاتب، لأنه بعض الناس شككت إن بولس الرسول هو كاتب الرسالة دي. إيه الحجج اللي قالوها؟ البعض قال بصوا الكلمات المستخدمة في الرسالة دي مختلفة شوية عن الكلمات اللي بولس استخدمها في الرسائل الأقدم بتاعته، زي رسالة روميا ورسالة تسالونيكي وهكذا. والبعض كمان قال بص في تشابه كبير قوي بين رسالة كولوسي وأفسس، فأكيد حد يعني زور الاتنين، أو حد خد واحدة منهم بولس كان كتبها وكتب واحدة شبهها شوية وادعى أن بولس هو الكاتب بتاعها. لكن في ناس كتير من دارسي كلمة الرب قدموا حجج كتير عشان يأيدوا أن بولس هو كاتب الرسالة. فمثلا ردوا على حجة أن بولس ما ينفعش يبقى كاتب الرسالة دي هي وكلوسي، ويقولوا ليه؟ إيه المشكلة لو بولس في سجن واحد وبيكتب رسالتين في وقت قريب من بعض يستخدم ألفاظ متشابهة؟ دي حاجة ما تمنعش أن بولس يبقى هو كاتب رسالتين. وبعدين بدأوا يقارنوا بين الألفاظ اللي بولس استخدمها في رسالة أفسس واللي استخدمها في رسائل تانية زي روميا وزي تسالونيكي اللي الناس بتقول أنه أكيد بولس هو اللي كتب الرسائل دي، ولقوا أن الألفاظ مش مختلفة بطريقة كبيرة. بالعكس، ده كل اللاهوت بتاع بولس في رسالة أفسس متفق مع اللاهوت بتاع بولس في كل الرسائل بتاعته. كمان كل الأدلة اللي عندنا من أباء الكنيسة بتأيد أن بولس هو كاتب الرسالة، والكنيسة عبر العصور قبلت الحقيقة دي أن بولس هو كاتب الرسالة دي، زي ما بولس أكد أكتر من مرة، ذكر اسمه أكتر من مرة في الرسالة دي أنه هو اللي أرسلها. مهم؟ طيب تعالوا نفكر أكتر دلوقتي في المواضيع المهمة في الرسالة. بس قبل ما أعمل كده عايز أقول لكم تقسيمة أبسط كمان من اللي احنا قلناها في البداية، والتقسيمة دي شبه معظم الرسائل بتاع بولس. بولس في معظم الرسائل بتاعته بيقضي النص الأول من الرسالة يتكلم على العقيدة، العقيدة السليمة، والنص التاني بيتكلم على التطبيق للحياة العملية. التقسيمة دي في غاية الأهمية لأكتر من سبب، إنه كل رسائل بولس في الجزء العقائدي دوت بيبدأ فيها بولس الرسول بجمل خبرية، وفي النص التاني وبس في النص التاني من رسالة أفسس بيقول جمل أمرية أو أفعال أمرية. الكلام دوت ما أقدرش أقول لكم مهم قد إيه. بولس ما بيبدأش الرسائل بتاعته، ولا سيما بنشوف ده بوضوح في أفسس وفي كلوسي، بجمل أمرية. بولس لما حد يقول له رسالة الإنجيل عمره ما هيقول له رسالة الإنجيل الأخبار السارة هي تحب الرب وتحب قريبة. بولس هيقول دي وصايا مهمة بس مش ده الإنجيل، ولا عمره هيقول إن رسالة الإنجيل هي لا تزني أو لا تقتل أو لا تشتهي أو لا تسرق. بولس عمره ما هيقول إن دي رسالة الإنجيل. بولس ممكن يقول لنا الأوامر دي في النص الثاني من الرسالة بتاعته، لكن دايما في النص الأول بولس بيقول لنا أخبار. رسالة الإنجيل هي الأخبار السارة عن الخلاص اللي الله عمله في المسيح يسوع. وبالمناسبة ده عكس كل ديانات العالم. كل ديانات العالم بتقول لنا أفعال أمر، طيع في كذا وطيع في كذا وطيع في كذا، ولو طعت الرب ممكن يخلصك ويقبلك في الآخر. بولس يقول دوت مش هو الإنجيل بتاع المسيح. الإنجيل عمره ما بيبدأ بالوصايا، الإنجيل بيبدأ في الأول يقول أنت فشلت في إنك تطيع، أنت فسدت بسبب الخطية، أنت ما تقدرش تخلص نفسك، وبص جمال اللي المسيح عمله عشانك، وجمال اللي الآب عمله عشانك، وجمال اللي الروح القدس عمله علشانك بالمجان علشان تخلص. وبعد ما الله يقول لنا عن الخلاص بالنعمة، ساعتها بس يقول لنا إزاي النعمة دي كمان تقوينا علشان نطيع. وده يجيبني لبعض المواضيع المهمة، وأنا عايز وأنا بتكلم عن المواضيع دي يبقى في بالكم الفرق المهم دوت بين الجمل اللي فيها أمر والجمل الخبرية، وإزاي إنه الترتيب ما ينفعش يتعكس. لازم الجمل الخبرية تيجي الأول، الله عمل إيه، وبعد كده إحنا كرد فعل لله عمله المفروض نعيش إزاي. الموضوع المهم الأول هو الفساد الكلي. هون الإنسان بالطبيعة كل ميوله شريرة. بصوا كده على كلام بولس عن حياتنا قبل المسيح في أفسس 2. أفسس 2 أول 3 أعداد بولس بيقول إحنا شكلنا إيه ووضعنا إيه قبل المسيح أو بدون المسيح. بيقول وأنتم كنتم في السابق أمواتاً، مش بس مرضى، أنتوا أموات بذنوبكم وخطاياكم التي كنتم تسلكون فيها حسب طرق هذا العالم، تبعين رئيس قوات الهواء ذلك الروح العامل الآن في أبناء المعصية، الذين بينهم نحن أيضا كنا نسلك سابقا في شهوات جسدنا، عاملين ما يريد الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أولاد الغضب كالآخرين أيضا. بولس بيقول عن كل واحد في حضراتكم، وبيقول عني أنا كمان وعن كل واحد بيسمعنا، إن إحنا أموات بالذنوب والخطايا، إن إحنا بالطبيعة أبناء للغضب وأبناء للمعصية، إن إحنا بالطبيعة مستعبدين لشهوات الجسد والأفكار. وبيكمل يقول كلام شبهه جدا في نفس الإصحاح عدد 12. بصوا بيقول إيه، بيقول إنكم كنتم في ذلك الحين بلا مسيح، يعني أنت لو بدون المسيح أنت أجانب عن جماعة إسرائيل، يعني أنت مش من جماعة شعب الرب، وغرباء عن العهود الموعودة، لا رجاء لكم ومنكرين لله في العالم. يعني إحنا بدون المسيح إحنا منكرين للرب، إحنا ما عندناش إله في العالم، إصحاح 4 عدد 17 بولس بيكمل نفس الفكرة المهمة، يقول: أقول هذا إذن وأشهد في الرب راجيا أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك الأمم في عقم ذهنهم، لكونهم مظلمي البصيرة ومتغربين عن حياة الله بسبب ما فيهم من جهل وقساوة قلب. فهؤلاء استرحوا جانبا كل إحساس، استسلموا للإباحية ليرتكبوا كل نجاسة بشهوة نهمة لا ترتوي. بص بولس بيقول بدون المسيح احنا عقولنا مظلمة، بدون المسيح احنا مستعبدين للشهوات بتاعة العالم. أهم الحقائق اللي بولس بيقدمها في رسالة أفسس هي أن الإنسان بسبب الخطية مفقود الأمل أنه يخلص نفسه، هو ميت، هو أفكاره وأقواله وأفعاله كلها متلوسة بسبب الخطية. بس بولس مش بيقف عند أنه يحكي عن فساد الإنسان. فالموضوع التاني المهم في رسالة أفسس هو غنى نعمة الله في الخلاص. بولس في رسالة أفسس بيقول أنه اللي خلصنا هو الله الواحد الكائن في ثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس. البعض سمى رسالة أفسس هي رسالة الله الثالوث العامل في الخلاص، لأن بولس بيقول لنا أنه في وسط الموت الروحي بتاعنا وفي وسط عبوديتنا لإبليس وفي وسط أن احنا أبناء للدينونة والغضب والمعصية، الله الآب أحبنا، الله الابن جي يموت علشاننا على الصليب، الله الروح القدس جي يعمل الخلاص في قلوبنا ويغيرنا. فيحكينا بولس عن الله الآب من أول إصحاح واحد. بصوا إصحاح واحد عدد 3، بولس الرسول يقول: تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في الأماكن السماوية، كما كان قد اخترنا فيه، يعني الله الآب اخترنا في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قدسين بلا لوم أمامه، السبق فعينا في المحبة ليتخذنا أبناء له بيسوع المسيح، وذلك وفقا لطاعتنا للوصايا، صح؟ أو بسبب شطارتنا وأعمالنا الصرحة، صح؟ لا، وذلك وفقا للقصد الذي سرت به مشيئته. ليه الله الآب يختار ناس مذنبين ميتين بالذنوب والخطايا؟ مش عشان أي سبب فيهم، لكن عشان مسرته وعلشان مشيئته. في إصحاح 2 بعد ما بولس قال الأوصاف الصعبة دي عن خطيتنا، بصوا بينهيها في عدد 3: وكنا بالطبيعة أولاد الغضب كالآخرين أيضا. بعدها بولس في عدد 4 يبدأ في اليوناني يقول حرف جر مهم جدا اللي مترجم هنا أما، يعني أكنه بيقول إحنا في ظلمة الخطية، أما لكن في تدخل إلهي عجيب. بصوا: أما الله وهو غني في الرحمة فبسبب محبته العظيمة التي أحبنا بها وإذ كنا نحن أيضا أموات بالذنوب أحيانا مع المسيح، إنما بالنعمة أنتم مخلصون، وأقمنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع، وذلك كي يعرض في الدهور القادمة غنى نعمته الفائق في لطفه علينا في المسيح يسوع. بعد كده يقول الآيات المهمة قوي واللي لازم نبقى حافظينها: فإنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وهذا ليس منكم، إنه هبة من الله، لا على أساس الأعمال حتى لا يفتخر أحد. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول الله الآب غني في المحبة وغني في الرحمة لدرجة إنه يروح لأعدائه علشان يديهم ابنه الوحيد يبقى مخلص ليهم. مرة حد دعاني علشان أتكلم في كنيسة عن الخلاص وعن موت المسيح، وكان لسه عندي طفل واحد عنده 3 شهور. كنت بدأت أحبه جدا جدا جدا، وقعدت أفكر إن لو في ناس عادتني، لو في أشخاص اتهجموا على بيتي ومراتي وخدوا حاجتي، وبعد كده حد طلب مني إني أروح أدي الأعداء دول ابني الوحيد اللي أنا بحبه، وحسيت إن الفكرة دي صعبة جدا، إزاي أدي لأعدائي ابني الوحيد اللي أنا بحبه؟ لو حد عمل كده ممكن نقول عليه مش ما يعني حاجة فوق الإدراك، فوق العقل. الله عمل كده، الله أحبنا وإحنا قطاة وإحنا أعداء، إدى أعطى المسيح علشان يموت لأجلنا. وده يجبنا لعمل الله الابن في الخلاص، لأنه الله الابن هو اللي جه ومات عشان ياخد موتنا، ودفن عشان يدفن خطيتنا، وقام من الموت علشان يدينا حياة جديدة. وعشان كده بولس أكتر من مرة زي ما قلت لكم في رسالة أفسس يكرر فكرة في المسيح أو كلمة في المسيح، وكأنه عايز يقول الله مش بيدينا الخلاص وإحنا بعاد عن المسيح، أكنه بيقول في مجال كده اسمه المسيح، وعلشان تخلص أنت لازم تخش في المجال ده. والحقيقة هو مش مجال، هو شخص، هو في شخص اسمه المسيح، ولا يوجد خلاص من غير ما تتحد بالمسيح. فيقول لنا في صح 1:4 أن والله الآب اختارنا فيه في المسيح، أنه التبني بيحصل في 1:5 في المسيح. صح 1:7 يقول في المسيح لنا فداء بدمي غفران للخطايا، ويقول لنا ملخص ده كله أن الله الآب باركنا بكل بركة روحية في المسيح في السماويات. يعني إيه في المسيح؟ يعني كل البركة بتاعت الخلاص بننالها لما نتحد بشخص يسوع المسيح. طيب ومين اللي بيدينا الاتحاد بشخص يسوع المسيح؟ هو الله الروح القدس. فالله الآب بيختارنا في المسيح، المسيح مات عشان ياخد موتنا وقام عشان يدينا حياة جديدة، والله الروح القدس هو اللي بيدينا البركات الروحية، عشان كده اسمها بركات روحية، عشان معطيها هو الروح القدس، عشان البركات دي ناتجة عن عمل الروح القدس في حياتنا. أهم الأعداد بتتكلم عن عمل الروح القدس في الخلاص هو عدد 13 و14 في أول إصحاح، لأن الروح مسمى عربون ميراثنا. لما حد بياخد عربون ده معناه أنه أكيد الميراث دوت لسه ليه باقي كبير، فالروح القدس هو اللي سكن فينا عشان يبقى عربون الميراث ويقنعنا أنه لسه ميراثنا أبدي بسبب اللي عمله المسيح لأجلنا. وكمان الروح مسمى هنا أنه هو الختم، والختم مرتبط بالملكية. فلو الله وضع الختم بتاع الروح علينا ده معناه أن احنا بعد ما كنا ملك للخطية وملك الإبليس صرنا ملك لله الواحد الآب والابن والروح القدس. المؤمن الحقيقي هو مؤمن أدرك فساده وأدرك غنى نعمة الله في الخلاص. المؤمن الحقيقي بولس كمان بيقول لنا هو باستمرار عايش في حرب روحية. من أكتر التعبيرات اللي بتستخدم في أفسس وكمان في رسالة كلوسي هو القوات والرياسات والسلاطين. فبولس بيقول إن حربنا مش مع دم ولحم، لكن مع الرياسات والسلاطين ومع أجناد الشر الروحية اللي كل هدفهم إنه يخلوا الناس تعيش في ظلمة أخلاقية. لكن بولس بيطمن الكنيسة ويقول لهم إن المسيح حزم كل القوات والرياسات دي. الحقيقة لما بندرس عن أفسس نفسها كمدينة وعن خدمة بولس في أفسس بنشوف إن بولس في خدمته في أفسس كان بيواجه ناس عليها أرواح شيطانية، وكان بيواجه ناس بتعبد آلهة اسمها أرطميس، وكل الآلهة المزيفة دي بولس بيقول إن وراها أرواح شيطانية، لدرجة إنه في أفسس في ناس كتير كانت بتشتغل في السحر، ولما جت للمسيح حرقوا كتب السحر بتاعتهم. فالكنيسة في أفسس عندهم خلفية عن السلطات والرياسات والسلاطين، وبولس بيطمنهم يقول لهم كل السلطات والرياسات والسلاطين اتهزموا بسبب عمل المسيح في الصليب، والحل الوحيد ان انتم تعيشوا حياة فيها نصر على الخطية هي ان انتم تتقووا في الرب وفي شدة قوته. هختم معاكم كلامي بفكرة في غاية الأهمية عن الأفعال الأمرية. انا قلت بوضوح ان بولس في الجمل الخبرية مركز في النص الأول على عمل الله الثالوث في الخلاص بعد ما اتكلم كتير على فساد الإنسان وانه ما يقدرش يخلص نفسه، لكن الجمل الأمرية كمان اللي بولس بيقولها سواء للناس في الكنيسة أو للأباء والأمهات في الأسرة أو للأولاد، كان دايماً لما يجي يقول أي أمر يرجع يفكرهم بعمل المسيح. هقرأ معاكم مثل أو اتنين في نهاية أفسس 4. بولس عارف أنه ما فيش حد يقدر يطيع الوصايا إلا لو فاكر الإنجيل. بصوا بيقول: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، مسامحين بعضكم بعضا كما سمحكم الله في المسيح. إزاي نسامح بعض؟ نحن نفتكر الله سمحنا في المسيح. عدد 2 في إصحاح 5: اسلكوا في المحبة على مثال المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه لأجلنا. إزاي نحب الناس؟ إن احنا نفتكر محبة المسيح. تعرفين بولس صلى أكتر من صلاة في رسالة أفسس، وأنا أشجعكم جدا ذكروا الصلاة بتاع بولس في إصحاح 1 و3 في أفسس. بس أهم صلوات بولس مش بس في أفسس لكن في كل العهد الجديد، هو إن الكنيسة اللي فاهمين كويس محبة المسيح يعرفوا أكتر وأكتر أبعاد محبة المسيح. بولس عارف إنه لو إحنا أدركنا غنى محبة المسيح فائقة المعرفة، هنعرف نحب الناس، وهنعرف نصالح الناس، وهنعرف نسامح لما يتغلط في حقنا، وهنعرف نبقى أبناء بنطيع الأباء، وهنعرف نبقى أباء عندنا استعداد نحب ونربي الأبناء في مخافة الرب. صلاة بولس المفروض تبقى صلاتنا إن إحنا نعرف محبة المسيح فائقة المعرفة.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته، ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:

0: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
0: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
0: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
0: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
2: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي، ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: تو يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة، فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع، ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة اني لازم اكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان ابقى حلوة واعجب الناس والناس كمان تقول عليا اني حلوة. وكنت بقعد اعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو ان انا لازم انزل الكيلو ده، وانه ما ينفعش كده، واحرم نفسي من الاكل وابقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم اكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة انه مش مهم اكون تخينة او رفيعة، المهم اني اكون من جوايا حاسة اني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي ادركت كده انه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس واني اشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت انا من جوايا حاسة ان انا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. كأولاد وبنات للرب بنحتاج من وقت للتاني نراجع نفسينا. كأولاد وبنات للرب بنحتاج نقيم نفسينا ونقيم حياتنا ونبص لورا ونشوف هل يا ترى إحنا كنا بنسلك صح؟ هل يا ترى إحنا كنا عايشين بأمانة قدام الرب؟ ومرات كتيرة العالم بيأثر علينا بفكرة اسمها الحلال والحرام، فمرات كتيرة تقول ده حلال ده حرام نتيجة إنه المجتمع اللي أنت عايش وسطيهم فرضوا عليك مبدأ اسمه الحلال والحرام. بغض النظر عن قناعاتك، أنت ممكن تكون مش موافق على حاجة، لكن اتفرضت عليك نتيجة الثقافة اللي أنت موجود فيها فكرة الحلال والحرام. لكن هل يا ترى كتاب مقدس بيتكلم على فكرة الحلال والحرام؟ خليني أقرأ معاك آية في كورنثوس الأولى أصحاح 6 وعدد 12. بيقول الرسول بولس هذه الكلمات: كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. زمان لما في أيام الرسول بولس كانت مدينة كورنثوس من المدن الحرة جدا واللي فيها أمور كتيرة وشرور كتيرة ممكن تتعامل، وكانوا أهل مدينة كورنثوس كانوا كاتبين يافطة كبيرة على باب المدينة: أهلا بيك في كورنثوس، كل الأشياء تحل لك. فوانت داخل المدينة دي انت بتحس انك في منتهى الحرية، انت في بلد حريات، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه، تقدر تتمتع، مفيش ضوابط، انت حر. فرب قصد يوضح للمؤمنين في كورنثوس انه كل الأشياء تحل لي، ده شعار المدينة بتاعتكم. لكن ربنا بيكتب للمؤمنين ويقول لهم خلوا بالكم، ممكن تكونوا عايشين في مدينة مليانة بالشرور ومليانة بالحريات زي ما أنا وإنت وإنتي. ممكن نكون دلوقتي بنتمتع بالحريات، تقدر تسمع اللي أنت عايزه، تقدر تشوف اللي أنت عايزه، تقدر تقرأ اللي أنت عايزه، تتفرج على اللي أنت عايزه، تروح اللي أنت عايزه، لكن هل يا ترى أي حاجة تناسبني؟ بولس بيقول كل الأشياء تحل لي لكن، وعايز أقف عند كلمة لكن دي ودوس فرامل كده، لكن لا يتسلط علي شيء. خليني أفتح قلبي النهاردة مع حضراتكم وأتكلم بكل حرية. في أمور كتيرة ممكن تكون بالنسبة لنا عادي لكنها متسلطة علينا، وسامحني لو قلتلك أنه حتى ممكن تبدو حاجات عادية جدا. يعني ممكن يكون على سبيل المثال استخدامي للتليفون، أنا عندي

معينة في حياتي متسلطة عليا ومش قادر أقطعها يبقى غلط. أفاجئك بحاجة، لو نوعيات أكل أو طريقة أكل معينة مأثرة عليا ومش بعرف أعمل غيرها، أنا بحب الكميات دي أو بحب النوعيات دي من الطعام رغم أنها مضرة، هنا الموضوع وصل لمرحلة التسلط. حتى صدقني لو جت في أصعب الحاجات، حتى لو في الشاي أو في القهوة، لو الموضوع وصل إلى أنه تسلط، هنا في حاجة خطيرة. القهوة مش غلط، الشاي مش غلط، بس بولس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن دوس معايا فرامل كده، لكن لا يتسلط علي شيء. مبدأ أنه الأمر يتسلط علي، رب اداني إرادة حرة والرب عاوز يقودني في كل وقت. فلو أنا في أمور متسلطة على حياتي غالبا هتبقى معطلة الرب أنه يستخدمني. لو أنا في أمور متسلطة عليا هتبقى مش مخلياني عارف أخد الجديد، لأنه مرات كتيرة في أوقات ربنا عاوز يتكلم لحياتي، في رؤى جديدة، في أحلام جديدة ربنا عاوز يدهاني، في كذا منظور مختلف ربنا عاوز يقودني في نوعية حياة مختلفة، بس أنا متمسك بالقديم، أنا متمسك بحاجات قديمة مكملة معايا. أنا في أمور متسلطة عليا، أنا في أمور عايش بيها ومكملة معايا برغم كل حاجة، متسلطة عليا. زي ما قلت لكم، ليس فقط الأمور المتسلطة عليا هي الأمور اللي ممكن تبقى صعبة. أنا مش بكلمك على حياة شريرة وزنا لا سمح الله أو حاجات كبيرة، لكن بكلمك حتى على الأمور البسيطة، الشاي والقهوة والتليفون والخروج، أي حاجة تسلطت عليا. أنا بصلي من كل قلبي إن إحنا نتمتع بحرية في المسيح يسوع. أصلي من كل قلبي إنك تكون حر وإنت بتاخد قراراتك ومفيش أي حاجة متسلطة عليك. أشكرك لأنك سامع صلاتنا. يا رب أباركك لأنك دافع لينا حرية النهاردة. يا رب أصلي لأجل كل أخ من إخواتي ولأجل كل أخت من أخواتي. كل حد فينا متسلط عليه حاجات يا رب. أصلي إنك تكسر هذه الرباطات يا رب. كسر لكل قيود، كسر لكل أمور يا رب متسلطة علينا. يا رب من فضلك ساعدنا وأعنا عشان نعيش أحرار لأجلك وأحرار نحيا فقط لمجدك بدون أي حاجة تتسلط علينا. يا رب شكرا من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين وما اتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزورهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. عايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقية عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس ان الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرأ معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط. فترى الامم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهارده الرب يقدر يدي لك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين اكليل جمال بيد الرب.
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا موحشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ، يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة.

رماد بجمال. اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح، لكن وقت ما يتولد في قلبك.

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد؟

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلأ أنت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: إيه أنا عم بسأل لأني ما عم بفهم شي، اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي أبو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا أم نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو اجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلأ بطلب من ربنا يفتحها بوجي رح يفتحها بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه قنينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئ لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: هي يا سيدي مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، أمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: أخ أخ أخ أخ أخ أخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة، متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك شبك، متعبة ومالي قدها، ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حذرتي، أنا زلمي عندي أسئلة كتير ولازم لقي حدا يجاوبني على أسئلتي. لسه كل ما بسأل بلولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بلولي هذا كفر، عم تكفر. إذا ما بدي أسأل وفكر كيف بدي أفهم؟ صاي شي بجنين.
0: عن جد أنت زلمي بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول أنت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك أنا ما عم بطلب أعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت. كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصايه وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب معك.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيكولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيكولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيكولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية أنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، فقير أنا عن معرفتك، خزائني فارغة، خاوية من الحق. كنت أحسب نفسي غنيا بالتقوى، فاكتشفت أن تقواي قشور زائفة، وها هي يدك تفتش أعماقي، تخرج إلى النور حقيقتي، فإذا بي فقير معدم، ملأت عقلي بأفكار ضالة، وحشوت خزائني بأقوال التائهين مثلي، فأفرغ يا رب عقلي من الغش والخداع، وأثري روحي بغنى معرفة طريقك، وأعطني خضوعا لصوت روحك القدوس الذي يكشف طريق الخلاص الأبدي، يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: رأيكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مرة ثانية 00357998565965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب عاموس. كتاب عاموس الفصل الأول. هذا كلام عاموس أحد الرعاة من تقوع، فإنه قبل الزلزال بسنتين رأى رؤى عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل، فقال: يزأر المولى من طصيون ويجهر بصوته من القدس، فتيبس مراعي الرعاه وتذبل قمة جبل الكرمل. قال الله: أهل دمشق أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم داسوا شعب جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل حصون بنهدد، وأحطم بوابة دمشق، وأزيل الشعب من وادي آون والحاكم من بيت عدن، ويذهب شعب آرام أسرى إلى قير. هذا كلام المولى. قال الله: أهل غزة أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم أسروا شعبا بكامله وباعوه عبيدا إلى أدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل حصونها، وأزيل الشعب من أشدود والحاكم من عسقلان، وأمد يدي ضد عقرون فيفنى من بقي من الفلسطينيين. هذا كلام مولانا الإله. قال الله: أهل صور أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم باعوا شعبا بكامله عبيدا إلى أدوم، ولم يذكروا عهد الإخوة، فأرسل نارا على سور صور فتأكل حصونها. قال الله: أهل أدوم أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم طاردوا إخوتهم بالسيف بلا رحمة، واشتعل غضبهم دائما وبقي غيظهم طول الوقت، فأرسل نارا على مدينة تيمان فتأكل حصون بصرة. قال الله: بنو عمون أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم شقوا بطون الحوامل في جلعاد لكي يستولوا على بلادهم ويوسعوا حدودهم، فأشعل نارا في سور رب فتأكل حصونها، وسط صراخ شديد في يوم المعركة وريح عاصفة في يوم الزوبعة، ويذهب ملكهم إلى الأسر هو وكل رؤسائه. هذا كلام المولى.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. أهلا وسهلا أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قادة من الكتاب المقدس. وكما عرفتوا يا أحبتي برنامج قادة من الكتاب المقدس بيعلمنا ويدربنا وينمينا كيف نحن نكون قادة بصحي القائد الموجود داخلك، القائد الموجود داخلش، لأن احنا في الوقت هذا محتاجين لقادة حقيقيين صادقين أمنا يكون عندهم أمانة وصبر ومعرفة بإله الحقيقي على أساس أنهم يقدروا أنهم يقودوا الوقت العصيب الذي إحنا فيه وللبشرية تخرج من المأزق الذي إحنا فيه. البرنامج هذا بيعرفنا المفاهيم الحقيقية الصحيحة للقيادة الروحية، بدور القائد الذي داخلنا، بيحدد المهارات اللازمة بحيث أن حياتنا تكون فعالة ومنتجة وذات أثر إيجابي. من نتدرب على المهارة هذه، من ننميها، من رسخها، من نستخدمها بشكل فعال. أيضا بتأثر الأشياء هذه كقيادة حقيقية في حياتنا في البيت والعمل والمجتمع. نستمع لترنيمة وبعد الترنيمة ما نكمل حلقتنا ونبدأ فيها، وإحنا ما زلنا في الموضوع الرائع وموضوع الصبر، ولما نتكلم على شخصية من الكتاب المقدس منعرف الشخصية هذه وكيف إن الشخصية هذه صبرت وتحملت ونالت الخير والبركة بعد الصبر هذا. نبقى مع الترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

أصدقائنا وأحبتنا تقدروا تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الموجودة والمتاحة، وهي واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام، بالرقم هذا 00357999865. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهي loveyemen.net loveyemen.net كلمة واحدة. في صفحتنا بتحصلوا أشياء كثيرة تفيدكم، تعليمية، الواحد يشتاق أنه يقراها، أشياء بتساعدنا فعلا وتعلمنا. في صفحتنا هذه loveyemen.net احنا عملنا كامبين، عملنا إعلان على موضوع الصبر. تشوفوا وفكروا وابحثوا وشاركونا في الموضوع هذا، لأن فعلا احنا سعيدين بكل مشاركاتكم، سواء أن انتوا تكتبوا في العام أو تكتبوا لنا في الخاص ماسنجر، أو كما قلت لكم في الواتساب، فايبر، أو الوسائل الأخرى الثانية. نرحب بكم وبكل استفساراتكم واتصالاتكم.

ايوه اعتقد ان انتم مثلي مشتاقين تسمعون من الشخصيه اللي عم نتكلم عنها في الاسبوع هذا. انا ايضا مشتاق ان انا اسمعها وبعدها فعلا نتناقش ونشوف الشخصيه هذه وكيف ان احنا نتعلم الصبر وكيف ان الصبر فعلا بيؤدينا الى نتائج ايجابيه كثيره. لكن ايش رايكم ان احنا نذكر بعضنا حلقة الأسبوع الماضي؟ تكلمنا على قصة رائعة وهو هوشع وكيف أنه صبر على زوجته، صبر على شعب إسرائيل، صبر حتى على نفسه أنه ما يأسش وتحمل، وفي الأخير وصل لبركة كثيرة، وصل لنعمة كثيرة. فعلمنا أن فعلا الصبر نهايته بركة وخير وسلام. قبل ما نسمع القصة أحبتي، خلونا نسمع بعض المشاركات اللي جيت منكم واللي فعلا سعيد أن أنا أتكلم فيها. المشاركة الأولى، وهذه مش كل هذه، بعض المشاركات من أختنا صديقة الصفحة بتول أحمد، بتقول رقم 1 و2 و3 كل الاختيارات، وكلامها في أشياء كثيرة صح. أشكرش أختي بتول على المشاركة هذه. المشاركة الثانية من أمونة عبود من السعودية، بتقول الصبر يحافظ على العلاقات الإنسانية، وكلامش صح يا أختي. الصبر شيء من الأساسيات في أي علاقة، سواء علاقة أب لأولاده، أم لأولادها، أو العكس، أولاد لأباهم، زوج وزوجة، أصدقاء، زمايل عمل، كل العلاقات إذا الصبر مش موجود العلاقة بتكون ضعيفة وبتتهز، ممكن هي تتدمر وتضيع. المشاركة الثالثة من شاعر الثورة من منطقة دمار، بيقول الصبر يصيب الإنسان بالأمراض مثل السكر والضغط. وأقولها مرة أخرى إن الصبر السلبي الذي ما يكونش فيه أمل عند الله، ما يكونش في ثقة في نفسه الشخص، بيكون في غل وحقد على الظلم والقهر، بيسبب أمراض، ويسبب مش أمراض بس، انتكاسات نفسية وجسدية. بس الصبر الإيجابي الذي الواحد بيحصل قوته ودعمه من عند الإله الحقيقي، بيعطينا دفعة قوية وبيكون عندنا أمل، وهذا بتكون نفسيتنا أفضل وجسدنا بيكون صحيح. وفي عندنا المشاركة الرابعة من أخونا الصقر الجارح من بغداد العراق، أحييك أخي على مشاركتك وعلى حضورك في صفحتنا. وفي أيضا أخ اسمه سعيد أبو مبارك، فهو والصقر الجارح كان لهم نفس الكلام والرأي، إنهم بيقولوا ما شاء الله على المنشور هذا، أشكركم وأتمنى أن تشاركوا وتقولوا لنا طيب إيش رأيكم. يعني نشكر رب لأنه هو الذي قادنا للمنشور هذا، بس نحب ان احنا نسمع اكثر منكم. المشاركة الخامسة من اخ مختار زاهر، بيقول مساء الله عليكم، مساك الله بالخير والعافية يا اخي، مش عارف عندك مساء ولا عندك الوقت الان. المشاركة السادسة من عزام محمد، بيقول الصبر زين وفيه اشياء حاجتين الواحد يكسبها، جميل وياخذ الواحد الحق وافي. أشكرك يا أخي، وفعلا الصبر له أشياء كثيرة، من ضمنها أن الواحد يكسب أشياء جميلة وأن في الأخير الواحد ياخذ حقه، بس يمكن مش بنفس الشيء الذي فقده، بيكون مختلف، الرب يعوض أشياء أحسن وأفضل. المشاركة السابعة من أختنا اسمها الماسة الزرقاء من صنعاء، بتقول الثلاثة كلهم ينفعوا، ولكنها تعتقد رقم ثلاثة أكثر شيء الذي هو الصبر بسبب الأمراض الضغط والسكر. وأشكر شخصي على مشاركتش
وصح الصبر السلبي الذي ما فيش عنده أمل ولا رجاء من إلهنا ومخلصنا بيكون مضر ومدمر للصحة النفسية والجسدية. أحبتي أشكركم، هذه كانت بعض المشاركات، فأنتم أشجعكم تشاركونا وأعطونا رأيكم وخلونا نتناقش ونسمع الآراء الجميلة هذه. قبل ما ندخل في القصة الرائعة هذه اليوم، وهي اسمها قصة الولد الضال، قصة رائعة في الكتاب المقدس في العهد الجديد، عن نسمعها ونشوف إيش علاقتها بالصبر. هنستمع لترنيمة وبعدين ندخل في القصة المباركة هذه، قصة الابن الضال.

0: مرحبا بكم من جديد أحبتنا المتابعين والمستمعين في حلقتنا لهذا اليوم. هنلتقي بقصة جميلة ومؤثرة حكاها لنا الوحي المقدس من خلال الرب يسوع المسيح له كل المجد، عندما كان المسيح بيحكي للناس اللي حوله وللتلاميذ الحواريين اللي تبعوه عن محبة الله الرائعة وعن قلب الله الرحيم، وكيف إن الله ما بيبصرش لقلب الخاطئ ولا لخطيئته، وما بيحسبش جريمة الجاني مثل ما بيبصر ويحسب توبة الخاطئ ورجوع الجاني إلى حضنه وإلى علاقة المحبة اللي بتربطه بإلهه وبربه. علاقة المحبة الصادقة والتوبة والرجوع إلى الله أقوى وأهم وأعظم في عين الله من الخطيئة اللي بيرتكبها الإنسان وبعدين بيرجع إلى محبة الله. المسيح من سب يشرح للناس من حوله هذا الموضوع ويبين لهم كم كانت محبة الله وكم لا زالت محبة الله كبيرة وعظيمة، قام ضرب لهم مثل من خلال قصة اشتهرت في الكتاب المقدس بقصة الابن الضال. تعالوا نتعرف مع بعض على قصة الابن الضال هذا اللي حكاها لنا رب المجد الحبيب يسوع المسيح، وأيش اللي قصد به من هذه القصة، وما هو الهدف اللي خلاه يتكلم بها أو يحكيها. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. أول شيء هنقرأ الحكاية مثل ما رواها لنا الوحي الكريم في الكتاب المقدس على لسان رب المجد يسوع، مثل ما ذكرها البشير لوقا في الإنجيل. بيقول لنا إن المسيح كان بيكلم اللي حوله ويوعبهم ويعلمهم، وقال لهم: هكذا أقول لكم، يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له الأب: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. نوقف عند هذا الجزء من القصة كما وردت في الكتاب المقدس ونتكلم عنها ونتأمل فيها. أول حاجة بنسأل أنفسنا سؤال: من هو هذا الابن الضال اللي بتتكلم عنها الآيات هذه واللي حكى لنا عنها المسيح وضربها المثل هذا؟ واضح من الآيات اللي قريناها إن هذا الولد كان شخص ضحكت الدنيا بوجهه، فرحت بها الحياة وفرحه بها، ويمكن نقدر نتخيله في عقولنا إنه كان شاب قوي الجسد، طويل القامة، جميل الوجه، حالي الصورة في أول شبابه. كان ساكن مع أبوه ومع أخوها الكبير في فيلا أو في قصر، المهم في بيت جميل وغني، لأنه واضح أنهم كانوا أغنياء من القصة، بتحيط بهم البساتين، المزارع، الحقول، وكلها حقهم. كان عايش في نعمة بيحسده عليها مئات وألوف الناس، في عيشة هنية تشبه حياة الملوك وحياة الأمراء. موجود أمامها الجاه والرفاه، موجود أمامها الغنى، موجود أمامها الإكرام، بيحظى بالإحترام، موجود لها الحماية من أبوه والكفاية أيضا، وحولها الخدم والحشم، حولها السرور والفرح. يوم من الأيام وبينما هو بيفكر بينه وبين نفسه، جاله إبليس وعلى فمه ابتسامة وضحكة خبيثة، وجلس يوسوس في ذنه بكلام وحكى غريب جدا، كله خدع وإغراء بشهوات الدنيا. كان لها أثر كبير على هذا الولد المراهق اللي في أول شبابه، أثرت على قلبه وعلى عقله وتفكيره. ومن كثر ما جلس الشيطان يوسوس له في راسه، بدأ معه يدي له كلام غريب ويطرح عليه أسئلة عجيبة، وكأنه يشتي لها الخير وهو في الأساس ما بيدور له إلا الشر. وكأنه كان بيوسوس له في قلبه وبيقول له: إبليس، ليش تعيش في قصر ضيق أو في هذا البيت والعالم أمامك واسع؟ ما هو اللي يخليك في قرية صغيرة مثل هذه وبه مدن كبيرة وكثيرة؟ وليش تجلس تحت سلطة أبوك وسيطرته وأنت تستر توقع إنسان حر وتفعل ما تشتي؟ وجلس إبليس يغمز له ويقول له: ليش الحرمان هانا وبه في المدن وفي الأماكن البعيدة كل اللي تشتيه نفسك؟ قم فلت أبوك، فلت أخوك، فلت هذا البيت والقرية الصغيرة وسير المدينة، متع نفسك، استمتع بالشباب، بالملاهي، بالمقاهي، بالحفلات، بالشرب، بالملذات. إلا وصاحبنا جلس يتخيل ويسبح في بحر من الأوهام والأحلام الخادعة. وإحنا دارين إن الخيال والوهم غير الواقع. الخيال يا أخوتي بيضخم الحقائق وبيدي للأمور غير صورتها وغير طبيعتها، وبيخلي كل شيء مغري وحالي وجذاب، بيصور الأشياء اللي ما لهاش وجود كأنها حاصلة وكأنها عملية أمامنا، وهذا شيء بيفرح القلب عندما يغيب العقل. لكن عندما يكون العقل موجود، هذا الشيء وهذه الأمور ما بيكون لهاش وجود. تصور هذا الشاب نفسه وهو حر طليق، يفكر كيف ما يشتي، يفعل اللي يشتي، يحيا على ما يشتي. تصور نفسه والناس كلهم حوله والأبصار مركزة عليه، هو موضع احترام الناس، هو موضع مديح الناس، الناس كلها بتتكلم عنه، وتخيلهم وهم بيداعوا له بالألقاب والفخامة: يا باشا، يا مدير، يا شيخ، يا فندم، بسبب ما يكون في يده من مال ومن قوة ومن سلطة. تصور نفسه بيغرق في بحر الملذات وفي شهوات الشباب، وبيمتع نفسه بكل شيء. وهكذا تغلب إبليس بواسطة الإغراء على العقل وعلى الحكمة اللي كانت في إنه يبقى مع أبوه. ووقع أخونا في فخ إبليس، فتم فيه قول أحد رجال الله اللي قالوا: التصور والوهم هو أول خطوة إلى التهور، وكانت النتيجة أنه سقط في الخطية وحاول أنه ينفذ كل خيالات عقله وقلبه اللي وسوس له بها إبليس، وقام من ساعته طلب من أبوه نصيبه من الميرة، وأبوه اداله نصيبه من كثر حبه له. وبعدين بعد فترة قصيرة فلت الولد البيت وشل كل ما اداله أبوه، وما أعتقدش أنه حتى اعتذر لأبوه أو ودعه أو كلمه أو أسف على حاله. سار له مدينة بعيدة. وليش سار مدينة بعيدة؟ من سب يفعل اللي يشتي من غير ما تكون عليه أي عين ولا رقيب ولا حسيب. وفي هذه المدينة البعيدة التصق بشلة من الأصدقاء الأردياء الفاسدين، ففسدوه وخربوه. ومثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس إن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. قام الرجال تبع غرائزه وشهواته، وما منع نفسه من شيء ولا حرم حاله من حاجة حلال أو حرام، لو ما غرق من رجله لا فوق راسه في الشرور. صار يسر ويسكر، يعهر ويبطر، لو ما بذر كل ما كان معه من مال. فعلا يا أخوتي الخطية خاطئة جدا مثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس. الخطيئة شريرة ومريرة، تنجس، تفضح، تفلس بالواحد. وإفلاس صاحبنا عندما خلاص ما عاد معه ولا حاجة وصله إلى الجوع. كان بيبحث عن المال ما لقى في جيبه ولا حاجة، لأنه قد طيره كله في الخلاعة والفساد. دور على الأصحاب اللي كانوا حوله واللي صرف عليهم أكثر زلطة، جاءوا ما بش حولها حد، طاروا كلهم عندما حيره. إيش يفعل؟ قام في جوعه ووحدته عيجنا، جلس أيام يفكر، لكن حاله كان بيزيد سوء، خصوصا وأن به مجاعة دخلت على المدينة اللي كان فيها. جسمه نحل، لونه شحب، عظامه برزت من تحت جلده، صارت حالته يا رحمته، قوته ضعيفة، ثيابه وسخة. وقع بدل ما كان غني وابن أبها كأنه شحات. تمنى لو كان بإمكانه أنه يلقى أكل حتى من أكل الحيوانات، لكن ما لقاش ولا حد اداله. وأخيرا لقى باب خلاص وصار له عند واحد، فشغله في رعاية الخنازير، أخص رعاية وأخص حيوانات، واشتغل من جوعه ومن حاجته. وفي هذه الفترة تخرج الابن الضال وأصبح خريج مدرسة الخنازير، لأن الخنازير هذه اللي كان بيرعاها كانت أحسن معلم ومربي له، واللي ما يعلمها أبوه يعلموها الناس، واللي ما يتعلمش من الناس في قصتنا هذه يتعلم من الحيوانات ومن أخص حيوان الخنزير. بسر الخنازير وبسر نفسه فيها كأنه خنزير. بسر الخنازير بتتمرغ وتنذق بنفسها بين الأوساخ، وقال هذا أنا رميت نفسي بين الأوساخ وبين القذارة. بسر الخنازير وهي مدنية راسها للقاع ما بترفعش راسها، قال هذا أنا ما عاد بش لي وجه ولا عاد به لي قيمة ولا عاد أقدر أرفع عيني في عين حد. بسر الخنازير ورائحتها كريهة، قال هذه رائحتي. بسر الخنازير وشكلها قبيح ومنظرها بشع، قال هذا شكلي وهذا منظري، ما الفرق بيني وبينها؟ بسرها بتاكل الخرنوب اللي هو أخص طعام وكان بيتمنى أنه يأكل منه وما يطوله، قال هذه حالتي أخص من الخنازير هذه. وأخيرا مدرسة الخنازير خلته يتعلم الدرس وصمم على أنه يتخلص من الوضع اللي كان فيه، وفعلا تخلص. وكان خلاصه هذا على 3 مراحل. أول مرحلة أنه رجع إلى عقله، بتقول لنا الآية رجع إلى نفسه، يعني أنه رجع لعقله ورشده بعد ما كان غارق في سبات وفي جهل وفي وهم الخطيئة، وجلس يقارن الأمور الآن ببعضها بطريقة صحيحة، وقال في نفسه فرق كبير ما بين أبي وبين صاحب الحقل هذا الذي برعاه فيه، فرق كبير ما بين الخدام والشغالين حق أبي وبين الحالة اللي وصلت لها أنا، فرق كبير ما بين خبز أبي اللي بيفيض عن حاجته وحاجة عماله وبين حالتي اللي ما بلقاش لقمة أكلها حتى من حق الخنازير، فرق كبير بين الحياة الجميلة والأنغام الرائعة في بيت أبي وبين صوت الخنازير الكريه. المرحلة الثانية بعد ما رجع لعقله إنه تاب عن سيرته البطالة، بتقول لنا الآية إنه قال أقوم وأذهب إلى أبي، يعني إنه صمم إنه يوضع حد لحياة الفساد وحياة الفسق، وإنه يتوب من الخطية ويتركها ويرجع لعند أبوه. المرحلة الثالثة في خلاصه هو إنه رجع لبيت أبوه، بتقول لنا الآيات فقام وجاء إلى أبيه. كان أنا زي ما بتخيلها الآن راجع لأبوه وهو بيجري جري مثل الذي بيجري بحياته من الموت، أرجله قد هنملان دم، ثيابه بالية مقطعة، بطنه فارغ جاوع، شعره ووجهه شاحب أشعث أغبر، ولو ما قده على مسافة قريبة من بيت أبوه ضعفت قوته، وما عاد استرش يجري من طول المسافة ومن شدة الجوع والبهدلة والخوف من كيف يكون الموقف اللي منتظره في بيت أبوه. جلس يبكي وينتحب على نفسه ويقول لنفسه أقول لأبي غلطت عليك، غلطت إلى الله، أنا تبت. لكن أبوه بسره من بعيد وحن قلبه عليه وجرى لعنده وجلس يحبه في رقبته ويبوسه في راسه، وعلى الفور اعترف الابن وتاب وانسحق أمام أبوه وقال له بما اقترفه، وقال له أخطأت إلى السماء وإليك وما عاد استحقش أني أكون ابنك، اقبلني حتى شغال بين الشغالين حقك. وعند هذه اللحظة الأب ما عاد بسرش لا خطية ابنه ولا كل ما قد فعله فيه، بسر فيه عودته ورجوعه وتوبته والصلاح والطبع الجديد الجيد الذي كان واضح عليه. وبدل ما كان هذا الولد عاري قام أبوه أمر عبيده فخرجوا لها الحلة الأولى، يعني أفخر حلة وأفخر ملابس عندهم، كان حافي فقال لهم يدوا له حذاء جديد، كان ذليل فقال لهم فعلوا في يده خاتم، والأيام هذه كان الخاتم رمز للسلطة، كان جاوع فبدل ما يدي لها أكل من الموجود قام ذبح لها العجل اللي جالس يربيه ويسمنه، كان هذا الولد ميتا فعاش، كان ضالا فلقى طريقه. أخي وأختي المستمع والمستمعة، إذا كنت في حالة تشبه حالة الابن الضال، إذا كنت تهرب من الله خايف منه، إذا كنت غويت، فأنا أأكد لك إن الله منتظرك مثل ما الأب انتظر ابنه. من ابتعد عن الله وغاب إذا تاب إليه وآب بيقبلها الله وبيقبله وبيفرح به، ومثل ما بتقول لنا الآيات فرح في السماء وفرح بين الملائكة بعودة خاطئ واحد وبعودة ابن ضال إلى الله. الله مش بيفرح ولا بيغضب ولا يشتي ندقنا في جهنم، بيحزن وبينتظر رجوعنا إليه.
1: سمعنا للقصة الرائعة هذه، قصة الابن الضال، فعلا قصة جميلة بتبين لنا فعلا كيف الأب هذا الذي ربى، كان عنده ولدين رباهم وعمل أشياء كثيرة لهم بمحبة، وكان عنده أمل أنه يشوفهم يكبروا ويساعدوا، وأعطاهم نفس ما كان فيش فيه تفرقة نهائيا، بس واحد جت في عقله وقال اشتي كل ما يكون له من نصيب نص الإرث، فأبوه من محبته داله، وكيف الشخص هذا يعني بطمعه وجشعه الابن الضال أخذ نص إرث أبوه، يعني ورث أبوه وعاد أبوه عايش، وكيف أبوه كان عنده صبر جميل، صبر رائع، يعني من أب يقدر يعمل الشيء هذا؟ يقول يعني أقصى شيء على الأب إن ابنه يعتبره ميت، وهذا الابن الضال يعتبر أبوه ميت، فأخذ الفلوس وراح لعبها وتفلسف، وبعدين رجع لأنه خسر كل شيء، وقال أنا ممكن أكون خادم، خادم من خدام أبي، ما أكونش بس ما أكونش ابن، أكون خادم. وأبوه الفترة هذه كلها صبر، ومش بس صبر، لما ابنه رجع استقبله وأكرمه وأعطاه أشياء ما حلمش بها ومسكه في حضنه، فابنه تغير وابنه رجع لمحبة الأبوه، رجع لحضن أبوه واعتذر وطلب من أبوه أنه يسامحه. فشوف الصبر هذا، الكتاب المقدس ما ذكرش كامل الابن قعد، بس أكيد كانت فترة زمنية مش يوم يومين، ولا كانت يمكن أشهر أو سنين. فكيف الأب قدر يصبر؟ كيف صبر على ابنه الثاني الذي كان مطيع وجاله وقال له أبو كيف يعني أنا مطيع وعملت وتركت، ما عملت ليش ولا ربع الذي عملت له؟ فقال له أنت أخذت، أنت ما أخذ الكل، تمام، أخوك أخذ نص وراح وضاع، بس الآن رجع، كل شيء موجود الآن هو ملكك، هتأخذه أنت، يعني لا تحمش حقد على أخوك. أخوك كان ضايع ورجع، كان ميت والآن بقى حي. فالصبر هذا فعلا يعني صبر على ابنها الذي ضاع ورجع، صبر على ابنها الثاني الذي حاب قام يتفلسف ويحاكم أبوه. فهل إحنا فعلا نقدر نصبر؟ هل فعلا نقدر نتعلم من الابن الضال، من الأب الرائع هذا، أنه فعلا نتحمل أولادنا كما قلنا من قبل، نتحمل المشاكل هذه، نقبلهم كما هم، تمام، نعطيهم مجال، نعطيهم حتى ولو خسرنا، حتى ولو تألمنا، بس نهاية الصبر بالمحبة الذي الأب أعطى ابنه الضال، غيرت ابنه وابنه رجع لأنه عارف أن أبوه حبه، ما رحش ضاع أكثر، قال أنا أرجع لعند أبي لأن أبي إنسان عادل. فشوفوا من الابن الضال داخلكم، يمكن يكون حاجة حصلت، يمكن يكون شخص تألمتوا منه، يمكن يكون من الأسرة أو من خارج الأسرة، يمكن يكون أنت في داخلك شيء فقدت الأمل فيه إنك تتحسن وإنك تكون أفضل. تأكد إن الصبر بمحبة، وإنك تسلم أمرك للرب، تقول يا الله أنا أشتي أتغير، أنا أشتي فعلا أحصل على شيء إيجابي زي الأب مع ابنه الضال. أيوة أحبتي، تواصلوا معنا بأسئلتكم اقتراحاتكم، وأنا أتمنى وأرجوكم أنتوا تركزوا على المواضيع الذي مطرحها، تواصلوا معنا فيها، لأن في ناس بتروحوا مواضيع خارجة تماما على المواضيع الذي إحنا مطرحها. فإحنا نشتي نركز على مواضيع، وإحنا نتكلم على مواضيع كثيرة، لا تخافوش، كل الذي عندكم أسئلة واستفسارات عن جيله يعني، فاكتبوا لنا على فايبر، واتساب أو إنستغرام، إيمو، على الرقم هذا 00 3579985 965. أيضا في صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net، في إعلان عملناه كامبين على موضوع الصبر، وفي خيارات تواصلوا، لو ما كتبتوش اكتبوا، شاركونا بآراءكم واكتبوا، ولا تستحوا ولا تخجلوا، هذا احنا مستفيد من بعض، احنا مستفيد منكم، مش بس انتوا بتستفيدوا، احنا مستفيد من بعض. بتواصلوا معنا وإحنا نرحب بأي استفساراتكم واقتراحاتكم أحبتي. الحلقة هذه حق الأسبوع هذا هي الحلقة الأخيرة في موضوع الصبر، مش في البرنامج، البرنامج ما زال طويل، فإحنا عن نختم الحلقة هذه بموضوع الصبر. الحلقة الأولى تكلمنا فيها على الإصابات، زوجة زكريا الذي قلنا من هو زكريا، أبو يوحنا الذي كبروا في السن وكأصبحوا عجائز جدا يعني، وزمن كان بيتعمروا يعني، فكان حلمهم يكون لهم طفل، والرب وعدهم، بس إن زكريا قال كيف أنا كبير في السن وزوجتي كبيرة، بس الإصابات آمنت وثبتت وصبرت وساعدت زوجها أنه يكون عنده إيمان قوي، وجالهم يوحنا المعمدان الرجل العظيم الذي بشر بقدوم وعمل وخدمة الرب يسوع المسيح، ومات شهيد لإيمانه وثباته. في تعلمنا منها الصبر، طاعة الله ومحبة الله، والواحد ما ييأسش لما الله يوعدك، حتى ولو الأوضاع عكس ما الله وعدك، الرب أمين في وعوده وفي كلامه. وأكثر شيء منشوفه لما الإنسان يقول يا رب رويني من أنت، أشي يعرف الإله الحقيقي، الرب بيرويك ويرويش من هو. الشخصية الثانية كانت شخصية هوشع، هذا كانت الحلقة الثانية، حلقة الأسبوع الماضي. هوشع صبر على زوجته لأن كانت ضايعة وكانت ضالة، صبر على بني إسرائيل شعب إسرائيل أن الرب دعاه أنه ينذرهم ويرويهم محبته، صبر ما يئسش، عامله بكل قسوة، حصلت له مشاكل كثيرة من وسط بيته ولكنه صبر، الرب وعده، صبر على وعد الرب، ما يئسش ما ندمش، وفي النهاية حصل على أشياء مباركة ورائعة. واليوم حلقتنا الأخيرة في موضوع الصبر على الابن الضال، كيف إن أبوه تحمل ألم فرق ابنه وألم كلام ابنه أنه يعني ورثه عايش وقبله لما رجع وأكرمه. مواضيعنا هذه بتعلمنا أن الصبر ما هيش لعبة، الصبر ما هو شيء الواحد يأخذ الصبر، إحنا بنتعلمه وإحنا محتاجين الله يساعدنا، محتاجين الله يساعدنا نتعلمه، لأن إحنا إذا نشي نكون قادة فعالين في أسرنا في مجتمعاتنا ضروري ما نتعلم الصبر، ندخل مدرسة الصبر. هذا في ألم في ألم، في حسرة في حسرة، لكن منشوف أملنا لله الإله الحقيقي، منقول يا يسوع المسيح ابن الله الحي علمني الصبر، أنا عارف أنك بتكون معي بتأخذ يدي. خلونا نفتح قلوبنا ونفتح أذهننا وأرواحنا ونقول يا روح الله يا إلهنا الحقيقي تعال وروينا من أنت وعلمنا نكون قادة، صحي القائد هذا الذي داخلي وخليني أتعلم الصبر مننا، لأنك على النهاية عتجني ثمار مباركة ورائعة زي الأمثلة الذي سمعناها. أحبتي في الختام أحييكم على تفاعلكم وعلى مشاركاتكم، شاركونا في المواضيع الثانية عن نطرحها في صفحتنا في الفيسبوك labia.net، شاركونا واسألونا ونطرح مواضيع، ممكن احنا ايضا مواضيع انتم تطلبوها ممكن احنا نطرحها في المستقبل. وعلى الأسبوع الذي يجي ندخل في موضوع مهم ورائع جدا، سلسلة من قادة من الكتاب المقدس عن عيشة مع بعض. يوم مبارك، ليلة سعيدة، ونلقاكم في حلقتنا في الأسبوع القادم من موضوعنا قاعدة من الكتاب المقدس. مع السلامة، الرب يكون معاكم، يبارككم ويحميكم.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة وعون دائم في الضيق، لذلك لا نخاف ولو انقلبت الأرض ولو سقطت الجبال إلى أعماق البحار، ولو هاجت وثارت مياهها، ولو تزلزلت الجبال من عنف هيجانها. يوجد نهر جداوله تفرح مدينة الله، المكان المقدس حيث يسكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله في الفجر. هاجت الشعوب وانقلبت الممالك، دوى بصوته فذابت الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا. تعالوا وانظروا أعمال الله والعجائب التي صنعها في الأرض. يوقف الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويحطم الرمح ويحرق الدروع بالنار. اهدأوا واعلموا أني أنا الله العلي بين الأمم، العلي في الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكه. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما. وكالعاده مبسوط جدا ومتحمس لحلقه النهارده وموضوع جديد هنتكلم فيه. وللتذكره النهارده احنا هنتكلم عن او قبل ما نتكلم عن عايز كده اكون بفكرنا بايه هو البرنامج وادي بريف سريع عن احنا بنعمل ايه وعايزين نقدم ايه وعلى قلبنا ايه. البرنامج اسمه جوه الشبكة واحنا بنهتم بكل ما يخص الشباب من تحديات فترة الشباب. فترة احنا لسه فيها بنتعلم, فترة احنا لسه فيها بنكبر, لسه بنكتشف حاجات في نفسنا, بنتحط في مواقف كتير ممكن في منها مش عارفين نكون بنتصرف ازاي. يمكن في مواضيع كتيرة قوي بيننا وبين صحابنا لما بنقعد بنفتحها وبنتكلم وبنتناقش, ولكن في مواضيع تانية يمكن ما تفتحتش, يمكن ما تاخدش منها وقت للتفكير. وده الغرض اللي احنا جايين علشان نكون بنعمله, ان احنا نفتح المواضيع دي ونفتح التحديات دي اللي يمكن في منها اتكلمنا فيه مع صحابنا لوحدنا بنفكر, وفي مواضيع تانية يمكن ما اتكلمناش فيها, وده اللي احنا برضو عايزين نكون بنعمله. فده الهدف الأساسي, ان احنا نكون بنفتح التحديات دي, ويمكن مش الهدف برضو الأساسي ان احنا نكون بندي نصائح او حلول ازاي نكون بنعدي الحاجات دي لما بنقع فيها, على قد ما بنتكلم وبنتناقش. ومبسوط جدا بالأخبار اللي يمكن وقت اللايف يعني الكومنتس مش اللي هو لسه فيه نوع من ان احنا بنخش وبنشارك, ولكن بعرف بعدها ان احنا بنخش وبنبعت وفي الدايركت مسجز وبتوصل لي الحاجات دي. فانا مبسوط جدا ان يبقى في متابعه وفي مشاركات حتى لو مش وقت اللايف, اتس اوكي مفيش مشكله عندي خالص, ودي حاجه انا بقدرها. ولكن ببقى مبسوط جدا لما بعرف انه في فيدباك بيجي وفي ناس بتشارك حتى بره اللايف لما بيسمعوا او بيتفرجوا على الحلقه دي بعدين, فبنبسط جدا جدا جدا. وده الهدف ان احنا نكون بنتشارك, نكون انا بقول انا عديت بده, فممكن غيري يسمع ويعرف انه انا كمان عديت بده, ففي نوع من الألفة, في نوع من ان احنا حاسين ببعض بانه اللي انت وقعت فيه ده مش غريب عن اللي بيحصل, بالعكس كلنا بنحصل معانا كده, كلنا بنقع في الحاجات دي, كلنا لسه بنتعلم. فده الهدف الاساسي اللي احنا جايين علشان نكون بنعمله, نكون بنحكي التجارب بتاعتنا الحياتية, ومن وسط التجارب دي بنطلع بفايدة تقدر تكون بتكبر معانا وتنمو الوقت اللي جاي, علشان لما تحط في التحديات دي مرة كمان نعرف نكون قدها. فتعالوا النهاردة بعد ما اتكلمت في البريف ايه هو البرنامج والحلقات, احنا في موسم تاني. مبسوط جدا احنا عدينا موسم اول 13 حلقة اتكلمنا فيهم في مواضيع كتير قوي وانبسطت, وكانت رحلة طويلة وشيقة يعني, واتمنى الموسم التاني يبقى برضو كده. فاحنا برضو اتكلمنا في الوقت اللي فات, دي الحلقة التالتة, اتكلمنا في الوقت اللي فات عن بعض المواضيع. ابتدينا من انا مين, والحلقة اللي فاتت الحلقة التانية اتكلمنا في انا عايز ايه. اول حاجة اتكلمنا في هويتي, انا مين, امتي الحقيقية ايه وفي ايه بالظبط, واهدافي انا عايز ايه, وشغفي, لانه بتبقى في فتره في حياتنا كده احنا مش بنبقى عارفين احنا عايزين ايه وماشيين وعلى الله كده بنحاول زي ما تيجي تيجي. فعلى قد ما قدرنا حاولنا نكون بنفتح الموضوع ونفكر مع بعض في انه ازاي اعرف انا هدفي ايه وعايز اعمل ايه وحابب اعمل ايه. وقبلها اتكلمنا في امتي الاصليه, هويتي ايه. لما اعرف انا مين هعرف انا مناسبني ايه, فانا عايز ايه. وواحده من التحديات اللي بتيجي وبتكمل المواضيع دي, ودي الحلقه الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده, وهي المقارنه. المقارنه هي امتداد للموضوعين اللي فاتوا اللي احنا اتكلمنا فيهم, ويمكن المقارنه واحده من الحاجات اللي بتخليني ممكن

لما ابص على الله اللي بيعكس فعلا صورتي الحقيقيه فاعرف انا مين وبالتالي اعرف اهدافي ايه او انا عايز ايه ومناسبني ايه. ببص على قصص الناس، ببص على نجاحاتهم، الحاجات اللي هم عملوها، وبالتالي اللي بعمله انه مش بعيش قصتي، مش بعيش بانا، ولكن انا بحاول جاهدا ان انا اعيش علشان انجح زي الناس دي. وطبعا بغفل حاجات كتير قوي في النص، فبالتالي انا مش مركز مع نفسي، فانا مش عارف انا مين، وفي نفس الوقت انا ماليش هدف معين غير ان ابقى زي الشخص ده، ده الهدف اللي عندي. فانا عندي اهداف ولكن للاسف هو هدف مش في الصميم، يعني بالعكس ده بيجي عليا انا بعدين كانه هدف ولكن في مرمان. فلو ما عرفتش انا مين هقارن نفسي بالناس، ولو ما عرفتش انا رايح فين هقيس نجاحي على نجاح غيري. عشان كده المقارنه غالبا بتعمل ازمه هويه او الهدف بتاعي بيضيع. فده الفرشه الاولى. انا بحب الفرشات، احب قوي ادي كده ايه الانترو اللي بيها بنتعرف على الموضوع وواحده واحده بنخش كده. طيب تعالوا نتكلم في اول جزء من الحلقه. المقارنه بتبدا لما بفقد رؤيتي لنفسي، وغالبا المقارنه دي واحده من الحاجات اللي يمكن احنا جبنا في سيرتها في كل المواضيع اللي فاتت، كانت هي نقطه جزء معين من الموضوع ده، لان المقارنه واحده من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتيره جدا جدا جدا مع نفسي، وبتخليني احس او ان انا اكون بقيم نفسي بطريقه مختلفه عن الصح، وكان انا في دماغي لما بقارن بيبقى عندي في دماغي كده نوع من الطبقيات، وانا فين في الطبقه دي. وغالبا من كتر ما انا ببص على حياه الناس، لانه انا لو انا باصص على نفسي ومكتفي بنفسي وعندي نوع من الرضا، فانا مش محتاج ان انا ابص على حد، فحته الطبقيه اللي في دماغي دي هتزول، مش هتبقى موجوده. لكن كل ما كان في مقارنه في دماغي، كل ما هيبقى فيه دايما طبقيه بفكر بيها وبقيم نفسي تقييمات غالبا ممكن تبقى سلبيه، لانه الحلو فيه الاحلى منه، وانا لسه في الحلو، ولما بوصل له طول ما انا عندي فكره ان انا ببص على غيري اكيد هبص على الاحلى، فانا طول الوقت بجري ومش بوصل، ومعنديش هذه السمه يعني التي تسمى الرضا، ان انا مبسوط بالرحله اللي انا عايشها، مبسوط بحياتي اللي ممكن تكون بسيطه، ولكن بسبب ان انا ببص على غيري انا مش مبسوط بحياتي البسيطه دي، وبسعى ان انا اعيش حياه حد تاني ونجاح حد تاني، فبكتشف انه انا حتى لما وصلت انا مش مبسوط، لان انا عيني برضو على حاجه تانيه، رغم ان انا ممكن فعلا احقق نجاح واحقق حاجه كبيره انا نفسي اكون بحققها بقالي وقت، ولكن ده بيخليني افقد نوع من الانبساط ان انا قاعد ومرتاح نفسيا. دايما المقارنه هتدخلني في ساقيه انا طول الوقت فيها بجري، عارفين كده، واسف على التشبيه ولكن دي حاجه فاتت في دماغي، يعني اسف تاني على التشبيه. عارفين لما يبقى في كده نوع من اللعبه المفضله عند الهامستر اللي بيخش جوه كده عجله وهو عمال بيجري بيجري بيجري جوه العجله دي والموضوع ما بيخلصش، هو تلاقيه دايما بيجري، ده بيبقى بالظبط اللي احنا بنعمله، فما فيش وقت فيه انا عارف اكون ريلاكس، انا عارف ابص على اللي حواليا واخد نفس واقول انا عملت واحد اتنين تلاتة، بالعكس انا طول الوقت حاسس بان انا ناقص، في حاجة ناقصة، لان انا طول الوقت عينيا مش على حياتي ولكن على حياة غيري، فمش ببقى عارف نقط ضعفي ولا نقط قوتي، لان انا مش مركز مع نفسي، مش مقتنع بالشخصية اللي ربنا خلقني عليها، لانه انا كتير قوي لما ما بنجحش ممكن يبقى عندي نوع، عارفين كده لما بتخش الاوضه بيبقى في شماعة، الشماعة دي بعلق عليها حاجات كتير قوي، لبسي يعني كل حاجة كل حاجة، فده اللي بيحصل لما بنجحش النجاح غيري، ببتدي اجيب الشماعة دي وعلق عليها بعض الحاجات، والحاجات دي بتبقى بعض الافكار اللي باخدها عن نفسي بانه انا مش ناجح كفاية بان انا احقق النجاح بتاع الشخص الاخر، او ربنا خلقني

مش بهذا القدر من الذكاء اللي بيوصل للنجاح اللي الشخص التاني وصل له. فبتبقى الشماعة دي عليها بعض الأفكار والحمل التقيل اللي أنا بمشي طول الطريق شايله وأنا مش محتاج إن أنا أكون شايله. وللأسف كل ما كان الوقت بيمر أسرع والأفكار دي موجودة بتلبت أكتر. كنت قلت قبل كده اكزامبل جه في دماغي وموقف حصل قدامي. كان في البيت مير أختي بتتجوز فوقت الحنة، فكنا بنعلق حاجات على الحيطة والحاجات دي احنا علقناها بدبل فيس، وما كنتش اعرف انه دبل فيس ده لما بيلزق اما بطلعه بيبقى الموضوع صعب قوي. فكانت تجربة انا مش هكررها تاني، ولكن ده اللي حصل. واكتشفت ان الدبل فيس ده عشان يطلع من الحيطة الموضوع كان صعب جدا، ولما طلع ساب وراء اثر. الافكار لما بتقعد كتير في دماغنا وبسرعة مش بنفلترها بتبقى عاملة زي اللزق اللي فعلا بيلزق في الحيطة، ولما بطلعه بطلعه بصعوبة هو بيطلع بصعوبة وممكن يسيب أثر. هل الأثر ده بيبقى شيء سلبي؟ لا خالص، بالعكس دي الحاجة اللي ربنا ممكن يستخدمها علشان أفيد غيري، على حسب أنا هبص لده إزاي. دايما بيبقى عندي الاختيار أنا هبص كده ولا هبص كده، ولكن ده موضوع تاني ممكن أتكلم فيه. ولكن أقصد إنه الأفكار دي لما بتفضل قاعدة جوايا بسبب الشماعة اللي أنا حاططها وبعلق عليها بعض الأفكار الكتيرة اللي باخدها عن نفسي بأنه أنا مش ذكي كفاية، مش ناجح كفاية، ربنا خلقني في حاجة مش مظبوطة، غالبا أنا هفضل طول الوقت كده. كل الأفكار دي بعلق على الشماعة اللي عندي، فلما الوقت بيكتر وبيزيد عليها ومش بفلترها ببقى محتاج رحلة علشان أطلع الأفكار دي براية، أخدها وأواجهها وأطلعها براية. دي سكة مش مستحيلة خالص خالص، وأشجع أي شخص ولد أو بنت بيتفرجوا علينا يكونوا بياخدوا السكة دي. الموضوع فعلا جدير بأنك أنت تاخديها وأنك أنت تكون بتاخدها علشان تبقى متقبل نفسك. أكتر كلمة في دماغي دلوقتي متقبل نفسك، لأن المقارنة بتخليني أشك في خلقة ربنا ليا إن أنا في حاجة غلط. شايف إن نسخة غيري أحسن من نسختي، فإن حياته أحسن من حياتي، قصته أحسن من قصتي، عشته والحاجات اللي عنده وسفره والأماكن اللي بيروحها واللي بيأكلها واللي بيشربها أحسن بكتير جدا جدا، المكان اللي ساكن فيه أحسن بكتير جدا جدا، أو اللبس اللي هو لابسه أحسن بكتير جدا جدا من الحاجات اللي عندي. فنسخة الشخص التاني مختلفة جدا عني وأحسن مني، فببتدي أحس إنه مش بس في مشكلة فيه، ولكن في مشكلة بإنه أنا مش حاسس بعدل. ساعتها أنا ببتدي أوجه عيني على الله وبقول له أنت مش عادل، أنت خالق شخص تاني حياته مستريحة عندي، ولو أنت شايف أنه أنا مخلوق في أحسن صورة فأنا ليه مش قادر أنجح؟ ليه مش قادر أكون بوصل للحاجة اللي الشخص التاني وصل لها؟ في حاجة غلط، يا إما أنا مش ذكي كفاية وأنت خالقني كده فلازم أعرف حدودي بقى، أو أنت مش عادل كفاية بأنك تخلق شخص حياته أحسن مني. معضلة شوية، واحنا نتكلم في المقارنة أدي كده، مقارنة كلمة أدي كده، بس الأفكار اللي بتيجي وراها أفكار كتيرة وعميقة. فببتدي علشان أواكب النسخ التانية بعد ما بسأل السؤالين دول ومش بلاقي إجابة، ببتدي بقى أنا أخد الأكشنز وكأنه أنا بعمل، ربنا موجود، أنا بقول بص يا رب يعني بص معلش بما أنك ما جاوبتنيش فأنا هحاول ألعبها بطريقتي، فأنا هاخد معلش الراية وأنا هحاول بقى أسترد الحاجات اللي أنت ما خلقتنيش بيها بدراعي بطريقتي أنا. فابتدي أقلد وأشوف الشخص ده مثلا لو بيرسم رسمة معينة بيقول لي اطلع سنة قدام، حرك القلم كده شوية
بعدها اعمل كده هتطلع لك الرسمه زي ما انا رسمتها بالظبط. انا ببتدي اعمل كده بالظبط. هل دي حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ هنتكلم فيها. ولكن اكتر حاجه بعملها بالطريقه دي بانه انا بقلد، مش بعمل حاجه اصليه، مش بعمل حاجه بتاعتي، مش قصتي. انا بلعب دور في مسرحيه وناسي شخصيتي الحقيقه من كتر ما انا بلعب الدور ده. فمع الوقت بحس بازدواجيه بانه انا بعمل حاجه وانا حاسس ان في حاجه غلط. فبرجع تاني للنقطه الاولى بانه يا فادي انت بتقلد، انت مش بتعمل الحاجه اللي انت ممكن تكون بتحبها، اللي انت عايزها، او ده مش انت اصلا اللي يعمل حاجه زي كده. لان الموضوع ممكن ياخدني علشان انجح ان انا اعمل حاجات غلط، وممكن ابرر الغلط ده لنفسي لانه زي ما قلت انا عايز العبها بدراعي، انا عايز اجيب الحاجات دي اللي انا شايفها من حقي، انا من حقي ان انا انجح، انا من حقي ان انا اعيش حياه مرتاح. فلو يا رب انت مش تعرف تكون بتعمل ده انا هعمله بدراعي. فبعد كده ده ممكن ياخدني من كتر ما انا مملي جدا بالفكره دي اني ابقى متهور شويتين، فاعمل حاجات مش المفروض اكون بعملها عكس مبادئي بس علشان انجح، بس علشان اوصل للحاجه دي هعملها بدراعي، هاخدها مفيش مشكله وهبررها لنفسي لان ده حقي، انا اصلا مضحوك عليا. كل الافكار دي بتتقال. بنسى انا الموهبه اللي عندي ايه. دي واحده من الحاجات اللي بيها انا طالما بقول لربنا انت مش عادل، فانا المواهب اللي عندي دي مش جايبالي نجاح الكافي، مش قادر اعيش الحياة اللي انا بشوفها، فبالتالي في حاجة غلط. وده بياخدني بانه انا بحسد غيري على الحاجات، ببتدي ابقى ما عنديش احساس بالرضا باي حاجة، لا شخصيتي ولا حياتي ولا اهلي ولا مكان سكني ولا لبسي ولا الفلوس او قبضي اللي باخده، اللي انا كنت مثلا في يوم من الايام بحلم ان انا اكون بقبض القبض ده، لكن دلوقتي لما قارنت انا بالنسبة لي ده لا، ده لا يكفي. وببقى ناقم على كل الحاجات اللي انا بملكها، فدي بتبقى حاجات صعبة صعبة، واحساس بيبقى صعب جدا ان انا اكون متعايش معاه. ودي المشكلة الأساسية اللي بتعملها المقارنة كل الحاجات اللي فاتت دي. فقدي الموضوع بيبقى حمل، وقدي الموضوع بيبقى صعب ورخم. ولو أنا كملت فيه بالذات وأنا في سن الشباب، السن اللي أساسا بيبقى فيه نوع من الإرهاق، سن بيقال عليه المراهقة، والمراهقة عامة ملهاش سن معين، ولكن أكتر وقت ذروة للوقت اللي فعلا بيبقى فيه ارهاق هو الوقت اللي احنا فيه شباب في عشرينات ويمكن في التلاتينات، بعيدا بقى بعد كده عن السن، ولكن ده بيبقى اكتر وقت بيبقى صعب. بلس ان يكون عندي انه انا مش راضي عن نفسي وعن شخصيتي، فمش عارف اكون شخص علاقاتي، مش عارف اكون بستغل المواهب اللي الله مديها لي، عندي ضباب في رؤيتي لله وشخصيته وعدله، حاجات كتير قوي. فالموضوع بيبقى فعلا صعب وحمل تقيل. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل نكمل

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع الصعب اللي مش سهل نكون بنتكلم فيه او نكون بنتكلم في كل الجوانب بتاعته، ولكن على قد ما بقدر هكون بتكلم فيه، وبنفتح على قد ما نقدر مواضيع او بنحاول نبص للموضوع من كذا جهة. واحدة من الحاجات اللي بتعملها وكنت قلت عليها في البداية، ان المقارنة بما انها بتخليني انسى انا مين، بتخليني برضو انسى انا هدفي ايه. وده يمكن الحاجة اللي اكون بتكلم فيها دلوقتي، ان المقارنة بتخليني انسى ومش عارف هدف ايه، لان انا ببساطة جدا ببص على هدف غيري وحاجات غيري. واحدة من الحاجات اللي بتعطلني وبتخليني دايما اخد وقت في حياتي وفي طريقي، لانه انا من كتر ما انا بقارن وببقى ماشي مثلا في لاين معين في اتجاه معين، فببص على حياة شخص تاني فلاقيه بيحقق حاجات لانه ماشي في لاين تاني مختلف. فالمقارنة بتعمل ايه؟ بتخليني اشوف اول يوترن واخده وارجع وامشي السكة بتاعت الشخص التاني، علشان انا شايف الكونكلوجن، انا شايف الريزلت، النتيجة اللي هو محققها. وبصرف النظر بقى عن هل الطريق ده مناسب ليا ولا لا، هل عندي الـ الـ الـ المؤهلات اللي تخليني امشي في ده ولا لا، بنسى ان انا اكون بستشير الله بانه يا رب انا ادخل اللاين ده ولا لا، ارشدني اشركني نور لي طريقي وذهني بانه انا ابص على هل الطريق ده مناسب ليا ولا لا. بنسى كل الكلام ده وببص بس على الشخص ونجاحه اللي هو وصل له، لان الصوره اللي بره بتقول انه الشخص ده لما مشي وصل ده، بص الدنيا كويسه. فبسبب نظرتي للشخص الاخر بمشي في حاجات وبسيب حاجات كتيره جدا المفروض اكون بفكر فيها قبل ما ادخل السكه الطويله دي، فبنسى هدفي الاساسي اللي انا كنت ماشي عليه وبفقده لان انا بعدت عنه. طبعا سهل ان انا اكون ينفع ان انا اكون بسترده تاني واخد برضو اول يوترن وارجع واصحح المسار بتاعي طول الوقت. انا ممكن كانسان اكون بعمل كده، حتى لو انا شخص عندي 60 سنه ينفع اكون بصحح المسار، والله مدينا الفرصه ان احنا نكون بنرجع تاني، سواء عشان نعرف احنا مين، هويتنا ايه، طريقنا وهدفنا، الدعوه اللي هو عايزني عليها او عايزني فيها. كل الكلام ده ربنا بي بي بي بيقول لنا انتوا ليكوا اختيار، او سوري انتوا ليكوا second chance، ليكوا فرصة تاني تكونوا بتصححوا الامور. فينفع اكون بسترد الهدف بتاعي تاني بان انا ارجع، بتبقى سكة ايوة، ولكن ينفع، فده كويس. الحاجات اللي انا، واحدة من الحاجات اللي انا بنساها، بنسى دعوتي، بنسى فكرة ان كل شخص ليه دعوة مختلفة، كل شخص ليه شخصية مختلفة ومواهب مختلفة، توقيتات مختلفة، كل شيء تحت السماوات له وقت، في كل حاجة تحت الارض ليها وقت. بنسى كل الافكار دي، بنسى كل الحاجات اللي بتقول انه خلي بالك انت ناسي واحد اتنين تلاتة، انت ناسي ان انت شخصيتك مختلفة عن الشخص ده، ناسي انه ما هل دي دعوتك ولا لا، لازم تفكر، لازم تكون بتصلي، لازم تكون بتشرك ربنا في الموضوع، ناسي انه يمكن لسه ما جاش وقتك، انت محتاج شوية حاجات، يمكن لسه ما تشكلتش الله، يمكن قبل النجاح اكتر حاجة ممكن يكون بيفكر فيها انه يشكلني، يشكل شخصيتي، لانه الله حاسب وعارف انه ضربت النجاح انه لازم تكون شخصيتك قد المسؤولية، لازم لما تتحط تحت الضغط ده تعرف تتعامل، لكن لو اتسرعت وتحطيت تحت الضغط ده مرة واحدة ممكن ما تعرفش تواكب، ممكن بدل ما تبقى شايف نفسك انك انت هتنجح الموضوع يخليك ترجع 7 خطوات ورا بسبب انك انت لسه مش مؤهل، لسه شخصيتي ما تشكلتش بالطريقة وبالشكل الصح. ودي محتاجة حكمة من ربنا كبيرة،
أو سوري محتاجة حكمة ربنا بشكل كبير, وحكمة مني أن أنا أكون بشركه ومش بتسرع ومش بتهور ومش بصربع الأمور, فبنسى كل الكلام ده. وبنسى فكرة برضو أنه نجاح غيري مش معناه أنه أنا فاشل, مش معنى أنه شخص دلوقتي ممكن يكون في سني, ودي بتبقى واحدة من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبة, أن مثلا تكون اتنين متخرجين من نفس الدفعة وصحاب, وهو جاله شركة كويسة جدا جدا جدا, وأنا ممكن يكون جالي شركة عادية وقبضي مش شبه قبضه, مع أني ممكن أكون أنا أحسن منه دراسيا, بس هو جاله أوفر أعلى. هل ده معناه أنا شخص فاشل؟ بالعكس, مفيش حاجة تدل على كده, تدل أنه أنت ليك وقت معين, وأنا عندي ثقة في الله كلية الصلاح. فحتى لو أنا جالي شركة عادية وشخص تاني جاله شركة كبيرة قوي, أنا عارف أن أنا في إيدين ربنا, وأيا كان اللي باخده دي نعمة كبيرة هشكره عليها, وأنا عارف أن ربنا هيديني اللي أنا مش متوقعه واللي مش شايفه, لأنه دي أسهل حاجة عند ربنا. هو عنده كتير, كل الأفكار دي أنا بنساها لمجرد أنه أنا دخلت في حتة ودخلت في دايرة المقارنة, فبنسى أشكر, بنسى أنه الله in control, هو لا يعرف يدبر, بنسى, فببقى ناقم وأرجع أتكلم في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. فنجاحه مش معناه أنه أنا فاشل, بالعكس, أنا ممكن أكون متفوق جدا, بس أنا لسه الله رسم لي خطة معينة, وأنا ليا دعوة. ومن أكتر الحاجات اللي بحاول ألتزم فيها في وقت إحباطي أنه أرجع له وأنه أصلي ورب أتمسك بيك للآخر, ده اللي فعلا نجاح. ممكن أبقى ماشي صح لكن سرعتي مختلفة عن الشخص التاني, لأنه شخصيات مختلفة, صوابعنا مش شبه بعض ومش زي بعض, ولكن كل صباع ليه حاجة معينة بيعملها, كذلك شخصياتنا, وشخصياتنا غير بعض, وسرعتي ومواهبي وقدراتي مختلفة عن قدرات الشخص التاني. هل ده معناه ان ربنا مش عادل؟ لا, ولكن انا في ايده, دي الفكرة اللي انا دايما بلجأ لها في اي وقت انا محبط فيه, برجع انا بأحبط, انا كتير قوي ببقى فعلا شايف ومش راضي عن الحاجات اللي عندي انا كفادي, ولكن من اكتر الحاجات اللي فعلا لما بحس انه انا خلاص انا جبت اخري, انه انا هرجع لله وهقف قدامه وهصلي واتمسك بانه انا في ايده وهو الضابط الكل مش ناسيني, فانا بطمن. وده على فكرة بيجيب معايا انا نتيجة كبيرة, ويمكن احب اسمع منكم لما عملتوا كده ايه اللي حصل, حتى لو كنت لسه حاسس بانه انت مش كويس, it's okay, بس تعالوا نكون بنشارك مع بعض في الحتة دي. وطبعا اللي انا بقوله ده بيخليني اكون من كتر ما انا بركز على حياتي بفقد سوري من كتر ما انا بركز على حياتي الاخرين او الناس التانية, انا بفقد تركيزي في حياتي, جودة حياتي بتقل, شخصيتي وانا بشتغل عليها بتقل, لان انا عايز انجح بس, لكن مش ببص للتشكيل, مش ببص لشخصيتي قد المسؤولية دلوقتي ولا لا, مش ببص ان انا هتحمل المسؤولية دي ولا لا, ولما اتحط في الضغط ده هعرف اكون بأدي ولا لا. كل الحاجات دي انا يمكن مش بفكر فيها, ومحتاجة حكمة كبيرة بتيجي من فوق. كل ده بيعطلني عن حياتي انا, لانه انا مركز في حياة الاخرين, فده بيعطلني بشكل كبير جدا جدا جدا. في نفس الوقت زي ما قلت انه انت بتاخد اول يوترن وبترجع, حتى لو انت بتنفست او بتستثمر في حاجة بقالك وقت, بتخليك تغير اتجاهك كل شوية, انت كل شوية عندك
هدف معين. ليه؟ لأنه انت شايف انه غيرك حقق بالهدف ده حاجة كبيرة فبتنجلكت كل حاجة، فبتخليني اغير اتجاهي كل شوية. وساعات بنجري ورا حاجات مش المفروض نكون بنجري وراها دلوقتي اصلا، هتيجي هتيجي بس مش ده ومش وقته. وده كان تاني جزء في الحلقة. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل كلامنا.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع اللي احنا فاتحينه وهو المقارنة. تعالوا نكون بنفتح الموضوع شوية وندي بعض الأفكار اللي تحل محل أفكار تانية ممكن تكون جوانا ونكسرها واحدة واحدة. أكيد مش بكلامي دلوقتي هتتكسر كلها أو هتتكسر فعلا، ولكن بتبقى نوع من أنه بنديها مساحة للتفكير فنعرف ندخلها وسط الأفكار التانية وتاخد مساحة أكبر لحد ما نشيل كل الأفكار مغلوطة جوانا. احنا بنبص على ايه اصلا لما بنقارن وبنبص في حياه تانية، حياه ناس تانية، بنبص على ايه اصلا؟ الفكره ان احنا بنقارن والصوره اللي انا شايفها هي صوره ناقصه. وتعالوا نكون بنتكلم اكتر في حته ان الصوره دي ناقصه. والحاجه اللي هقولها تقريبا قلتها في كل الحلقات اللي فاتت، ونقطه اساسيه موجوده. وعامه المقارنه كموضوع لازم يبقى نقطة الصيف أغلب موضوعنا، لأنه أكيد ليها عامل معين عاملنا مشكلة في حاجة معينة، لأن المقارنة عيننا طول الوقت بتشوف وعايزة وتعمل وبتقارن. العين دي لو مش ما فيهاش معيار معين الموضوع بيزب يعني بيبوظ خالص. فأنا بقارن بناء على صورة ناقصة، والصورة الناقصة دي بتيجي من خلال واحدة من الحاجات اللي مؤثرة جدا جدا جدا، وهي فكرة اللي ايه او السوشيال ميديا. السوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي فيها الناس بتعرض حياتها هي حلوة قد ايه، بتعرض هي معاها فلوس قد ايه، حتى لو ما كانش الموضوع ده جاي بشكل دايركت بس بيحصل. ايوة الناس بتبوست وبتوري وبيبقى في فلترز كتير علشان اكون في احسن صوره ممكنه، لان انا اكيد مش هصور نفسي وانا شكلي وحش، او مش هصور حياتي وهي مش متزبطه مش مترتبه، هحرج يعني. بالعكس انا عايز اطلع احسن حاجه عندي. زي بالظبط كده ما في ناس ضيوف جايين لك البيت هتحب تكون بتستقبلهم والبيت بتاعك مش نظيف؟ لا خالص، بالعكس انا هقوم هنظفه واخليه على زنجة 10 عشان الناس لما تيجي تلاقي المكان نظيف. ده بالظبط اللي بنعمله. فلو انا هعرض حاجة لازم اعرضها وهي بيرفكت، احسن حاجة ممكنة. فهل الصورة دي بناء على الكلام اللي انا قلته دي صورة كاملة؟ خالص، دي صورة ناقصة حاجات كتير قوي، ولكن هي شكلها من برة كامل بيرفكت لقطة، كأني بالظبط بتفرج على فيلم وببص بقول ازاي قال ال ال ال ال الحتة دي بالطريقة اللي هي المعينة دي بيرفكت، ازاي المشهد ده كان رائع كده. طب انا ليه مش كده؟ لأن مترتب له المخرج عايز يجيب المشهد ده في احسن صورة ممكنة. هل ده واقعي؟ لا. طب هل المشهد ده عشان يطلع اتاخد من اول تيك؟ بالعكس، ده اتصور كذا مرة عشان يطلع بشكل كويس يتعرض لك. فهل ينفع ان انا اخد كل المعطيات دي واقارنها بحياتي واخد منها نتيجة انه حياتي مش كويسة؟ لا، صورة ناقصة حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بس هي شكلها حلو، الوانها حلوة، مترتبة، وكأن أنا عندي فريم واسع جدا، والصورة اللي اتخذت اللقطة دي بس اللي اتخذت دي أنا عايزها تبقى هي كل الفريم ده. ده مش واقعي ومش حقيقي، ودي مش الحياة. الحياة مش سهلة ومش وردي، والله نفسه قايل كده في العالم سيكون لكم ضيق ففي ضيق. الحياة مش سهلة، فكل حاجة حلوة بنشوفها على السوشيال ميديا بنشوفها في الأفلام في زيها في الواقع، بس هي مش الواقع. دي لقطات الناس قصدا انها تاخدها علشان تعرضها لك وتقولك ان بص حلو قوي، بس مش دي الحياة. بالعكس في ناس كتير قوي، واحدة من الحاجات اللي بتكمل بقى الفكرة اللي بتكلم فيها، ناس من اللي حياتها حلوة جدا جدا جدا دي وبتبقى حياتها على السوشيال ميديا بنسمع أخبار عنها بعدين بأن هم في مشاكل كبيرة. ف
فده بيقول لي جوه دماغي انه في حاجة غلط، مش الحياة مش زي ما احنا شايفين. في ترنيمة بحبها قوي بتقول اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، حقيقي مش كل اللي بتشوفه عنينا مش الحقيقي، مش ده الحقيقي، مش ده الواقعي. بس انا بربط اللقطة اللي بتاخدها عنيا دي وبقيمها في حياتي كلها، وبدي عليها نتيجة بانه حياتي مش بنفس جودة الصورة او اللقطة المعينة دي. فقدي الاحساس بيبقى صعب وقاسي. فالسوشيال ميديا اكتر حاجات بتعرض اللقطات الصح والبرفكت، لانه مفيش حد هيعرض احسن من كده، او مفيش حد هيعرض غير كده. محدش هينزل فشله او خوفه او انه عنده صراع في حاجة معينة، ولو ان في ناس بتعمل كده، ولكن الشائع بانه محدش بيعرض فشله او صراعاته الشخصية او خوفه. ودايما احنا مش بنشوف الكواليس بتاعت القصص، ولكن بنشوف نتائج القصص نفسها. عارفين انا في وقت كنت يعني في المسرح جدا جدا جدا، وبحب جدا ان انا اشارك في الاكتيفيتي دي يعني، ولازلت، بس يمكن انا مش انكلودد قوي دلوقتي، ولكن حبي موجود يعني بشكل كبير جدا جدا، وبحب قوي ده. فانا اكتر الناس اللي اختبرت جدا العرض قدام الناس ايه، ولما بخلص الدور بتاعي وادخل الكواليس بيبقى فيه ايه ورا، حقيقي بيبقى بمطبخ وحاجات كتير قوي بتحصل، وناس بتجري، وناس بتعمل ميك اب، وناس بتحاول تلبس، والمايك يا جماعه ومش عارف ايه، وقطعه اكسسوار، ولازم نلحق عشان المشهد اللي جاي. في كم الحاجات اللي بتحصل ورا، وطبعا اللي قاعد بيتفرج مش ايه مفروض يعني انه ما يحسش بكل ده، هو شايف بس قد ايه المشهد والناس والاضاءات والسيناريو والممثلين شاطرين ازاي، والمشهد تحفة. انا ببقى قاعد متفرج على المسرح وشايف قد ايه الدنيا جميلة جدا جدا جدا، لكن جوه بقى معلم الدنيا خربانة، الدنيا فيها حاجات كتيرة عشان تطلع المسرحية بالشكل اللي انت بتقول عليه. لما تطلع تقول المسرحية يا جماعة كانت روعة، الدنيا كانت حلوة، الدنيا كانت منظمة جدا، الممثلين تحفة، حافظين الاكسسوارات، كل حاجة مظبوطة، الاضاءات تمام، الغنى كويس، كل الانكونكلوجنز اللي بتطلع والتفاعل الايجابي اللي بيحصل بيطلع، وفي كواليس ورا بتقول انه يا لهوي احنا متأخرين جدا، عايزين ننجز، يلا بينا بسرعة، لبست ما لبستش، حطيتي ميك اب ما حطيتيش ميك، كل الكلام ده. فانا بشوف الصورة بس اللي بره، لكن في كواليس بقى تانية انا مش بشوفها. ده بالظبط اللي بيحصل لما ببص على حياة حد وبشوف قد ايه اللقطة دي او حياته فيها نجاح، وكأن انا ببص على عرض مسرحي والدنيا فيها كويسة، بس انا مش عارف في الشخص ده علشان يوصل للحتة دي هو عمل ايه. وبسبب ان انا بص على حياته بجهل شخصيتي وامتي وسوري بجهل هويتي ايه، واللي مناسبني ايه واللي مش مناسبني ايه، فبدخل السكة دي في الاخر بحس انه انا مش بوصل، لانه انا اساسا الموضوع مش مناسبني. فبكتشف ان الكواليس بتاعته اللي هو عاشها انا مقدرش اعيشها، انا ممكن اعيش كواليس تانية صعبة برضو. هو الشخص نفس الشخص الناجح ده لو جه عاشها ممكن ما يعرفش، انا مش شخصيته، مش فت في الحتة دي. فكل اللي بيحصل بانه انا ببتدي اقيم حياتي بالصورة اللي برة، بس مش ببقى عارف الخبايا اللي جوه ايه ولا اللي بيحصل ايه جوه. فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا. فلما اشوف الانجاز بس مش بشوف قد ايه الشخص ده ضحى عشان يوصل للحاجة دي، وهل انا اعرف اكون بضحي زيه ده بالطريقة دي ولا لا، او بالحاجات اللي هو ضحى بيها. واحدة من الحاجات ناس ممكن تكون بتسافر برة عشان تنجح وتنجح فعلا، فانا اعمل كده وانا اكتشف الاخر ان انا مش مناسب لحياة السفر، انا مش مفكر كم التحديات اللي انا هتحط فيها اكبر بكتير جدا جدا من التحديات اللي انا بعيشها في بلدي دلوقتي. هو كان مرتب، هو نجح علشان فكر،
وبعد ما فكر حكم بانه ده مناسب لشخصيتي. انا ممكن بعد ما فكر احكم بانه ده مش مناسب لشخصيتي، لا خليني هنا احسن، وهضع ثقتي في الله كلية الصلاح بان اجتهد جدا واستثمر جدا واكمل في طريقي قطر وما برجعش وانجح برضو. فماذا لو انا كملت وسافرت وانا مش مناسب ليا السفر؟ حقيقي زي ما بنسمع ناس كتير قوي بتتغرب وان الغربة وحشة، عايشين حياة صعبة عشان ما فكروش وما لعبوهاش صح، بسبب ان هم قارنوا وشايفوا النجاح بره بس، وكل بقى الافكار التانية اللي ممكن تبقى مختلفة او غريبة. فده بيوصلني بان الصورة ان انا شايفها غالبا مش كاملة، وهنا تبتدي الدنيا وكأن انا بعمل ان انا بلعب في دماغك شوية، وحتى الكلام انا بوجهه لنفسي، لان انا كتير قوي بتحط في المواقف دي والموضوع بيبقى صعب ومش سهل. ف ايوه بقول الكلام ده لنفسي برضو يعني. فبسبب الحاجات اللي بشوفها على السوشيال ميديا، ممكن بشوفها في حياة الناس التانية، بحس انه انا متأخر. ويمكن ده السؤال اللي ممكن اسيبه معاكم في الفقرة دي، انه كم مرة حسيت ان انت متأخر بسبب حاجات انت شفتها، بمقارنة انت قارنتها بحاجات شفتها على السوشيال ميديا اونلاين اوفلاين اصحابك، حاجات كتير قوي. وتعالوا نطلع فاصل اخير ونطلع ونرجع تاني سريعا في الحاجات اللي انا عايز اكون بسيبها في الاخر. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون في آخر جزء في حلقتنا. وطالما المقارنة بيجي من وراها الهم، وراها الزعل، وراها حاجات كتير قوي مش صح، ماذا لو ان احنا نكون بنفكر بطريقة مختلفة؟ ومن المحور اللي فات او من الجزء اللي فات اكتشفنا انه اللي احنا شايفينه مش الحقيقة، مش الصورة الكاملة الواضحة. وده بيخليني او بيلعب في دماغي كده بان انا اجرب حاجة جديدة، انه ايه المشكلة ان انا اكون بجرب حاجة تانية؟ فكتير قوي لما ببص للناس بحدد امتي، فماذا لو انا مش بعمل كده؟ بالعكس، انا ببص بالشخص اللي ينفع لما ببص لها يبقى مراية لصورتي الحقيقية اللي بيها بعرف امتي، بعرف هويتي، بعرف انا مين، بعرف انا اتخلقت ليه، ايه دعوتي، ايه المواهب اللي بيها احقق دعوتي، ايه قدراتي، ايه نقط ضعفي، نقط قوتي. حتى نقط ضعفي دي ممكن تبقى بالنسبة لشخص تاني قوة على فكرة. فكل حاجة موجودة الغرض. فلما بسعى للغرض ده، لما بسعى انه اعرف من هو الخالق اللي خلقني في احسن صورة ممكنة زي ما بيقول، من هو هذا الاله، يعني ببتدي اعرف انا مين، ببتدي اصدق في نفسي، اثق في نفسي، اثق لان انا واثق في الخالق، فانا واثق في خلقته انا. في حاجات كتير قوي بتبتدي تزول، بتبتدي تتمحي، بتروح، بتتبدل بافكار تانية مختلفة. النظرة دي نظرة جميلة، هل طول الوقت هفضل بهذه النظرة؟ لا، ممكن اوقات كتير قوي احس بانه انا محبط، حاسس باحساس الفشل، حاجات كتير، لان انا انسان وعندي شعور ومخلوق بيه، مفيش مشكلة. لكن كل اللي برجوه انه، ودي رسالة برضو ليا، انه ارجع له حتى بعد وقت احباطي، بعد وقت احساسي بالفشل، بعد ما حاولت ومعرفتش كتير، ارجع له. الخوف واحدة من الحاجات اللي بتحركنا ممكن في اتجاهين، يا اما اكون ناقم، يا اما اكون بتمسك اكتر، وانا عايز اتمسك بربنا اكتر. فنرجع لمرجعنا، المقارنة بتولد غيرة واحباط واحساسي بانه انا فاشل ومش قادر انجح لانه ماشي سكة مش سكتي. هل ممكن اشوف شخص واقتدي بيه، شخص ان انا اكون بتعلم منه؟ ايوه، بس مش لازم امشي سكته، ممكن اخد بنصيحته واطبقها في حياتي. زي انك انت لو دخلت حاجة خليك قطر والشخص ده ناجح، بس مش معنى ان هو ناجح فان نجاحه ده سكته مناسباني، بس اقدر اكون بقتدي بيه، اخد كلامه ونصايحه، اعمل بيها، ده بيخليني افضل وبيشكلني، وربنا بيستخدمه بشكل كبير لانه الله خلقنا البعض. فالاقتداء مش حاجة وحشة خالص، بالعكس بتعلم بيها وبكبر، فدي حاجة كويسة. اتعلم من الناس بس ما استمدش قيمتي منهم، او اقيس قصتي بقصتهم. ممكن يكونوا مصدر الهام ليا، ماشي مفيش مشكلة، وده اللي بيحصل كتير قوي. الناس بتطلع بتقول ان الشخص ده كان مصدر الهام ليا في الحاجة الفلانية، مفيش مشكلة ان يكون مصدر الهام، ولكن ما قيسش قيمتي الحقيقية من الناس، او ما استمدهش من الناس، عشان ده بيخش على ده. بالعكس اكون بفرح بكل خطوة صغيرة انا باخدها، وده بياخدني لفكرة ان انا كل ما ببص على نفسي اكتر، كل ما انا بفرح وبتقبل ذاتي وبفرح لغيري لنجاحه، مش بحسده يعني. ودي واحدة من الحاجات اللي ضروري انا اختبرتها، ان انا اكون بفرح لغيري. ده على فكرة شعور جميل جدا وحلو جدا، وبيدعو للفخر، لانه ده ممكن يكون واحد صاحبي، فانا فعلا مبسوط انه وصل للحاجة دي من كل قلبي، وبشوفه وانا قاعد ومبسوط، حتى لو انا ما وصلتش لده بس انا قاعد وببص له وانا فعلا مبسوط وبسقف له وبقول كمل ويا رب يديك اكتر واكتر وتنجح اكتر واكتر. حتى ما وصلتش ده انا مبسوط له، مش عشان في مشكله فيا، مش عشان انا مش ناجح كفايه زي ما بشوف، بس انا عيني بقتش دايما عليا. انا عارف انا مين وهو معرفني انا مين، فانا قادر ابص لنجاح غيري واقول برافو يعني تحفه كمل. واحد من الحاجات بشكر ربنا على اللي عندي، انا بشكره على ايا كان السيتويشن، بشكره على ايا كان شكل حياتي ايه، والحاجات البسيطه اللي عندي دلوقتي اللي ممكن يطلع من خلالها حاجه كبيره قوي. اعتقد الملك داود، واحده من القصص اللي موجوده في الكتاب، محدش كان مصدق ان داود ده ممكن يكون هو اللي بيقود شعب الله، ولكن الله هو اللي شايف. وساعتها الله قال ان الناس شايفه بتبص بالعينين، لكن الله شايف القلب. ربنا شايف حاجة مختلفة من الحاجات البسيطة اللي عندي دي، ممكن يطلع منها حاجات كتيرة قوي انا مش شايف. فبصلي طول الوقت انه انا ابص لده واعرف ده واطمن حتى لو انا مش شايف. ده الايمان على فكرة، ان انا مؤمن بحاجة ممكن ما تكونش متشافة، بس انا مؤمن بالله اللي شايف الحاجات دي طريقة عكسية شوية. فببتدي ان انا المقارنة واحدة واحدة تقل. انا مش محتاج ان انا اكون بعمل كده، انا مبسوط بحياتي دلوقتي، وانبساطي ده مش مخليني اكون بسترخي وقاعد ومش بكمل ومش باخد اي خطوات لقدام، بالعكس انا باخد خطوات لقدام. بس ده بيخليني ان انا اشكر ربنا على اللي عندي وكل خطوة انا باخدها، وقطر ماشي في طريق ومركز في ورقتي ومش ببص في ورقة غيري، وده بيخليني انسى اللي انا كنت اساسا بحاول اذاكره واعمله. فبيبقى المقياس بتاعي مختلف تماما عن المقياس اللي انا بحطه. فالمقياس الحقيقي مش الناس، ولكن المقياس الحقيقي هو الشخص اللي ربنا عايزني ابقى عليه او اكونه. فده اللي بيبقى المقياس الحقيقي. يعني آية في عبرانيين 12:2 بتقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. انا طول الوقت بص عليه وباصص على قد ايه هو متقبلني وبيحبني وخلاني في احسن صورة ممكنة. ولما بحب نفسي، مش بأنانية، ولكن لما بشوف قد ايه هو بيحبني، انا بشوف قد ايه انا شخص كويس ومحبوب وربنا خلاني في احسن صورة ممكنة.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: هو 15.
3: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون
4: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
5: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
3: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها. ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. لمحة عن الكتاب المقدس. تأملنا اليوم رح يكون عن معرفة بسيطة بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو اسم يطلق على مجموعة الأسفار الإلهية يلي كتبها أناس معينين من الله، كانوا مسوقين بالروح القدس. يعني الكتاب انكتب بإيد أشخاص لكن بوحي من الروح القدس. مكتوب كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. الكتاب المقدس هو كلمة الله الحي المحفوظة عبر التاريخ يلي عبرت القرون وما فقدت سلطانها ولا صدقها، ويلي من خلالها أعلن الله إلنا عن نفسه بشكل متدرج إلى أن اكتمل الإعلان بأجل صورة وأوضح بيان باكتمال الكتاب المقدس. والمسيح هو كلمة الله، هو قمة الوحي وكمال الإعلان الإلهي يلي أوحى فيه عن نفسه للبشر. يعني هو الله المتكلم، ولا يمكن أنه نعرف المسيح بشكل صحيح إلا من خلال الكتاب المقدس يلي من أوله لآخره بدور حول محور شخص المسيح. يوحنا بدأ إنجيله بالآية: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. استغرق تدوين الكتاب المقدس أكثر من 1400 سنة، وقام بتدوينه حوالي 40 شخص، أولهم موسى النبي وآخرهم يوحنا الرسول يلي كان واحد من تلاميذ السيد المسيح. كتب العهد القديم باللغة العبرية، وأسفار قليلة منه كتبت بالآرامية، وهي لغة قريبة من العبرية كان السيد المسيح بيتكلم فيها. أما العهد الجديد انكتب باللغة اليونانية، وكانت اللغة اليونانية اللغة الرسمية للدولة هداك الوقت بأيام تجسد الرب يسوع. وترجم الكتاب المقدس ل 1660 لغة تقريباً، وكل هالترجمات موجودة بعالمنا. الكتاب المقدس قسمين: عهد قديم وعهد جديد، وكل سفر مقسم لأصحاحات، والأصحاحات مقسمة لآيات مرقمة لسهولة القراءة وإيجاد الشواهد الكتابية. العهد القديم بيتضمن 39 سفر أو جزء مقسمة بالشكل التالي: أسفار الشريعة، التوراة أو الناموس عددها 5 أسفار، الأسفار التاريخية عددها 12 سفر، الأسفار الشعرية عددها 5 أسفار، والأسفار النبوية عددها 17 سفر. العهد الجديد بيتضمن 27 سفر ومقسم بالشكل التالي: الأناجيل أو البشائر الأربعة، سفر أعمال الرسل، الرسائل، وسفر الرؤيا. ورغم هالامتداد الزمني الطويل بتدوين الكتاب المقدس وتنوع الكتاب، ملوك وأنبياء، رعاة وصيادين وأطباء، ورغم اختلاف البيئات واللغات، إلا أنه الكتاب المقدس بيقدم قصة واحدة متكاملة. الله يخلق الإنسان والإنسان يسقط، الله يطلب الإنسان يفتديه ويقيم معه عهد أبد، والرب يسوع هو الشخصية المحورية بالكتاب المقدس. وهلأ خلونا نعمل فاصل قصير ونرجع نكمل مع بعض.

وحدة الكتاب المقدس مش صدفة أدبية، إنما دليل واضح على المصدر الإلهي الوحيد الروح القدس. هالشي معناه استحالة وقوع أي خطأ لاهوتي. لهيك الكتاب المقدس مترابط من أول حرف بسفر التكوين لآخر حرف فيه بسفر الرؤيا، وهذا أكبر دليل على صحته. تعالوا هلق أحكي لكم عن الوحي الإلهي وعصمة الكتاب المقدس. كتاب المقدس كتاب داخل التاريخ، وكلمة وحي معناها نفس الله، يعني الكتاب المقدس صادر مباشرة عن الله نفسه كنفخة حياة وبيحمل قوة إلهية. عصمة الكتاب المقدس مش معناها أنه الله لغى شخصية الكتاب أو ثقافتهم، معناها الروح القدس قادهم بحيث يوصلوا قصد الله بدون خطأ بالشي اللي الله أراد إعلان. الرسول بطرس بيقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وبولس الرسول بيأكد كل الكتاب هو موحى به من الله. العصمة مش فكرة دفاعية، هي أساس روحي، لأنه إذا شكينا بأمانة الكلمة بينهز أساس الإيمان، الوعد والخلاص والرجاء الأبدي. وهلق رح نحكي عن المخطوطات. تم العثور على الكثير من المخطوطات المطابقة لنصوص الكتاب المقدس، ويلي كانت من أهم الأدلة على صحته. مثلاً مخطوطات العهد القديم، تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت سنة 1947 كانت علامة فارقة، فالمخطوطات ترجع للفترة بين 250 قبل الميلاد و70 ميلادي، تحتوي على نسخ من معظم أسفار العهد القديم. أما العهد الجديد عنا اليوم أكثر من 5800 مخطوطة يونانية، غير آلاف

يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. وقال كمان: وهي التي تشهد لي. العهد القديم وعد بمجيء المخلص، وبالعهد الجديد اكتمل الإعلان وأتى يسوع. وما بين الوعد والتمام منشوف إيد الله عم تشتغل بثبات عبر التاريخ. ليش هالموضوع مهم إلنا اليوم؟ الله يلي حفظ كلمته عبر السبي والاضطهاد وسقوط الإمبراطوريات ما عمل هالشي بس لأجل التاريخ، إنما لأجل الإنسان اليوم. مكتوب: لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كتاب المقدس مريتنا ونور لطريقنا، وتعزي لكل متألم، تصحيح لكل ضال. كل ما فهمنا أكثر فكر الرب نحونا، أخذنا عمق بالكلمة، كل ما كبرت مسؤوليتنا تجاهها، لأنه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كتاب المقدس بيشهد إنه الله ما سكت، تكلم وكتب وحفظ كلمته، وكلمته بين إيدينا ما زالت بتنادي بالخلاص اللي بالمسيح يسوع، وما زال اليوم هو وقت مقبول عند الله لتوبتنا. برأيكم شو أهمية قراءة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد؟ كمسيحيين منؤمن بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ككتاب واحد ومتكامل، لأنه مثل ما قال بطرس الرسول: وعندنا الكلمة النبوية، وهي التي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. العهد القديم أهم مرجع متعلم فيه عن الله وعن صفاته وعن أعماله وعن تعاملاته وعن بدايات كل شيء وعن النبوات والأحداث التاريخية، وبحث الله عن الإنسان وقيادته للإيمان. لهيك العهد القديم والعهد الجديد بشكل الكتاب المقدس للكنيسة المسيحية. قال الرب يسوع: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. والعهد القديم هو الكتاب يلي استخدمه المسيح والرسل والكنيسة الأولى بالكرازي، وأثبت أنه يسوع هو المسيح اللي أشارت له نبوءات العهد القديم. بيكتب الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس قائلاً: وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. وبيقصد بالكتب العهد القديم. إذن العهد القديم هو مصدر هام جداً للتعليم، وبيوضح لنا كتير من تعاليم العهد الجديد يلي بدون دراسة العهد القديم ما بنقدر نفهمها. والكتاب المقدس بجملته هو الإعلان الإلهي الكامل. أحبائي، كتاب المقدس هو تنفس الله وصوت الله يلي بعده بنادينا لحتى نرجع له ونتوب عن كل خطايانا، نتصالح معه بالمسيح. ولما منفهم قصة هالكتاب، كيف انكتب، كيف انحفظ، كيف وصل إلنا، نكتشف إنه نحنا مو قدام نص عادي، بل قدام أماني إلهية ممتدة عبر العصور. إذا الله حفظ كلمته بهالحرص كله، فقديش بالأحرى عم يدعونا نحفظها بقلوبنا ونسمح للكلمة تغيرنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: تعظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم،
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر،
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة، ننحني عند رجلك نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الإصحاح 23.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة

والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد، وأنتم كذلك تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء وتقولون: لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجاب يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: أهلا أهلا مجدي، إزيك؟
1: ازيك يا استاذ سمير؟
0: اتفضل اتفضل.
1: ازيكم يا جماعة؟
2: أهلا يا مجدي، إزيك؟ صحتك؟
1: الحمد لله. معلش يا جماعة، أنا بعتذر، اتأخرت شوية عن الزمن لأني كنت بجيب الجاتو ده من المحل.
3: جاتو؟ ليه؟ المناسبة شنو؟
1: أصله يا ناصر، بعد ما صليته معي المرة الفاتت عشان بوادر الفشل الكلوي اللي كانت عندي، حسيت بتحسن في صحتي، وعشان كده مشيت عملت التحاليل زي ما اتفقنا، والدكتور اندهش جدا من نتيجتها وقال لي إنك سليم 100%.
0: يا سلام، نشكر ربنا على سلامتك يا مجدي وعلى المعجزة اللي عمالة معاك.
2: رائع، نحن كنا واثقين إن الصلحة تعمل معاك عمل عظيم. أنا استمريت طول الأسبوع ده في الصلاة، وخصوصا يوم الجمعة.
1: على فكرة يا منال، أنا عايز أقول لك إن يوم الجمعة ده هو اليوم اللي مشيت عملت فيه التحاليل.
0: يا رب ليك كل المجد، فعلا نحن لازم نحتفل بالخبر ده.
2: أنا حوزع الجاتو. ناصر، ممكن تعمل لنا شاي؟
3: جدا، حاضر يا أمي.
0: يا سلام يا مجدي، أنت ما عارف أنا فرحان قدر شنو بالخبر ده.
1: وأنا كمان فرحان جدا، وعلى فكرة انتهزتها فرصة إنه التحاليل طلعت ممتازة، وكلمت الدكتور عن قوة الشفاء اللي عندنا في المسيح.
2: طيب كيف كان رد فعل الدكتور لما سمع كلامك؟
1: طلب مني إني أكلمه عن الله الشافي، ففكرت إني أدي ورق موضوع الله الشافي اللي اتكلمنا عنه مع بعض المرة الفاتت.
2: نشكر ربنا اللي بيستخدم كل الظروف لمجد اسمه.
3: تفضل يا أستاذ مجدي، الشاي بتاعك.
1: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا رانيا.
2: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا أبوي.
0: شكرا.
2: اتفضلوا يا جماعة الجاتو.
3: شكرا.
2: متشكرين يا منال.
4: متشكرين يا منال.
2: لحد ما ناكل حسمحكم ترنيمة جميلة من الشريط.

0: أها يا جماعة، في زول لسه بياكل؟
1: لا يا أبوي، كلنا خلصنا.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا ونبدأها زي كل مرة بالتسبيح لاسم الرب إلهنا، والليلة زي ما اتفقنا انتي تقودينا في التسبيح يا منال، بس يا ريت فترة التسبيح تكون قصيرة شوية عشان عندنا دراسة طويلة الليلة.
2: أيوة فعلا، أنا نفسي نسبح ربنا ونبدأ بالشكر لإلهنا على الشفاء المنح لمجدي، وإحنا بنرنم ترنيمة حمد وشكر. ممكن يا مجدي بس من فضلك تعزف لنا على الجيتار؟
3: أيوة أنا جاهز يا منال.

0: آمين يا جماعة. نشكر ربنا على فترة التسبيح دي. الأسبوع الفات اتفقنا إنه أن إحنا حندرس رسالة بولس إلى أهل فيليبي مع بعض ونجي نتأمل فيها الليلة.
1: على فكرة يا سمير، فكرة الدراسة دي فكرة رائعة، لأني كنت دائما بقرأ الرسالة بسرعة، وطبعا كنت بفرح واستفيد شوية، ولكن بعد ما بدأت أدرس استفدت حاجات كثيرة.
0: رائع يا رانيا. تمام، أنا شايف كل واحد منكم في يده مفكرة مليانة بالتأملات من الرسالة، عشان كده الليلة حنتعلم حاجات كثيرة. منو يحب يدينا فكرة سريعة عن رسالة فيليبي؟
2: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
2: رسالة فيليبي طبعا كتبها بولس رسول المسيح سنة 62 ميلادية، وكتبها وهو كان في سجن روما، كتبها للإخوة في كنيسة مدينة فيليبي. وكل رسالة في الإنجيل ليها موضوع بيتكلم عنه، ورسالة فيليبي أنا لاحظت إنه الموضوع اللي بيتكلم عنه هو الفرح.
3: تمام يا منال، وأنا كمان لاحظت كده برضو.
2: وفيها بيدعو معلمنا بولس الإخوة في فيليبي لسر الفرح الحقيقي، ورغم إن ظروف بولس ما كانت بتدعو للفرح، لأنه زي ما قلنا كان في السجن وكده ومنتظر الحكم في قضيته، ويمكن يواجه حكم بأنه يقطع راسه، لكن في الرسالة دي نلقاه بيتكلم عن الفرح لدرجة أنه كرر فيها كلمة الفرح ومشتقاتها حوالي 19 مرة في الإصحاحات الأربعة.
4: يا سلام، 19 مرة؟
2: أيوة، أصله عايز يقول لنا من خلال الرسالة أنه الفرح الحقيقي ما مبني على الظروف، لكن أقدر أفرح من داخلي مهما كانت الظروف اللي بمر بيها صعبة.
0: شكرا يا منال، مقدمة رائعة. في زول تاني عايز يضيف حاجة على الكلام اللي قالته منال؟
3: أيوة يا سمير، أنا كان نفسي أقول القديس بولس هنا بيقدم لنا سر الفرح الحقيقي، وهو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. السيد المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يملى القلب بالفرح والسلام الحقيقي.
0: شكرا يا مجدي، كلامك تمام. انت ومنال عملت لينا مقدمة يعني رائعة. تعالوا هسا مع بعض نبتدي الأصحاح الأول. منو يبدأ ويشاركنا؟
1: ممكن أبدأ أنا؟
0: اتفضلي اتفضلي يا رانيا.
1: الرسول بولس هنا بيقدم لينا مثال عن كيف تكون الشركة بيننا وبين أخواننا المؤمنين. بنلقاه رغم بعد المئات الأميال بين سجنه وبين الأخوان في فيليبي، لكن بيقول لهم في الآية رقم 3، أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم، يعني كان طوالي بيتذكرهم. وكان في الآية رقم 14 بيصلي من أجلهم، ورغم أنه بولس في الوقت ده كان محتاج لزول يسأل عنه ويخفف آلام السجن عنه، ولكنه كان مشغول بهم في كل وقت. أنا أول ما قريت ده اتمنيت أنه اتحادنا ببعضنا واهتمامنا يزيد يوم بعد يوم، وتكون أذهاننا مشغولة ببعض، ويحب كل واحد منا أخوه من كل قلبه، وكمان نصلي من أجل بعض.
0: آمين يا رانيا، خلونا نصلي إنه ربنا يحقق فينا ده هسا.
1: يا رب أنا بصلي إنك تجعلنا نفس واحدة، ودائما نهتم ببعضنا البعض أكتر من اهتمامنا بنفسنا. ليك كل المجد، آمين.
0: آمين. منو يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
4: أنا في جزء لفت نظري عايز أشارككم به.
0: اتفضل يا ناصر.
4: القديس بولس هنا رغم كل آلامه كان همه الأول هو امتداد الإنجيل لكل الناس، وكان بيقول إنه مهما كانت الظروف اللي بمر بيها مش حتوقفني عن خدمتي. لما قعدت أفكر لقيت إنه أن إحنا أحيانا لما تواجهنا ظروف صعبة أو هموم تبدأ تطلع مننا كلمات شكوى وتذمر، ونبدأ ننشغل بالأمور التعبانة، وبالتالي بننسى هدفنا وخدمتنا والمسؤولية اللي ربنا وضعها علينا، ونقضي أوقات حزن كثيرة. القديس بولس لأنه ما نظر لهمومه ومتعبه قدر يتمتع بالفرح الكامل له من الله، وقدرت خدمته تستمر
0: فعلا يا

0: ناصر، وما بس كده، القديس بولس قدر انه يستخدم ظروفه دي لمد رسالة الانجيل. بيقول في نفس الاصحاح والايتين رقم 12 و13: ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوة ان اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل، حتى ان وزغي صار الظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن اجمع. والكلام ده بيذكرني بقصة تانية للقديس بولس لما كان مسجون هو وسيلة. وفي اليوم ده بولس وسيلة كانوا مضروبين بالعصي شديد جدا جدا، وكانوا مغيدين رجلينهم مع بعض. وبرضو رغم الظروف الصعبة دي، بولس وسيلة قاعد يسبحوا الله بصوت عالي وبكل قوة. وحصلت مفاجأة عظيمة انه كل ابواب السجن اتفتحت. وما بس كده، لكن القديس بولس كلم حرس السجن عن قوة الخلاص والحرية في المسيح. ونتيجة لكده آمن حارس السجن بالمسيح هو وكل أهل بيته. يبقى تاني حاجة نتعلمها إنه مهما مرينا بظروف وآلام ما توقف خدمتنا ولا يتعطل هدفنا، بل على العكس نحاول استخدام الظروف دي لمجد المسيح. منو كمان يا جماعة يحب يشاركني بحاجة تانية؟
1: أيوة يا سمير، أنا عندي حاجة عاوز أشارككم بيها.
0: يتفضل يا مجدي، يتفضل.
1: أنا نفسي أقرأ الآية 27، آية جميلة جدا بتقول: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أنا هنا فهمت إنه الرسول بولس بيقول عيشوا زي ما إنجيل المسيح بيقول لكم، وإنكم تصهروا كل اللي اتعلمتوه من الإنجيل في حياتكم العملية، وبالطريقة دي الناس هيعرفوا رسالة المسيح لو كل المجد من خلالنا.
2: وانت بتتكلم يا مجدي ذكرتني بقصة جميلة. زمان كان في واحد من المؤمنين مشى لقرية من القرى المشهورة بأكل لحوم البشر عشان يكلمهم عن المسيح، ولأن الناس هناك صعبين جدا، الزول ده لقى انه الكلام معهم شبه مستحيل، فاكتفى بانه يعاملهم بالمحبة. ولأنه طيب بدأ يعالج ويداوي مرضاهم ويشتري لهم أكل ويوزع لهم. في كثير من الأوقات كان بيتعرض لمضايقاتهم، وكذا مرة سرقوا بيته، لكنه في كل مرة كان بيواجه الإساءة دي بالمحبة وبكل ابتسامة. ولما بدأ أهل البلد يشعر أنه في حاجة مختلفة عنهم، بدوا يسألوه عن سير اختلافه. فكانت البداية أنه يكلمهم عن السيد المسيح ليه كل المجد. وفي الوقت ده ناس كثيرين آمنوا بالسيد المسيح بفضل حياة الزول ده، لأنه كان عايش زي ما إنجيل المسيح بيقول.
0: فعلا يا منال، لما نعيش زي ما الإنجيل بيقول الناس حولنا بيتغيروا بسببنا. هسا أنا عايز ألخص ليكم اللي تعلمناه من الأصحاح الأول. أول حاجة إنه أن إحنا نزود الشركة بيننا وبين أخوانا في الكنيسة. تاني حاجة إنه مهما كانت الظروف اللي بنمر بيها، ما ممكن الظروف دي توقف خدمتنا ولا ابتهاجنا بربنا. تالت حاجة إنه لازم نعيش ونطبق تعاليم المسيح في حياتنا، لأنها بتأثر في الناس اللي حولنا.
3: مجدا للرب. نفسي قبل ما نبدأ في الإصحاح الثاني من الرسالة إنا نرنم عدد من ترنيمة نشكر به ربنا على التعاليم الأدانة ليها.

0: تعالوا مع بعض نبدأ الأصحاح الثاني. منو يبتدي ويشاركنا؟
1: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
1: بولس في الإصحاح الثاني بدأ يكلمهم عن التواضع، وإنه الفرح الحقيقي إنه الشخص يضع نفسه لخدمة الآخرين، وإنه يفضلهم على نفسه، وقدم لهم مثال على كده. الرب يسوع المسيح له كل المجد، قال لهم في الآيات 4 و5: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. السيد المسيح على الأرض ما كان بيفكر في نفسه أبدا، لكنه كان بيهتم بالآخرين لأنه كان جاي مخصوص عشانه. ورغم أنه هو الله نفسه جاء على الأرض وأخذ صورة بشر زينا في منتهى الاتضاع، وعاش من أجل الآخرين في كل حياته على الأرض، بيفكر في مشاكلهم ويشفي أمراضهم ويصهر محبته لهم. ومحبته دي هي اللي خلته يبذل نفسه على الصليب من أجلهم عشان يغفر لهم خطاياهم.
0: تمام يا منال، أنا دائما بتأثر لما أتذكر العمل المسيح عشاننا، وإنه كيف مات لأجلنا على الصليب وفدانا بدمه وغفر لنا كل خطايانا. فعلا مستحق يا إلهنا كل تمجيد وتعظيم لكل المجد. تعالوا يا جماعة هسا ندخل في الأصحاح الثالث. منو عايز يشاركنا؟ أها، منو عايز يشاركنا يا شباب؟
2: أنا.
0: اتفضل يا رانيا.
2: نفسي أشارككم بالآية رقم 13 اللي بيقول فيها: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام. وأنا بقرأ الآية لقيت إننا أوقات كثيرة بنتكل فيه على أمجاد الماضي، وبنقول إننا حققنا وحققنا وعملنا حاجات كثيرة، وبنحس إننا فهمنا وأدركنا وعرفنا كل شيء، ونتيجة لكده حياتنا بتقيف عند الحد ده من غير ما نتقدم لقدام، وأحيانا بنقيس نفسنا على الآخرين، وبنلقى نفسنا في وضع روحي أفضل منه، وبنشكر ربنا وبنكتفي بكده. الليلة القديس بولس عايز يعلمنا إنه ما في درجة، إنه ما في درجة أقدر أقول عند إني أنا أدركت كل شيء. الرسول بولس رغم كل خدمته العظيمة وكل المعرفة العرفة، لقى نفسه قدامه حاجات كثيرة لازم يعرفها، وكل المعرفة العرفة كانت شوية جدا، عشان كده سعى نحو إنه ياخد أكتر من معرفة الرب ويخدم الرب أكتر.
0: فعلا يا رانيا، كثير من المؤمنين حياتهم بتقيف لأنهم بعينوا وراهم وبيفتخروا بالحققوا. أن إحنا محتاجين كلنا إننا نتعلم كيف نزعى نحو معرفة أعمق عن الرب. تعالوا نتشارك مع بعض في الإصحاح رقم 4.
3: أبدأ أنا يا أبوي؟
0: تفضل يا ناصر.
3: عايز أقول لكم الطريقة الإبليس بيفكر بها ناحيتنا، وهي إنه يجعلنا دائما مهمومين وفكرنا مشغول طوالي، وبالتالي ما نقدر نعبد الرب بحرية. عشان كده الرسول بولس في الآية رقم 6 بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. يعني عايزنا نريح بالنا من المشغوليات ونصلي لله دائما ونشكره مهما كان، ولو عملنا كده حيتحقق فينا الكلام الموجود في الآية رقم 7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
0: بالضبط يا ناصر، لما نخد كل اهتماماتنا ومشغولياتنا في ربنا ونصلي عشانه، في الوقت ده الله بيملأ قلوبنا بسلامه العجيب، والسلام ده بيدينا هدوء وصيغة داخلية، وبالتالي ما بنصاب بحالة القلق والهم اللي إبليس عايزنا نعيش فيه باستمرار.
4: أنا عايز أشارك بحاجة كمان.
0: اتفضل يا مجدي.
4: لما نقرأ الآيات من 10 لحد 23 هنلقى الرسول بولس بيعلمنا الاكتفاء، والآية 13 بيقدم لنا فيها سر الاكتفاء الكان بيعيشه، فبيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يغويني. الرسول بولس همه ما كان إنه يأكل أو يشرب أو يلبس، إنما كان كل همه زي ما قلنا هو مد رسالة الإنجيل. عشان كده اتعلم الاكتفاء في حياته، وأصبح السيد المسيح هو كفايته الوحيدة. وعاش دايما تحت عناية الله، واثق فيه إنه حيسدد له كل احتياجاته. فمثلا نلقى هنا إنه الله رسل له ناس من الكنيسة في فيليبي واهتم بيه، وده بيسهر في العددين 14 و16. أنا عايز أقول إنه ربنا ما عايزنا نشيل هم أكلنا وشرابنا وكل احتياجاتنا، إنما عايز يكون كل اهتمامنا بخدمته، وهو كفيل بسداد كل احتياجاتنا.
0: تمام يا ميدي، آمين. شكرا للرب يا جماعة من أجل كل الحاجات اللي تكلمنا فيها الليلة، والتعليم ده لو عشناه حيكون هو سبب الفرح الدائم لينا في كل أوقات حياتنا، وده ربنا عايزنا نعيش فيه طوالي. أنا ذكرت هسة آية جميلة موجودة في العهد القديم بتقول لأن فرح الرب هو قوتكم. عارفين قبل ما يقول لأن فرح الرب هو قوتكم قال شنو؟ ولا تحزنوا. في ضعف بيصيبنا لما نحزن، والليلة الرسالة دي الرب عايز يعلمنا منا إنه أن إحنا نمتلي من الفرح لأنه فرح الرب هو قوتنا. تعالوا مع بعض نرنم، بس قبل ما نرنم بذكركم إنه مواعيدنا هنا في البيت الأسبوع الجاي في نفس الزمن، ما في زول يتأخر يا جماعة.
4: في نفس الزمن يا سمير.
0: في نفس الزمن أي؟ يلا يا مجدي ساعدنا بالجيتار نرنم فرحانين ويسوع فرحتنا.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، فقير أنا عن معرفتك، خزائني فارغة خاوية من الحق. كنت أحسب نفسي غنيا بالتقوى، فاكتشفت أن تقواي قشور زائفة، وها هي يدك تفتش أعماقي، تخرج إلى النور حقيقتي. فإذا بي فقير معدم، ملأت عقلي بأفكار ضالة، وحشوت خزائني بأقوال التائهين مثلي. فأفرغ يا رب عقلي من الغش والخداع، وأثري روحي بغنى معرفة طريقك، وأعطني خضوعا لصوت روحك القدوس الذي يكشف طريق الخلاص الأبدي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب عاموس الفصل الأول. هذا كلام عاموس أحد الرعاة من تقوع، فإنه قبل الزلزال بسنتين رأى رؤى عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل، فقال: يزأر المولى من تصيون ويجهر بصوته من القدس، فتيبس مراعي الرعاه وتذبل قمة جبل الكرمل. قال الله: أهل دمشق أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم داسوا شعب جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل حصون بنهدد، وأحطم بوابة دمشق، وأزيل الشعب من وادي آو والحاكم من بيت عدن، ويذهب شعب آرام أسرى إلى قير. هذا كلام المولى. قال الله: أهل غزة أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم أسروا شعبا بكامله وباعوه عبيدا إلى أدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل حصونها، وأزيل الشعب من أشدود والحاكم من عسقلان، وأمد يدي ضد عقرون فيفنى من بقي من الفلسطينيين. هذا كلام مولانا الإله. قال الله: أهل صور أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا

طول الوقت، فأرسل نارا على مدينة تيمان فتأكل حصون بصرة. قال الله: بنو عمون أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم شقوا بطون الحوامل في جلعاد لكي يستولوا على بلادهم ويوسعوا حدودهم. فأشعل نارا في صور ربه فتأكل حصونها، وسط صراخ شديد في يوم المعركة وريح عاصفة في يوم الزوبعة، ويذهب ملكهم إلى الأسر هو وكل رؤسائه. هذا كلام المولى.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف نطور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. أهلا وسهلا أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قادة من الكتاب المقدس. وكما عرفتوا يا أحبتي برنامج قادة من الكتاب المقدس بيعلمنا ويدربنا وينمينا كيف نحن نكون قادة بصحي القائد الموجود داخلك، القائد الموجود داخلش، لأن احنا في الوقت هذا محتاجين لقادة حقيقيين صادقين أمنا يكون عندهم أمانة وصبر ومعرفة بإله الحقيقي على أساس أنهم يقدروا أنهم يقودوا الوقت العصيب الذي إحنا فيه وللبشرية تخرج من المأزق الذي إحنا فيه. البرنامج هذا بيعرفنا المفاهيم الحقيقية الصحيحة للقيادة الروحية، بيدور القائد الذي داخلنا، بيحدد المهارات اللازمة بحيث إن حياتنا تكون فعالة ومنتجة وذات أثر إيجابي. من تدرب على المهارة هذه، من نميها، من رسخها، من استخدمها بشكل فعال. أيضا بتأثر الأشياء هذه كقيادة حقيقية في حياتنا في البيت والعمل والمجتمع. نستمع لترنيمة وبعد الترنيمة ما نكمل حلقتنا ونبدأ فيها، وإحنا ما زلنا في الموضوع الرائع وموضوع الصبر، ولما نتكلم على شخصية من الكتاب المقدس منعرف الشخصية هذه وكيف إن الشخصية هذه صبرت وتحملت ونالت الخير والبركة بعد الصبر هذا. نبقى مع الترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

أصدقائنا وأحبتنا تقدروا تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الموجودة والمتاحة، وهي واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام، بالرقم هذا 00357998565. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهي loveyemen.net loveyemen.net كلمة واحدة. في صفحتنا بتحصلوا أشياء كثيرة تفيدكم، تعليمية، الواحد يشتاق أنه يقراها، أشياء بتساعدنا فعلا وتعلمنا. في صفحتنا هذه loveyemen.net احنا عملنا كامبين، عملنا إعلان على موضوع الصبر. تشوفوا وفكروا وابحثوا وشاركونا في الموضوع هذا، لأن فعلا احنا سعيدين بكل مشاركاتكم، سواء أن انتوا تكتبوا في العام أو تكتبوا لنا في الخاص ماسنجر، أو كما قلت لكم في الواتساب، فايبر، أو الوسائل الأخرى الثانية. نرحب بكم وبكل استفساراتكم واتصالاتكم.

أيوة، أعتقد أن أنتم مثلي مشتاقين تسمعون من الشخصية اللي نتكلم عنها في الأسبوع هذا. أنا أيضا مشتاق أن أنا أسمعها، وبعدها فعلا نتناقش ونشوف الشخصية هذه وكيف نحن نتعلم الصبر، وكيف أن الصبر فعلا بيؤدينا إلى نتائج إيجابية، نتائج إيجابية كثيرة. لكن إيش رأيكم نحن نذكر بعضنا بحلقة الأسبوع الماضي؟ تكلمنا على قصة رائعة وهو هوشع، وكيف أنه صبر على زوجته، صبر على شعب إسرائيل، صبر حتى على نفسه أنه ما يأسش وتحمل، وفي الأخير وصل لبركات كثيرة، وصل لنعمة كثيرة. فعلمنا أن فعلا الصبر نهايته بركة وخير وسلام. قبل ما نسمع القصة أحبتي، خلونا نسمع بعض المشاركات التي جيت منكم والتي فعلا سعيد أننا أتكلم فيها. المشاركة الأولى، وهذه مش كل هذه، بعض المشاركات من أختنا صديقة الصفحة بتول أحمد، بتقول رقم 1 و2 و3 كل الاختيارات، وكلامها في أشياء كثيرة صح. أشكر أختي بتول على المشاركة هذه. المشاركة الثانية من أمونة عبود من السعودية، بتقول الصبر يحافظ على العلاقات الإنسانية، وكلامش صح يا أختي. الصبر شيء من الأساسيات في أي علاقة، سواء علاقة أب لأولاده، أم لأولادها، أو العكس، أولاد لأباهم، زوج وزوجة، أصدقاء، زمايل عمل، كل العلاقات إذا الصبر مش موجود العلاقة بتكون ضعيفة وبتتهز، ممكن هي تتدمر وتضيع. المشاركة الثالثة من شاعر الثورة من منطقة دمار، بيقول الصبر يصيب الإنسان بالأمراض مثل السكر والضغط. وأقولها مرة أخرى إن الصبر السلبي الذي ما يكونش فيه أمل عند الله، ما يكونش فيه ثقة في نفسه الشخص، بيكون فيه غل وحقد على الظلم والقهر، بيسبب أمراض، ويسبب مش أمراض بس، انتكاسات نفسية وجسدية. بس الصبر الإيجابي الذي الواحد بيحصل قوته ودعمه من عند الإله الحقيقي بيعطينا دفعة قوية، وبيكون عندنا أمل، وهذا بتكون نفسيتنا أفضل وجسدنا بيكون صحيح. وفي عندنا المشاركة الرابعة من أخونا الصقر الجارح من بغداد العراق، أحييك يا أخي على مشاركتك وعلى حضورك في صفحتنا. وفي أيضا أخ اسمه سعيد أبو مبارك، فهو الصقر الجارح كلهم نفس الكلام والرأي، إنهم بيقولوا ما شاء الله على المنشور هذا، أشكركم وأتمنى أن تشاركوا وتقولوا لنا طيب إيش رأيكم. يعني نشكر رب لأنه هو الذي قاد لنا للمنشور هذا، بس نحب نحن نسمع أكثر منكم. المشاركة الخامسة من أخ مختار زاهر، بيقول مساء الله عليكم، مساك الله بالخير والعافية يا أخي، مش عارف عندك مساء ولا عندك الوقت الآن. المشاركة السادسة من عزام محمد، بيقول الصبر زين وفيه أشياء حاجتين الواحد يكسبها، جميل وياخذ الواحد الحق وافي. أشكرك يا أخي، وفعلا الصبر له أشياء كثيرة، من ضمنها أن الواحد يكسب أشياء جميلة، وأن في الأخير الواحد ياخذ حقه، بس يمكن مش بنفس الشيء الذي فقده، بيكون مختلف، الرب يعوض أشياء أحسن وأفضل. المشاركة السابعة من أختنا اسمها الماسة الزرقاء من صنعاء، بتقول الثلاثة كلهم ينفعوا، ولكنها تعتقد رقم ثلاثة أكثر شيء، الذي هو الصبر بسبب الأمراض الضغط والسكر. وأشكر أختي على مشاركتك
وصح الصبر السلبي الذي ما فيش عنده أمل ولا رجاء من إلهنا ومخلصنا بيكون مضر ومدمر للصحة النفسية والجسدية. أحبتي أشكركم، هذه كانت بعض المشاركات، فأنتم أشجعكم تشاركونا وأعطونا رأيكم وخلونا نتناقش ونسمع الآراء الجميلة هذه. قبل ما ندخل في القصة الرائعة هذه اليوم، وهي اسمها قصة الولد الضال، قصة رائعة في الكتاب المقدس في العهد الجديد، نسمعها ونشوف إيش علاقتها بالصبر. هنسمع الترنيمة وبعدين ندخل في القصة المباركة هذه، قصة الابن الضال.

0: مرحبا بكم من جديد أحبتنا المتابعين والمستمعين في حلقتنا لهذا اليوم. هنلتقي بقصة جميلة ومؤثرة حكاها لنا الوحي المقدس من خلال الرب يسوع المسيح له كل المجد، عندما كان المسيح بيحكي للناس اللي حوله وللتلاميذ الحواريين اللي تبعوه عن محبة الله الرائعة وعن قلب الله الرحيم، وكيف إن الله ما بيبصرش لقلب الخاطئ ولا لخطيئته، وما بيحسبش جريمة الجاني مثل ما بيبصر ويحسب توبة الخاطئ ورجوع الجاني إلى حضنه وإلى علاقة المحبة اللي بتربطه بإلهه وبربه. علاقة المحبة الصادقة والتوبة والرجوع إلى الله أقوى وأهم وأعظم في عين الله من الخطيئة اللي بيرتكبها الإنسان وبعدين بيرجع إلى محبة الله. المسيح من سب يشرح للناس من حوله هذا الموضوع ويبين لهم كم كانت محبة الله وكم لا زالت محبة الله كبيرة وعظيمة، قام ضرب لهم مثل من خلال قصة اشتهرت في الكتاب المقدس بقصة الابن الضال. تعالوا نتعرف مع بعض على قصة الابن الضال هذا اللي حكاها لنا رب المجد الحبيب يسوع المسيح، وأيش اللي قصد به من هذه القصة، وما هو الهدف اللي خلاه يتكلم بها أو يحكيها. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. أول شيء هنقرأ الحكاية مثل ما رواها لنا الوحي الكريم في الكتاب المقدس على لسان رب المجد يسوع مثل ما ذكرها البشير لوقا في الإنجيل. بيقول لنا إن المسيح كان بيكلم اللي حوله ويوعظهم ويعلمهم، وقال لهم: هكذا أقول لكم، يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له الأب: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. نوقف عند هذا الجزء من القصة كما وردت في الكتاب المقدس ونتكلم عنها ونتأمل فيها. أول حاجة بنسأل أنفسنا سؤال: من هو هذا الابن الضال اللي بتتكلم عنها الآيات هذه واللي حكى لنا عنها المسيح وضربها المثل هذا؟ واضح من الآيات اللي قريناها أن هذا الولد كان شخص ضحكت الدنيا بوجهه، فرحت بها الحياة وفرحه بها، ويمكن نقدر نتخيله في عقولنا أنه كان شاب قوي الجسد، طويل القامة، جميل الوجه، حالي الصورة في أول شبابه. كان ساكن مع أبوه ومع أخوها الكبير في فيلا أو في قصر، المهم في بيت جميل وغني، لأنه واضح أنهم كانوا أغنياء من القصة، بتحيط بهم البساتين، المزارع، الحقول، وكلها حقهم. كان عايش في نعمة بيحسده عليها مئات وألوف الناس، في عيشة هنية تشبه حياة الملوك وحياة الأمراء. موجود أمامها الجاه والرفاه، موجود أمامها الغنى، موجود أمامها الإكرام، بيحظى بالإحترام، موجود لها الحماية من أبوه والكفاية أيضا، وحولها الخدم والحشم، حولها السرور والفرح. يوم من الأيام وبينما هو بيفكر بينه وبين نفسه، جاء له إبليس وعلى فمه ابتسامة وضحكة خبيثة، وجلس يوسوس في ذنه بكلام وحكى غريب جدا، كله خدع وإغراء بشهوات الدنيا. كان لها أثر كبير على هذا الولد المراهق اللي في أول شبابه، أثرت على قلبه وعلى عقله وتفكيره. ومن كثر ما جلس الشيطان يوسوس له في راسه، بدأ معه يدي له كلام غريب ويطرح عليه أسئلة عجيبة، وكأنه يشتي لها الخير وهو في الأساس ما بيدور له إلا الشر، وكأنه كان بيوسوس له في قلبه وبيقول له: إبليس، ليش تعيش في قصر ضيق أو في هذا البيت والعالم أمامك واسع؟ ما هو اللي يخليك في قرية صغيرة مثل هذه وبه مدن كبيرة وكثيرة؟ وليش تجلس تحت سلطة أبوك وسيطرته وأنت تستر توقع إنسان حر وتفعل ما تشتي؟ وجلس إبليس يغمز له ويقول له: ليش الحرمان هانا وبه في المدن وفي الأماكن البعيدة كل اللي تشتيه نفسك؟ قم فلت أبوك، فلت أخوك، فلت هذا البيت والقرية الصغيرة وسير المدينة، متع نفسك، استمتع بالشباب، بالملاهي، بالمقاهي، بالحفلات، بالشرب، بالملذات. إلا وصاحبنا جلس يتخيل ويسبح في بحر من الأوهام والأحلام الخادعة، وإحنا دارين إن الخيال والوهم غير الواقع. الخيال يا أخوتي بيضخم الحقائق وبيدي للأمور غير صورتها وغير طبيعتها، وبيخلي كل شيء مغري وحالي وجذاب، بيصور الأشياء اللي ما لهاش وجود كأنها حاصلة وكأنها عملية أمامنا، وهذا شيء بيفرح القلب عندما يغيب العقل. لكن عندما يكون العقل موجود، هذا الشيء وهذه الأمور ما بيكون لهاش وجود. تصور هذا الشاب نفسه وهو حر طليق، يفكر كيف ما يشتي، يفعل اللي يشتي، يحيا على ما يشتي. تصور نفسه والناس كلهم حوله والأبصار مركزة عليه، هو موضع احترام الناس، هو موضع مديح الناس، الناس كلها بتتكلم عنه، وتخيلهم وهم بيداعوا له بالألقاب والفخامة: يا باشا، يا مدير، يا شيخ، يا فندم، بسبب ما يكون في يده من مال ومن قوة ومن سلطة. تصور نفسه بيغرق في بحر الملذات وفي شهوات الشباب، وبيمتع نفسه بكل شيء. وهكذا تغلب إبليس بواسطة الإغراء على العقل وعلى الحكمة اللي كانت في إنه يبقى مع أبوه. ووقع أخونا في فخ إبليس، فتم فيه قول أحد رجال الله اللي قالوا: التصور والوهم هو أول خطوة إلى التهور، وكانت النتيجة أنه سقط في الخطية وحاول أنه ينفذ كل خيالات عقله وقلبه اللي وسوس له بها إبليس. وقام من ساعته طلب من أبوه نصيبه من الميرة، وأبوه اداله نصيبه من كثر حبه له. وبعدين بعد فترة قصيرة فلت الولد البيت وشل كل ما اداله أبوه، وما أعتقدش أنه حتى اعتذر لأبوه أو ودعه أو كلمه أو أسف على حاله. سار له مدينة بعيدة. وليش سار مدينة بعيدة؟ من سب يفعل اللي يشتي من غير ما تكون عليه أي عين ولا رقيب ولا حسيب. وفي هذه المدينة البعيدة التصق بشلة من الأصدقاء الأردياء الفاسدين، ففسدوه وخربوه. ومثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس إن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. قام الرجال تبع غرائزه وشهواته، وما منع نفسه من شيء ولا حرم حاله من حاجة حلال أو حرام، لو ما غرق من رجله لا فوق راسه في الشرور. صار يسر ويسكر، يعهر ويبطر، لو ما بذر كل ما كان معه من مال. فعلا يا أخوتي الخطية خاطئة جدا مثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس. الخطيئة شريرة ومريرة، تنجس، تفضح، تفلس بالواحد. وإفلاس صاحبنا عندما خلاص ما عاد معه ولا حاجة وصله إلى الجوع. كان بيبحث عن المال ما لقى في جيبه ولا حاجة، لأنه قد طيره كله في الخلاعة والفساد. دور على الأصحاب اللي كانوا حوله واللي صرف عليهم أكثر زلطه، جاء وما بش حولها حد، طاروا كلهم عندما حيرف. إيش يفعل؟ قام في جوعه ووحدته عيجنا، جلس أيام يفكر، لكن حاله كان بيزيد سوء، خصوصا وأن به مجاعة دخلت على المدينة اللي كان فيها. جسمه نحل، لونه شحب، عظامه برزت من تحت جلده، صارت حالته يا رحمته، قوته ضعيفة، ثيابه وسخة. وقع بدل ما كان غني وابن أبها كأنه شحات. تمنى لو كان بإمكانه أنه يلقى أكل حتى من أكل الحيوانات، لكن ما لقاش ولا حد اداله. وأخيرا لقى باب خلاص وصار له عند واحد، فشغله في رعاية الخنازير، أخص رعاية وأخص حيوانات، واشتغل من جوعه ومن حاجته. وفي هذه الفترة تخرج الابن الضال وأصبح خريج مدرسة الخنازير، لأن الخنازير هذه اللي كان بيرعاها كانت أحسن معلم ومربي له، واللي ما يعلمها أبوه يعلموها الناس، واللي ما يتعلمش من الناس في قصتنا هذه يتعلم من الحيوانات، ومن أخص حيوان الخنزير. بسر الخنازير وبسر نفسه فيها كأنه خنزير. بسر الخنازير بتتمرغ وتنذق بنفسها بين الأوساخ، وقال هذا أنا رميت نفسي بين الأوساخ وبين القذارة. بسر الخنازير وهي مدنية راسها للقاع ما بترفعش راسها، قال هذا أنا ما عاد بش لي وجه ولا عاد به لي قيمة ولا عاد أقدر أرفع عيني في عين حد. بسر الخنازير ورائحتها كريهة، قال هذه رائحتي. بسر الخنازير وشكلها قبيح ومنظرها بشع، قال هذا شكلي وهذا منظري، ما الفرق بيني وبينها؟ بسرها بتاكل الخرنوب اللي هو أخص طعام، وكان بيتمنى أنه يأكل منه وما يطوله، قال هذه حالتي أخص من الخنازير هذه. وأخيرا مدرسة الخنازير خلته يتعلم الدرس، وصمم على أنه يتخلص من الوضع اللي كان فيه، وفعلا تخلص. وكان خلاصه هذا على 3 مراحل. أول مرحلة أنه رجع إلى عقله، بتقول لنا الآية رجع إلى نفسه، يعني أنه رجع لعقله ورشده بعد ما كان غارق في سبات وفي جهل وفي وهم الخطيئة، وجلس يقارن الأمور الآن ببعضها بطريقة صحيحة، وقال في نفسه فرق كبير ما بين أبي وبين صاحب الحقل هذا الذي برعى فيه، فرق كبير ما بين الخدام والشغالين حق أبي وبين الحالة اللي وصلت لها أنا، فرق كبير ما بين خبز أبي اللي بيفيض عن حاجته وحاجة عماله وبين حالتي اللي ما بلقاش لقمة أكلها حتى من حق الخنازير، فرق كبير بين الحياة الجميلة والأنغام الرائعة في بيت أبي وبين صوت الخنازير الكريه. المرحلة الثانية بعد ما رجع لعقله إنه تاب عن سيرته البطالة. بتقول لنا الآية إنه قال أقوم وأذهب إلى أبي، يعني إنه صمم إنه يوضع حد لحياة الفساد وحياة الفسق، وإنه يتوب من الخطية ويتركها ويرجع لعند أبوه. المرحلة الثالثة في خلاصه هو إنه رجع لبيت أبوه. بتقول لنا الآيات فقام وجاء إلى أبيه. كان أنا زي ما بتخيلها الآن راجع لأبوه وهو بيجري جري مثل الذي بيجري بحياته من الموت. أرجله قد هنملان دم، ثيابه بالية مقطعة، بطنه فارغ جاوع، شعره ووجهه شاحب أشعث أغبر. ولو ما قده على مسافة قريبة من بيت أبوه ضعفت قوته، وما عاد استرش يجري من طول المسافة ومن شدة الجوع والبهدلة والخوف من كيف يكون الموقف اللي منتظره في بيت أبوه. جلس يبكي وينتحب على نفسه ويقول لنفسه أقول لأبي غلطت عليك، غلطت إلى الله، أنا تبت. لكن أبوه بسره من بعيد وحن قلبه عليه وجرى لعنده وجلس يحبه في رقبته ويبوسه في راسه. وعلى الفور اعترف الابن وتاب وانسحق أمام أبوه وقال له بما اقترفه، وقال له أخطأت إلى السماء وإليك وما عاد استحقش أني أكون ابنك، اقبلني حتى شغال بين الشغالين حقك. وعند هذه اللحظة الأب ما عاد بسرش لا خطية ابنه ولا كل ما قد فعله فيه، بسر فيه عودته ورجوعه وتوبته والصلاح والطبع الجديد الجيد الذي كان واضح عليه. وبدل ما كان هذا الولد عاري قام أبوه أمر عبيده فخرجوا لها الحلة الأولى، يعني أفخر حلة وأفخر ملابس عندهم. كان حافي فقال لهم يدوا له حذاء جديد. كان ذليل فقال لهم فعلوا في يده خاتم، والأيام هذه كان الخاتم رمز للسلطة. كان جاوع فبدل ما يدي لها أكل من الموجود قام ذبح لها العجل اللي جالس يربيه ويسمنه. كان هذا الولد ميتا فعاش، كان ضالا فلقى طريقه. أخي وأختي المستمع والمستمعة، إذا كنت في حالة تشبه حالة الابن الضال، إذا كنت تهرب من الله خايف منه، إذا كنت غويت، فأنا أأكد لك إن الله منتظرك مثل ما الأب انتظر ابنه. من ابتعد عن الله وغاب إذا تاب إليه وآب بيقبله الله وبيقبله وبيفرح به. ومثل ما بتقول لنا الآيات فرح في السماء وفرح بين الملائكة بعودة خاطئ واحد وبعودة ابن ضال إلى الله. الله مش بيفرح ولا بيغضب ولا يشتي ندقنا في جهنم، بيحزن وبينتظر رجوعنا إليه.
1: سمعنا للقصة الرائعة هذه، قصة الابن الضال، فعلا قصة جميلة بتبين لنا فعلا كيف الأب هذا الذي ربى، كان عنده ولدين رباهم وعمل أشياء كثيرة لهم بمحبة، وكان عنده أمل أنه يشوفهم يكبروا ويساعدوا، وأعطاهم نفس ما كان فيش في تفرقة نهائيا. بس واحد جت في عقله وقال اشتي كل ما يكون له من نصيب نص الإرث، فأبوه من محبته داله. وكيف الشخص هذا يعني بطمعه وجشعه الابن الضال أخذ نص إرث أبوه، يعني ورث أبوه وعاد أبوه عايش. وكيف أبوه كان عنده صبر جميل، صبر رائع، يعني من أب يقدر يعمل الشيء هذا؟ يقول يعني أكثر شيء على الأب إن ابنه يعتبره ميت، وهذا الابن الضال يعتبر أبوه ميت، فأخذ الفلوس وراح لعبها وتفلسف، وبعدين رجع لأنه خسر كل شيء، وقال أنا ممكن أكون خادم، خادم من خدام أبي، ما أكونش بس ما أكونش ابن، أكون خادم. وأبوه الفترة هذه كلها صبر، ومش بس صبر، لما ابنه رجع استقبله وأكرمه وأعطاه أشياء ما حلمش بها ومسكه في حضنه. فابنه تغير وابنه رجع لمحبة الأبوه، رجع لحضن أبوه واعتذر وطلب من أبوه أنه يسامحه. فشوف الصبر هذا، الكتاب المقدس ما ذكر كامل الابن قعد، بس أكيد كانت فترة زمنية مش يوم يومين، ولا كانت يمكن أشهر أو سنين. فكيف الأب قدر يصبر؟ كيف صبر على ابنها الثاني الذي كان مطيع وجاله وقال له أبوه كيف يعني أنا مطيع وعملت وتركت، ما عملت ليش ولا ربع الذي عملت له؟ فقال له أنت أخذت، أنت ما أخذ الكل، تمام، أخوك أخذ نص وراح وضاع، بس الآن رجع كل شيء موجود الآن هو ملكك، هتأخذه أنت، يعني لا تحملش حقد على أخوك. أخوك كان ضايع ورجع، كان ميت والآن بقى حي. فالصبر هذا فعلا يعني صبر على ابنها الذي ضاع ورجع، صبر على ابنها الثاني الذي حاب قام يتفلسف ويحاكم أبوه. فهل إحنا فعلا نقدر نصبر؟ هل فعلا نقدر نتعلم من الابن الضال، من الأب الرائع هذا، أنه فعلا نتحمل أولادنا كما قلنا من قبل، نتحمل المشاكل هذه، نقبلهم كما هم، تمام، نعطيهم مجال، نعطيهم حتى ولو خسرنا، حتى ولو تألمنا، بس نهاية الصبر بالمحبة الذي الأب أعطى ابنه الضال، غيرت ابنه وابنه رجع لأنه عارف أن أبوه حبه، ما رحش ضاع أكثر، قال أنا أرجع لعند أبي لأن أبي إنسان عادل. فشوفوا من الابن الضال داخلكم، يمكن يكون حاجة حصلت، يمكن يكون شخص تألمتوا منه، يمكن يكون من الأسرة أو من خارج الأسرة، يمكن يكون أنت في داخلك شيء فقدت الأمل فيه أنك تتحسن وأنك تكون أفضل. تأكد أن الصبر بمحبة، وأنك تسلم أمرك للرب، تقول يا الله أنا أشتي أتغير، أنا أشتي فعلا أحصل على شيء إيجابي زي الأب مع ابنه الضال. أيوة أحبتي، تواصلوا معنا بأسئلتكم اقتراحاتكم، أنا أتمنى وأرجوكم أنتوا تركزوا على المواضيع الذي مطرحها، تواصلوا معنا فيها، لأن في ناس بتروحوا مواضيع خارجة تماما على المواضيع الذي إحنا مطرحها، فإحنا نشتي نركز على مواضيع، وإحنا نتكلم على مواضيع كثيرة، لا تخافوش كل الذي عندكم أسئلة واستفسارات عن جيله يعني، فاكتبوا لنا على فايبر واتساب أو إنستغرام إيمو على الرقم هذا 00 3 5 7 9 9 8 6 5 9 6 5. أيضا في صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net كلمة واحدة loveyemen.net، في إعلان عملنا كامبين على موضوع الصبر، وفي خيارات تواصلوا، لو ما كتبتوش اكتبوا، شاركونا بأراءكم واكتبوا، ولا تستحوا ولا تخجلوا، هذا احنا مستفيد من بعض، احنا مستفيد منكم، مش بس انتوا بتستفيدوا، احنا مستفيد من بعض. بتواصلوا معنا وإحنا نرحب بأي استفساراتكم اقتراحاتكم أحبتي. الحلقة هذه حق الأسبوع هذا هي الحلقة الأخيرة في موضوع الصبر، مش في البرنامج، البرنامج ما زال طويل، فإحنا عن نختم الحلقة هذه بموضوع الصبر. الحلقة الأولى تكلمنا فيها على الإصابات، زوج زكريا الذي قلنا من هو زكريا، أبو يوحنا الذي كبروا في السن وكأصبحوا عجائز جدا يعني، وزمن كان بيتعمروا يعني، فكان حلمهم يكون لهم طفل، والرب وعدهم، بس إن زكريا قال كيف أنا كبير في السن وزوجتي كبيرة، بس الإصابات آمنت وثبتت وصبرت وساعدت زوجها أنه يكون عنده إيمان قوي، وجالهم يوحنا المعمدان الرجل العظيم الذي بشر بقدوم وعمل وخدمة الرب يسوع المسيح، ومات شهيد لإيمانه وثباته. في تعلمنا منها الصبر، طاعة الله ومحبة الله، والواحد ما ييأسش لما الله يوعدك، حتى ولو الأوضاع عكس ما الله وعدك، الرب أمين في وعوده وفي كلامه. وأكثر شيء منشوفه لما الإنسان يقول يا رب رويني من أنت، أشي يعرف الإله الحقيقي، الرب بيرويك ويرويش من هو. الشخصية الثانية كانت شخصية هوشع، هذا كانت الحلقة الثانية، حلقة الأسبوع الماضي. هوشع صبر على زوجته لأن كانت ضايعة وكانت ضالة، صبر على بني إسرائيل شعب إسرائيل أن الرب دعاه أنه ينذرهم ويرويهم محبته، صبر ما يئسش، عاملوا بكل قسوة، حصلت له مشاكل كثيرة من وسط بيته ولكنه صبر، الرب وعده، صبر على وعد الرب، ما يئسش ما ندمش، وفي النهاية حصل على أشياء مباركة ورائعة. واليوم حلقتنا الأخيرة في موضوع الصبر على الابن الضال، كيف إن أبوه تحمل ألم فراق ابنه وألم كلام ابنه أنه يعني ورثه عايش وقبله لما رجع وأكرمه. مواضيعنا هذه بتعلمنا أن الصبر ما هيش لعبة، الصبر ما هو شيء الواحد يأخذه، الصبر إحنا بنتعلمه، وإحنا محتاجين الله يساعدنا، محتاجين الله يساعدنا نتعلمه، لأن إحنا إذا نشي نكون قادة فعالين في أسرنا في مجتمعاتنا ضروري ما نتعلم الصبر، ندخل مدرسة الصبر. هذا في ألم في ألم، في حسرة في حسرة، لكن منشوف أملنا لله الإله الحقيقي، منقول يا يسوع المسيح ابن الله الحي علمني الصبر، أنا عارف أنك بتكون معي بتأخذ يدي. خلونا نفتح قلوبنا ونفتح أذهننا وأرواحنا ونقول يا روح الله يا إلهنا الحقيقي تعال وروينا من أنت وعلمنا نكون قادة، صحي القائد هذا الذي داخلي وخليني أتعلم الصبر مننا، لأنك على النهاية عتجني ثمار مباركة ورائعة زي الأمثلة التي سمعناها. أحبتي في الختام
2: أحييكم على تفاعلكم وعلى مشاركاتكم، شاركونا في المواضيع الثانية عن نطرحها في صفحتنا في الفيسبوك labia.net، شاركونا واسألونا ونطرح مواضيع ممكن نحن أيضا مواضيع أنتم تطلبوها ممكن نحن نطرحها في المستقبل. وعلى الأسبوع الذي يجي ندخل في موضوع مهم ورائع جدا، سلسلة من قادة من الكتاب المقدس عن عيشة مع بعض. يوم مبارك، ليلة سعيدة، ونلقاكم في حلقتنا في الأسبوع القادم من موضوعنا قادة من الكتاب المقدس. مع السلامة، الرب يكون معاكم، يبارككم ويحميكم.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة وعون دائم في الضيق، لذلك لا نخاف ولو انقلبت الأرض ولو سقطت الجبال إلى أعماق البحار، ولو هاجت وثارت مياهها، ولو تزلزلت الجبال من عنف هيجانها. يوجد نهر جداوله تفرح مدينة الله، المكان المقدس حيث يسكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله في الفجر. هاجت الشعوب وانقلبت الممالك، دوى بصوته فذابت الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا. تعالوا وانظروا أعمال الله والعجائب التي صنعها في الأرض. يوقف الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويحطم الرمح ويحرق الدروع بالنار. اهدأوا واعلموا أني أنا الله العلي بين الأمم، العلي في الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، واتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شلتي لي. طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته سياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير لو سمحت. الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفه 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ام نبيل. نحلقتك اول شيء الله يخليكي. طمنيني كيفه ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه. ما في كسور نشكر الله. كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه. وين هو؟
1: ليكو بالغرفه نايم. عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربه كانت كتير قويه وارتعب حبيب قلبي. بس الله يسامحها. كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار.
1: كل الحق على جارتنا ام سحر. انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسياره؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شيء.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شيء. شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل. مو معقوله هالمره. الصبح اخذت ابنك ورحت لعندها صبحيه على اساس نشرب فنجان قهوه وريتها تشرب سم مو قهوه.
0: هلا كملي شو صار.
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان شو بده يطلع شب حلو بس يكبر وشو أمور وشو غندور. أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها. وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة بتطق حنك أنت وياها تارك ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي أقول؟ الله لطف وستار.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ أنت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك. أكلته بلا ملح للولد.
0: يعني أنت ما رح تتغيري لتجيبي آخرتي؟ ها
1: أنت اللي لازم تتغير مو أنا.